0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: يلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني خوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. خوف خوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلختة صيفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك

0: بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
0: الزواد عليكو والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122. شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
13: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
14: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
15: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
16: يا صباح الورد كله،
17: صباح الفل والياسمين عمو،
18: احلى صباح
19: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.
1: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 27 من أغسطس آب، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: حملات التحريض على الأحزاب العربية تتصاعد قبيل الانتخابات، واستطلاعات الرأي تظهر تراجعا لمعسكري نتنياهو.
0: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية ويعتقل نشطاء الإسرائيليين ضد اعتداءات المستوطنين.
1: إيران تعلن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وترفض القبول بشروط الأمريكية للاتفاق.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها من هذه التطورات، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما سيستأنف خلال شهر أيلول سبتمبر، مؤكدة أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه. أضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن آلية التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل متابعة تنفيذ المناطق التجريبية، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة العملية ومعتبرا أنها تمثل مسارا للتوصل إلى السلام بين الجانبين.
0: إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في جنوبية لبنان، بينها مرتفعات علي الطاهر وبلدة المنصوري، فيما سمع دوي الانفجارات في بلدات قرب الحدود. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت أكثر من 400 موقع خلال الأسابيع الأخيرة، وضبطت كميات من الأسلحة والقذائف في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان.
1: إلى التطورات المتعلقة الآن بهذه المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران، يزور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني يزور اليوم العاصمة الإيرانية طهران، وذلك لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين إيران والولايات المتحدة. هذا وأعلنت الخارجية القطرية أن المباحثات ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وسبل إعادة الأوضاع في

0: الأمن الدولي إلى رفض استخدام الولايات المتحدة للعقوبات والتدابير الاقتصادية لإجبار الدول على تغيير مصالحها وخياراتها على حد تعبيره. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر عرقجي أن المنظمة الدولية أمام اختبار يتعلق بالدفاع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل واحترام الحقوق السيادية للدول. طبعا جاء ذلك بعد الحملة التي كان قد أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصار الاقتصادي وفرض العقوبات كذلك على من يتعامل مع إيران.
1: في سياق متصل، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تسعى لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية مفضلة تحقيق ذلك عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف رايت أن استخدام القوة يبقى خيارا لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية وفق تعبيره.
0: إلى هذه التطورات الآن، أفاد موقع بلومبرغ الأمريكي نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين بأن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على أوكرانيا، وذلك بعد استنتاجها بأن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق وصلت إلى طريق مسدود. وفق ذات المصادر، تدرس موسكو تكثيف الهجمات بالصواريخ الباليستية على كييف إلى جانب استهداف منشآت البنية التحتية في مدن أوكرانية إضافية.
1: في ذات السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف زار موسكو لتحذير روسيا من شن هجوم على حلف شمال الأطلسي، وسط تقديرات أمريكية باحتمال تنفيذ موسكو هجوما محدودا على إحدى دول البلطيق لاختبار التزام الحلف بالدفاع عنها. وأفادت بوليتيكو بأن راتكليف ضغط أيضا على موسكو لتقليص دعمها العسكري والاقتصادي لإيران.
0: هذا التطور الآن، حيث صنفت الولايات المتحدة حركة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية، وذلك ضمن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع الإجراءات الأمنية ضد الجماعات التي توصف بأنها يسارية أو متطرفة وفق التصنيف الأمريكي. يأتي هذا القرار بعد دعوة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إعادة توجيه الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بإرهاب اليسار المتطرف، وسط انتقادات من المنظمات الحقوقية وعدد من القادة في الحزب الديمقراطي لهذا التوجه وهذه الخطوات.
1: إلى الشؤون السياسية الداخلية الآن وكل التطورات في الملف الانتخابي، قال رئيس حزب كحول لافان بيني غانس أن إمكانية خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع رئيس حزب بايت سيوني حيلي تروبر لا تزال قيد البحث. وأضاف غانس أن الطرفين يجريان مباحثات لا يمكنه كشف تفاصيلها، مؤكدا أن خلافات الماضي لن تكون عائقا أمام محاولة توسيع ما وصفه بالمعسكر المعتدل والمتزن في إسرائيل على حد تعبيره.
0: إلى هذه القضية التي تبعناها بالأمس، اجتمع رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس مع عضو الكنيسة السابق يوف سيغالوفيتش، وذلك في إطار المباحثات بشأن انضمام الأخير إلى القائمة. وأفادت مصادر سياسية مطلعة على المحادثات لراديو الناس بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق شبه نهائي، وسط توقعات بالإعلان رسميا عن انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة خلال الأيام المقبلة.
1: إلى ذلك، اعتقلت الشرطة ألون لجرين الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان والمرشح يوناتان زايغن خلال احتجاجهما في بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي بيت أولى في منطقة الخليل. وجاء هذا الاعتقال بعدما أغلق الاثنان المكان بشريط لاصق احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية التي تقيد حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
0: إلى هذا الحدث الاستفزازي أيضا الذي يضاف إلى عدد من الأحداث في الآونة الأخيرة، اقتحمت قوات من الشرطة بالأمس في الليلة الماضية ساحة احتفال في قرية معاوية في منطقة أم الفحم، وذلك أثناء احتفال عقد ما بعد الحناء، وألقت قنابل داخل المكان بحسب إفادات شهود عيان. وأضاف الشهود بأن الشرطة اعتدت على أحد الشبان ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات، وأن عمليات التفتيش لم تسفر عن العثور على أي مواد مخالفة للقانون، فيما لم

0: لم يصدر أي تعقيب رسمي من الشرطة حتى هذه اللحظة.
1: لذلك لقي الشاب فهم رياض زيادات في الثلاثينيات من عمره من قرية المقابلي مصرعه فجر أمس متأثرا بجراحه البالغة إثر حادث طرق بين مركبة خاصة وشاحنة في منطقة مرج ابن عامر. في حديث لراديو الناس قال دكتور كرم زيادات قريب الضحية أن فهم كان قد تزوج قبل نحو شهر وكان في طريق عمله عند وقوع الحادث.
2: فهم تزوج قبل ما يقارب الشهر، كان في طريقه لقمة العيش، صار مع حادث طرق مع شاحنة، وكان حادث طرق صعب جدا، استغرق ما يقارب 30 دقيقة إخراجه من السيارة وانتقل لمستشفى الأطفال، وبعد ما يقارب ساعة ونص إلى ساعتين أعلن وفاته. بقى إنسان معروف بأخلاقه الطيبة، آدم جدا جدا شيء مخلوم، هاي أول الصفات اللي بتخطر على بالي بس تقول اسمه. بس هو كان كمان إنسان جدا جدا بشوش وضحرك، وشيرة شبابنا تعرف بسعى من الفجر للقمة العيش، وزي ما صار معه يوم الحادثة كان بيساوي في كل يوم من عمله إلى بيته، محبوب جدا يعني في البلد وفي غير البلد، كثير ناس من القاص والدان أجت على فرحه، واليوم كمان على بيت العزاء، والكل الحين اللي إحنا نعرفه عنه من نعومة أضافه أنه بن آدم خدوم وبشوش، سمعناها كمان من القريب والبعيد. أضافه فهمي شاب عربي، يعني تقدر تقول مثالي. عن الأسباب أو عن تفاصيل الحادث لا ما قدرنا نفهم شو الأسباب، بس اللي هو يعني تصادم رأس رأس، يعني أضل لصا قضاء وقدر.
0: إلى شؤون دولية الآن، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية العارمة على الحدود بين نيبال ومنطقة التبيت الصينية إلى أكثر من 160 قتيلا على الأقل. أفادت السلطات بأن عدد المفقودين في نيبال والتبيت الصينية بلغ 1026 شخصا، من بينهم 653 أجنبيا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط أضرار واسعة خلفتها هذه الفيضانات في المناطق المنكوبة. كانت هذه إذن جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: يلا حملة بلوبينج وين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
6: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
11: زاهي صليبة
12: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر بلتصق بقوة متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخت ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور.
13: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
12: الزواد عليكم والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
14: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
12: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
15: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: سبع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
0: حملة التحريض على الأحزاب العربية تتصاعد قبيل الانتخابات، واستطلاعات الرأي تظهر تراجعا لمعسكري نتنياهو.
1: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية ويعتقل نشطاء الإسرائيليين ضد اعتداءات المستوطنين.
0: وإيران تعلن توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وترفض القبول بشروط الأمريكية للاتفاق. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، والبداية من صحيفة هارتس، هذه الصورة التي تنقلها هنا إلى بعض الميليشيات التي يشغلها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وتحديدا في منطقة دير البلح. طبعا هذه صور من شبكات التواصل الاجتماعي، وسنقف أيضا مع هذا الكشف لربما وهذه التفاصيل التي تريدها هنا الصحيفة في هذا الشأن. ولكن إلى جانب هذه الصورة، التوقف مع الأوضاع في قطاع غزة، هذا هو العنوان الرئيس هنا في صحيفة هآرتس، وتحديدا هذا الخطاب الذي كان قد ألقاه في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف مدير مجلس السلام، الذي من شأنه طبعا أن يتابع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة. بالأمس كان قد انتقد استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع واستهداف يعني الأشخاص في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يعطل ويعرقل بطبيعة الحال تطبيق هذه الخطة. كذلك الأمر تحدث ميلادينوف بشكل واضح بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم بتثبيت حماس كما هو بشكل يعني كما وصفه بأن حماس بات أضعف من أي وقت مضى، ولذلك إسرائيل تحافظ على هذه الوضعية دون

0: أن تقوم بما يجب من إدخال المساعدات من التقدم كذلك مع اقتراب فصل الشتاء بتوفير المعدات والبيوت الآمنة وأمور من هذا القبيل لكل أولئك الذين ما زالوا خارج بيوتهم. فبطبيعة الحال كان هناك إحاطة واضحة من نيكولاي ميلادينوف بهذا الشأن الذي أظهر طبعا بأن الوضع في قطاع غزة والحالة الإنسانية سيئة كانت وما زالت بل تزداد سوءا.
1: إلى يدعو تحرنوت الآن ونحن على اقتراب أو مع اقتراب الانتخابات وعلى بعد 61 يوما. هذا التقرير الموسع لمران أزولاي يوفال كارني وعناف حلبي تحت عنوان السباق لإغلاق قوائم الكنيسة. نقرأ من هذا التقرير: الاتصالات بين غانس وأردان، فرص انضمام سيغالوفيتش لعباس، المقاعد المضمونة الإضافية الخاصة بنتنياهو، والأسماء التي يسعى آيزنكوت لإضافتها. أقل من أسبوعين على تقديم القوائم، هكذا تبدو صورة الحال في الأحزاب المختلفة.
0: العودة إلى صحيفة هارتس وكذلك أيضا هذه العناوين من قطاع غزة، الاستمرار طبعا بالحديث عن كل هذه التطورات الداخلية. صحيفة هارتس تورد هنا تحقيقا موسعا بما يتعلق في الميليشيات الفلسطينية التي تعمل أو يعني تشغل لصالح الجيش الإسرائيلي. العنوان هنا بأن الجيش يشغل ميليشيات مسلحة في داخل قطاع غزة، ولكن القضية ليست فقط لمحاربة حماس خلافا لما طبعا يقوله الجيش وتعلنه إسرائيل رسميا، إنما كذلك هذه الميليشيات تنشط ضد مواطنين فلسطينيين في داخل بيوتهم. تقوم هذه الميليشيات بطردهم من بيوتهم وذلك تطبيقا للمخططات الإسرائيلية. ما تريده هنا الصحيفة فعليا بأن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع عسكرية إضافية أخرى تقوم بعمليات غير قانونية وبجرائم حرب أيضا في داخل قطاع غزة. يعني الأمور التي لا يريد الجيش الإسرائيلي أن يأخذ المسؤولية عليها أو أن يتحمل المسؤولية عليها يقوم هو بإرسال هذه الميليشيات المسلحة لكي تقوم بهذه الإجراءات وبهذه الانتهاكات، إخلاء الناس من بيوتهم، عمليات تصفيات، اعتقالات غير قانونية. كل هذه الأمور تنظمها وتقوم بها هذه الميليشيات الفلسطينية التي تعمل لدى الجيش الإسرائيلي.
1: بخلاف ربما محمد، صحيفة هارتس دعوت أحرنوت تبقى مع الشؤون الإسرائيلية الداخلية، وهذا التقرير الحصري للمحلل الشؤون القانونية نتعال باندل الذي يكتب هذا الصباح تحت عنوان في وزارة المالية يرفضون تحويل أموال للمدعية العامة العسكرية التي تم فصلها. نقرأ من هذا التقرير الحصري: برغم الشبهات الجدية المنسوبة للمدعية العامة العسكرية يفعت تومر يروشالمي والتي تم فصلها، طبعا فقط للتذكير في خلفية تم فصلها في خلفية تسريب توثيق التنكيل والاعتداءات الجنسية لجنود إسرائيليين بحق أسير فلسطيني في سجن ستيتيمان سيء السمعة في السابق، قائد هيئة أركان الجيش زمير قرر الآن بأنها ستكون مؤهلة للحصول على شروط التقاعد وفقا لرتبتها، ولكنها ستحرم من امتيازات رئيس هيئة الأركان في وزارة المالية التابعة طبعا لسموتريتش. يعتقدون بأن عليهم انتظار صدور الحكم في القضية الجنائية، وزمير غاضب ويقول بأن هذا القرار يقع ضمن صلاحياته.
0: صحيفة إسرائيل هيوم الآن وهذه الصورة التي تغطي غالبية الصفحة الأولى. طبعا الصحيفة لا تكتفي فقط بنقل الأخبار والتحليل وما إلى ذلك، إنما لديها موقف أيضا، عاملين يعني لوجو وتصميم خاص وعليها صورة طائرة ورقية، وتكتب هنا الصفحة على الصفحة الأولى الصحيفة طبعا تكتب لا للاحتواء، ترفض احتواء إطلاق الطائرات الورقية، وتنقل هنا أيضا صورة لطائرتين ورقيتين سقطتا في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. والعنوان هنا في صحيفة إسرائيل هيوم بأن المستوى السياسي يعمل على تسريع مصادقة الجيش الإسرائيلي على الاغتيالات، وذلك ردا على إطلاق الطائرات الورقية. يعني درجة الغرابة والسخافة في آن واحد عندما نتحدث عن يعني كيفية إدارة هذه الشؤون وكيفية كذلك التهويل في كل هذه المواضيع، تبدو بالفعل مثيرة للسخرية ولكنها أكثر من أي شيء آخر مثيرة للقلق. إلى أي مدى بالفعل تحولت القرارات وكذلك أيضا حتى التغطيات الإعلامية بهذه الطريقة بهذه الشعبوية وبهذا التحريض؟ يعني الحديث يدور هنا عن طائرات ورقية

0: الإفريقية تسقط في قطاع غزة. وطبعا في المقابل الجيش الإسرائيلي وقيادة طبعا السلطات المحلية الإسرائيلية للبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة تتهم حماس بأنها هي من تقوم بتطير هذه الطائرات الورقية وبإيصالها إلى بلدات القطاع. طبعا طائرات ورقية لا تحمل معها ولا أي مواد متفجرة أو شيء من هذا القبيل، إنما مجرد طائرات ورقية. طيب هذا هو الواقع.
1: نتحول مشددا إلى دعوة حرنوت وإلى هذا الشأن الآخر الذي ربما يتصدر اهتمامات الكثير من الناس في البلاد في هذه الأيام، بروح الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي المرتقب في غضون 5 أيام. تكتب ميراف بديتو المحللة السياسية تحت عنوان النتيجة المتدنية هي نتيجتنا، ونقرأ من هذا المقال: خلال أعوام وباء كورونا، الحرب الممتدة وغلاء المعيشة غير المعقول، لم نلتفت للحضيض غير المسبوق الذي وصل إليه جهاز التعليم. إذا كنا مهتمون، تكتب، حقيقة بمستقبل الدولة وأبناؤنا، من المهم توضيح موقفنا للمرشحين حيال ما يعتبر مهما بالنسبة لنا عشية الانتخابات. وتضيف بتيتو كاتبة: وزير التربية كيش تماما كما تسفيسوكوت جاء ليهدم بناء أو مبان قديمة بلا إدراك ما الذي سيستبدلها، وحتى ذلك الحين المعلمون يهربون من جهاز التعليم بأعداد مهولة.
0: طيب نبقى مع صحيفة إسرائيل هيوم، وكذلك نقف هنا مع هذا المقال الذي يصف الأوضاع في داخل مطار بن غوريون وكل الإشكاليات الأخيرة التي كنا قد شهدناها من الإضراب وصولا إلى الاكتظاظات وتأخير الرحلات الوافدة والمغادرة. وطبعا تنقل هنا الصحيفة هذا الغضب من قبل وزارة المالية التي توبخ مؤخرا سلطة المطارات في البلاد وتطالب بإقامة مطار بديل يكون، أو هم يقولون طبعا مطار مكمل، ولكن هو فعليا الهدف أن يكون بديلا لربما في مرحلة من المراحل، ولكن أن يكون هناك مطارا مكملا لطبعا مطار بن غوريون، والهدف هو بالفعل توزيع طبعا الأشخاص وكذلك عدم يعني خلق اكتظاظات كبيرة جدا وازدحامات في داخل مطار بن غوريون كما نرى اليوم. وطبعا كل هذا يأتي في ظل التعنت المستمر من قبل سلطة المطارات التي يتم السيطرة عليها من قبل ذات الجهات السياسية، والتي ترفض فعليا المضي قدما في هذه المخططات لكي تحافظ على قوتها وتحافظ على سيطرتها في طبعا حياة الناس وأوقاتهم وكذلك في كل ما يحدث في داخل مطار بن غوريون. إذن أزمة بين وزارة المالية وسلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية بسبب كل هذه الأحداث الأخيرة في مطار بن غوريون.
1: العودة إلى دعوت حرنوت وهذا التقرير اللافت الآخر في شؤون ليست سياسية وإنما في المجال البيئي والمناخي تحت عنوان فترة الجفاف. طبعا هو موجود في ذيل الصفحة الأولى، وكذلك تقرير موسع في الصفحات الداخلية. نقرأ من هذا التقرير الموسع: صحيح أن إسرائيل تعتبر دولة هامة في مجال تحلية المياه، ولكن في سلطة المياه قلقون، وبسبب التغييرات المناخية قرروا إطلاق حملة إعلامية ويناشدون الجمهور من خلالها بالبدء إغلاق الصنابير أو الحنفيات. إليكم بعض المعطيات المقارنة حول معدل استخدام المياه اليومي للفرد. بداية يعني نقول هنا بأن إسرائيل تحتل المكان الرابع في العالم باستخدام المياه، تليها بريطانيا بنسبة مماثلة، وإسرائيل تأتي بعد الولايات المتحدة وثم كندا وأستراليا. واستخدام المياه في إسرائيل بالمعدل يتراوح ما بين 60-70% لأغراض هي يعني المراحيض، الحمامات وما إلى ذلك، وثم تليها 15%-20% للغسيل والجلي، وثم 5-15% للحدائق والاستخدامات الخارجية، وفقط 5% أو حوالي 5% فقط للشرب وإعداد الطعام.
0: شو أكثر شيء تستخدمون؟
1: أحزر نضاف نضافهم بالأولى.
0: استحمام
1: استحمام والمراحيض.
0: غريب. طيب
1: بخلاف فرنسا يمكن.
0: طيب إذا هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، وينضم إلينا زميل وديع عوادي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحكم بالخير. سلام محمد كل المستمعين.
1: هاي أترينا مش بس إحنا مندور على الهروب والإسكابيزم، كمان بالصحف الإسرائيلية مؤخرا. طيب وديع، يعني الكثير فعلا من العناوين المتفرقة في الصحف الإسرائيلية، يعني موضوع قطاع غزة، طبعا الانتخابات، الصراع الأمريكي الإيراني في صدارة العناوين المركزية. من أين تريد أن نبدأ؟
2: نبدأ

0: النيبال وندخل للحلبة السياسية، وأنا أعتقد أنه في رسالة مستوطنة بين الطبيعة وبين الإنسان. حينما تغضب الطبيعة وتلتهم كل ما بناه الإنسان من بيوت وأطيان وجسور، أنا أعتقد أنه هي رسالة تذكر الإنسان، مفروض أن تكون تذكير في نهاية المطاف الإنسان لا حيلة له. ربما يكون هذا درس في التواضع خاصة للسياسيين، والسياسيين في إسرائيل أيضا مصابين أو مصابون بهذه الأنا المتضخمة. ولكن قبل ذلك غزة أفزعني وأرعبني تحقيق جديد، رغم أنه ربما يتساءل البعض هل هناك لا تزال مساحة لأن يفاجأ المرء بالمزيد من المعلومات حول ما حصل في هذه الحرب المتوحشة. عنوان رئيس في صحيفة آرس العبرية اليوم، تحقيق كبير طويل عريض، يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي شغل ميليشيات مسلحة محمد وسناء في القطاع لطرد الفلسطينيين بيوتهم، تهجير بمثابة ذراع عسكري للجيش. وهذا يرتكز إلى كثير من المصادر، منها مصادر دولية ومنها مصادر تقنية كالأقمار الاصطناعية، شهادات الناس، شهادات واعترافات الجنود، شهادات واعترافات أعضاء هذه الميليشيات. جنود أيضا يقولون في هذا التحقيق أرسلونا للقيام بجرائم حرب في غزة. وسؤال، هل يسمع هذا الصوت في إسرائيل أم يتم خنقه؟ أم سيبقى هذا التحقيق بين صفحات هارس أم ستتناول بقية وسائل الإعلام؟ وبالمناسبة هذا يذكر أيضا بما فعلته صحيفة هارس في حرب سابقة على غزة في الجرف الصامد في 2014. كان هناك، إذا تتذكروا، المقرر أو المحقق الأمي ريتشارد جولدستون وضع تحقيق اللي تحدث فيه عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. طبعا لاحقا بسبب الضغوط عاود تحاول يلطف ويخفف، ولكن في التزامن بعد فترة قصيرة جدا صحيفة هارتس إياها في العام 2014 نشرت تحقيق مشابه جدا لما يرد اليوم الخميس، سمي في حينه شهادات الجنود، وهو تحقيق موسع عن ارتكاب عمليات سلب ونهب وقتل للمدنيين جرائم حرب كما جاء في شهادات الجنود. وميلادنوف امبارح أمام هو رئيس مجلس السلام في الأمم المتحدة عاد يتحدث عن جرح غزة من جديد بشيء من الدبلوماسية في الصياغات، انتقد إسرائيل بطريقة أو أخرى دون ممارسة ضغط حقيقة عليها من أجل التقدم في موضوع خريطة الطريق المرحلة الثانية من اتفاق الرئيس أو خطة الرئيس الأمريكي. حماس تقبل للمرة الأولى بنزع سلاحها، ولكن لا نشعر بوجود وقف إطلاق النار في غزة. وتحدث طبعا عن القصف الإسرائيلي وقالوا أنه لا يخدم الأهداف، حذر من الشتوية اللي على عتبة الباب والغزيين في الشوارع وإلى آخر الكثير من الأقوال، ولكن الغزيين ينتظرون طبعا تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع، لأن إسرائيل حتى الآن ترفض إدخال حتى الكرفانات البيوت المؤقتة اللي كان من المفروض أن تدخلها أو تسمح بدخولها حسب اتفاقات وتفاهمات سابقة. بموضوع الانتخابات اليوم احنا بالتمام والكمال، محمد وسناء شهرين على الانتخابات، 27 آب ونحن على موعد مع يعني الحدث الكبير في أكتوبر.
1: قربت
0: وانتخابات الكنيسة 26 تبدو ساخنة مشحونة أكثر خطورة، خاصة بعد التسريبات اللي نقلت امبارح عن نتنياهو اللي بقول المخفي أعظم، وضعنا صعب، وضعنا أصعب، وهذا ربما يدفع إلى المزيد من محاولة التهويش على الخصوم، وربما يذهب إلى بعيد، ربما يعود إلى التوتير والتسخين في المنطقة. هناك من يراهن على أن نتنياهو ربما يفعلها ويشعل حرب جديدة ويلغي الانتخابات ولا يؤجلها فقط. والآن على ما يبدو مهمته هي يعني توحيد الكسور في اليمين حاليا، ومحاولة النيل من أيزن، كنت الاستطلاعات الرأي بتعطيه فرصة يعني واضح أنه يتصدر قائمة الأحزاب في الريادة في القيادة في الأمام، وحزب الليكود في تراجع، وخاصة أنه في داخل تراشقات داخلية، وزراء بتهموا بعض بالتزوير، يعني هذا حضيض لم يشهده حزب الليكود من مرة. نحكي كلمتين عن الموحدة. الاتفاق امبارح مع ساجلوفيتش كان غير رسمي، إنما إشارة إنه صار في اتفاق. للتذكير فقط، هذا الاجتماع جرى في بلدة الزرازير بين الموحدة وبين ساجلوفيتش اللي هو مقر الموحدة في منطقة الشمال، وجاء في بيان مشترك إنه الاثنين منصور عباس وساجلوفيتش ناقشا تفاصيل الموضوع وأهمية هذه الخطوة، والحديث طبعا على موضوع إدراج ساجلوفيتش في قائمة الموحدة، وأنهم سيواصلان العمل إلى آخره. لكن ما كان في الاجتماع أكبر بكثير من هذا البيان الرسمي المقتضب. أولا كانت الأجواء إيجابية، كانت الموحدة تخشى كما فهمت أنا أن وجود

0: مطالب وشروط، وأنا طبعا سألت أكثر من مصدر حتى لا يبدو كأن هذه محاولة لتخفيف وطئة إشراك أو الشراكة مع ساكروفيتش في ظل وجود ربما بعض المخاوف والتحفظات. الرجل ما كان عنده شروط ومطالب يعني لا يمكن هضمها أو يصعب هضمها بالنسبة للموحدة أو أوساط فيها. ساكروفيتش كان منفتح ومدرك للاختلافات والتحديات، وأن الموحدة مضطرة أن تبقى على ثوابتها السياسية والاجتماعية. التفاهمات أولية هكذا ورد على لسان مصدر في الموحدة اللي بيقول أنه اتفقنا على قيم مشتركة، المساواة والحقوق المتساوية إلى آخره، تم ترك محمد وسناء بعض القضايا للمستقبل مثل موضوع الكونفليكت الصراع الكبير اللي هو بمثابة حق الألغام، لم تطرح وتم الاتفاق على تركها للمستقبل مع التفاهم على وجود تحديات يعني في هذا المضمار.
1: وحرية التصويت لساكروفيتش في بعض الأمور طبعا.
0: صحيح، لا تلتزم الموحدة بخدمة مدنية، وهي كمان مادة متفجرة، لكننا سنتحدث عنها لاحقا ربما في الكامبين بالحملة ربما بعد الانتخابات. حرية التصويت كما قلت محمد، منح ساكروفيتش حرية التصويت للكنيسة في قضايا اجتماعية، قضايا حقوق الفرد، فهو في نهاية المطاف لن يصبح إسلاميا ولا عربيا يعني ساكروفيتش. الحملة الانتخابية أيضا تم ترتيب أوراقها بشكل أو بآخر مبدئيا أنه إشراك مساعدين ومستشارين لساكروفيتش في الحملة الانتخابية، لكن تم التجديد بشين على ضرورة التنسيق قبل إطلاق أي مواد في اللغة العبرية في الكامبين باللغة العبرية لحساسية الموضوع، لأن في نهاية المطاف قال أحد المصادر في الموحدة بين الجد والمزح: نحن نتحدث عن شراكة استثنائية ونادرة بين قائد سابق في الشرطة جنرال في الشرطة الإسرائيلية وبين إمام مسجد، هذه التوليفة ليست بالأمر السهل الحفاظ عليها. وفي الجوهر وبذلك ننهي، كان واضح أن الإشارات خرجت من هذا الاجتماع وستخرج إلى ما شاء الله، أنه الاتصال كان هو اتصال تقني، التحالف تقني، هذا مش اندماجي، بمعنى هذا سيبقى
1: زي القائمة المشتركة تقنية تعددية وديع.
0: صحيح، هي استخدمت هون، وعلى ما يبدو أنه كانت طريق أو وسيلة للتفاهم مع ساكروفيتش. وكان في هناك أيضا تفاهم على قصة أنه يكون في حذر ووعد ويقظة لكل ما يترتب عليه تبعات وأبعاد لهذا التحالف، خاصة في الجانب اليهودي، أي أصداء خاصة أي أصداء ربما تكون التفكير فيها مليان، خاصة هناك من يتربص. بالمختصر المفيد، يوم السبت على ما يبدو القريب مساء السبت، بس يطلع السبت في مدينة الناصرة سيعلن عن هذا الاتفاق. ومحمد وسناء اللي فهمته كمان يعني مبارح انه النية انه ساكروفيتش في حال تحققت البرامج واصبح وزير مثلا للامن القومي سيستقيل من الكنيسة على مبدأ القانون النرويجي، وبذلك تصطاد الموحدة عصفورين بضربة واحدة، تخفيف وطأة الحساسية في هذه الشراكة اللي ربما تدخل في حق الألغام هنا وهناك، ونائب إضافي للموحدة في الكنيسة. حملة التهويش انطلقت إذا انتبهتوا في الساعات الأخيرة بما في ذلك من الليكود ونتنياهو في أشرطة فيديو اللي تظهر منصور عباس ينتطي حسام طروادة مع أيزنكوت وقصة عدم الاعتراف بالدولة اليهودية والآخرين. أنا أعتقد أنه منصور عباس محمد وسناء وأنا بفكر معكم بصوت عالي هون ينبغي أن يكون أكثر حذرا في التصريحات.
1: صحيح.
0: يعد للثمانية أخي مش للعشرة إذا كان ناوي أنه يفوت في طريق اللي لا تؤدي إلى انفجارات وإلى إشعال نار يطفئ نارا في الجانب اليهودي واللي تشتعل نارا في الجانب العربي، رغم أنه الرحلة مش سهلة، رحلة جبلية صعبة جدا أن تدخل، وهذا يعني أمر طبيعي. في حملة اللي انطلقت أيضا لشطب الموحدة، عائلات ثكلة تحت عنوان بحريم بحييم متسقين اترعم حوت سحوك وبيجمعوا مصاري، شفت مبارح أنا يعني تقريبا صاروا جامعين 200,000 شيكل. السؤال: هل هذه الشراكة ستنجح ستثمر أم أن منصور عباس والكامل العربي الموحدة في خاصة بعد 7 أكتوبر قاموا بخطوة سابقة زمانها، موسمها لم يأتي بعد لكي تنضج على أمر الواقع؟ هذا سؤال كبير، هناك من يشكك في ذلك، هناك من يراهن على أن هذه الشراكة ستنجح. الامتحان طبعا سيكون في التطبيق. كلمة أخيرة لفت نظري، منشورات بعض ناشطي الجبهة، وهذا الأمر ينبغي أن يقال يوميا محمد وسناء، اللي بدل ما يناقشوا القائمة العربية الموحدة في كل موضوع رواية التأثير مقابل رواية التمثيل، حتى الآن تستبدل هذه النقاشات بنوع من الشتائم.

0: الشتائم ونوع من الغمز واللمز على حادة التكفير والتخوين، وخاصة أنه يأتي من بعض الشخصيات الجبوية يعني المعتبرة
1: العريقة
0: ولها دور وكان لها دور وإلى آخره. وفي نفس الوقت الجبهة توجهت للموحد أنه تعال نعمل اتفاق في الأصوات وبحق طبعا. فيعني لغة المزاودة ولغة الشتيمة إلى آخره ستعود كيدا مرتدا على القائمة المشتركة. الناس لم تعد تحتمل لأكثر من سبب هذه اللغة الاستعلائية أو هذه اللغة التي تستبدل النقاش السياسي فيما نحن فيه وما أحوجنا للنقاش السياسي. بعرفش إذا أنا ممكن أكون أنا مش هون يعني محمد وسناء، إذا سمعت في نقاش سياسي سياسي بالمعنى الحقيقي للكلمة يرد على منصور عباس هل بيت القبان هي استراتيجية دائمة الخضرة أم في احتمال أنه ستسقط في الطريق وتتحطم؟ هل فعلا بالإمكان أن يكون عربي في بعد 7 أكتوبر شريك في ائتلاف حكومة في إسرائيل؟ هل تعمل الموحدة فعلا على الموازنة ما بين الروح والجسد، ما بين الهوية وما بين الأهداف المدنية والحقوق المدنية أم لا؟ هذا النقاش مش موجود وإحنا بحاجة إلى ثقافة سياسية ممكن نغنيها بهذا النقاش، فرصة مواسم للنقاش الفكري والسياسي، لأنه إحنا في نهاية المطاف الكنيسة وسيلة بس إحنا نقاشنا أوسع وأعمق وأخطر. لوين نروح في هذا الوضع السياسي المركب المعقد؟ إحنا جزء من دولة حتى الآن موجودة في حالة نزيف بالمعنى الحرفي للكلمة مع الشعب الفلسطيني اللي ننتمي إليه وغيرها طبعا من القضايا الشائكة والمعقدة. فأنا بفكر بصوت عالي معكم إذا في إشي اللي ممكن تضيفوه محمد وسناء في هذا المدبر صلحوني.
1: لا أنا بوافق معك تماما، النقاش السياسي مطلوب ومهم، ولكن يعني هذه الشتائم وهذه المزاودة، يعني بدي أشير للمنشور اللي حكيت عنه أنت وديع أنه أحدهم يتساءل يعني من أفضل التصويت لمنصور عباس ولا ليوسف حداد.
0: لا
1: هناك أمور يعني يمكن القبول بالنقاش وبالنقاش السياسي ويمكن أن يحتد أيضا، ولكن هذه المزاودة التي تشبه التخوين هي مرفوضة.
2: وربما الآن يعني الوقت يعني لإبرام ميثاق الشرف ما بين الأحزاب من أجل قطع الطريق على كل من يحاول المزاودة بهذا الشأن، لأنه هذا أكيد مش نبض الشارع ومش مطلب الناس
0: طبعا. يعني هذا أخلاقيا وإنسانيا مش مزبوط، وانتخابيا هذا يصب المعلة حنت الموحدة. أنا بسمع ناس اللي عايش بين المجتمع بقول لك هذا الصوت الاستعلائي بدفعني إني أنا أصوت لمنصور عباس، أنا سمعها من يومين ثلاثة هذا الكلام.
2: ربما يعني الأحزاب أخرى كذلك يعني بسبب يعني
1: أو الهروب أساسا من الأحزاب العربية طبعا.
0: كيف محمد؟
1: أو الهروب من الأحزاب العربية تماما أو المقاطعة دون أدنى شك. نريد أن نشكرك جزيل الشكر زميل وديع عواودي، يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك وديع. فاصل قصير ونتابع.

0: اليوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: مجموعة المشهداوي.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: اضحط واربح، اضحط واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان. مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
11: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملات التحريض على الأحزاب العربية تتصاعد قبيل الانتخابات، واستطلاعات الرأي تظهر تراجعا لمعسكر نتنياهو.
1: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية ويعتقل نشطاء الإسرائيليين ضد اعتداءات المستوطنين.
0: إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وترفض القبول بشروط الأمريكية للاتفاق.
1: إلى شؤون الانتخابات الآن، توالت حملات التحريض من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجهات الناطقة باسمه في الإعلام الإسرائيلي ضد الأحزاب العربية عامة والقائمة العربية الموحدة على وجه الخصوص. جاء ذلك بعد منشور للنائب منصور عباس شرح فيه بعض التصريحات التي وردت على لسانه في الآونة الأخيرة وأثار جدلا في المجتمعين العربي واليهودي. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس. صباح الخير.
2: صباح الخير سناء، محمد، جميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك دكتور منصور. يعني خلال أيام قليلة أثرت جدلا في ثلاث قضايا شديدة الحساسية: الدولة الفلسطينية، النكبة، ويهودية الدولة. أريد أن أسألك بداية، هل هذه سلسلة مواقف مقصودة تحاول أن ترسم من خلالها ربما ملامح خطاب الموحد الآن عشية الانتخابات، أم أن بعضها أسيء فهمه ربما أو التعبير عنه ربما؟
2: يعني هي الظاهرة أولا معروفة ومعلومة بالنسبة للقائمة العربية الموحدة في السنوات الأخيرة تحولت إلى لاعب سياسي مركزي في الساحة السياسية الإسرائيلية، فكل كلمة وكل مقولة تؤخذ على بشكل مركز ومكثف كجزء من الحملات الانتخابية، وهذا الحال أيضا في المجتمع العربي. كل كلمة يتحدث بها منصور عباس يفتش عن كيف يمكن أن نتعامل معها سلبا أو إيجابا، بحسن ظن أو بسوء ظن. شوف، القائمة العربية الموحدة عندما صاغت مشروع الشراكة بمعناها الواسع والعميق أن نكون شركاء في الحكم، في الحكومة، في الائتلاف، استبدال حكومات وغير ذلك، لا شك أنه صاغت خطابها السياسي من جديد حتى تستطيع أن تخاطب المجتمع العربي وتحصل على ثقة وتأييد، وأن تخاطب المجتمع اليهودي وتحصل على يعني قبول نوعا ما، لأنه في نهاية الأمر الأغلبية هي التي تقرر في هذه الدولة. الآن أنا أريد أن أقول شيء واضح وصريح: أي كلمة يقولها منصور عباس أو أي إنسان عربي اللي هو نعرف ونعرف التزامه ونعرف انتماءه وهويته، هذا الكلام جاء ليعبر عن موقف معين.

0: تفهموا انه لا، في عنا ثوابت، في عنا قضية، في عنا رواية، في عنا هوية، في عنا دين، في عنا عقيدة. ففجأة بخرج إنسان مرة بقول متنازل عن المسجد الأقصى، وآخر بقول متنازل عن الهوية، وآخر بقول متنازل عن فلسطينيته، ومتنازل عن النكبة، ومتنازل
1: طيب
0: عن
1: ولكن مع ذلك
0: يعني هذا يجب أن نضع لأنفسنا حدود أخلاقية. طيب. إما إحنا في ثقة بين بعضنا البعض وإحنا الكلام اللي يصدر
1: اسمح لي دكتور مفهوم. نعم. مفهوم، ولكن أيضا يعني التصريحات حملت أوجه، هذا مفهوم، ولكن أيضا هناك أمور تقال، ويعني كما تحمل أنت الأطراف الأخرى بأنها لربما تحاول إساءة النية، هناك أيضا لربما أيضا جانب من الإمكانية لقول أو تحمل المسؤولية والقول في بعض الأحيان أسأت التعبير، لم أوفق بالحديث هنا، لم أذكر ذلك بشكل صحيح. وأنا أريد أن أسألك من هذا المنطلق، لأن البيان الأخير الذي أصدرته أنت تحت عنوان بين حسن الظن أو سوء الظن، ونحن لا نريد أن نسيء الظن، نريد أن نتحدث بحسن الظن. ولذلك أريد أن أسألك، عندما تسأل مثلا عن كل ما حدث في 48 والسردية التاريخية الفلسطينية وتقول بأن يعني لم تفكر كذلك ولم وما كنت لتقول كذلك، ما القصد بهذا التصريح؟ الناس بدها تفهم أو توضح.
0: أخي محمد، تعرف شو بدي مرة أخرى،
1: وأنا بدي أتفق معك، إحنا مش بنقول أنك أنت لا تنازلت عن القضية الفلسطينية ولا اللاجئين.
0: أعطيك مثال، أعطيك مثال محمد على المفارقة الكبيرة. هذه كانت خطبة جمعة لي في قرية فراضية المهجرة، وأنا أتحدث فيها سردية تاريخية معينة، تمام، من حوالي 15 سنة، أو خطبة لي في أم الفحم بعد حظر الحركة الإسلامية الشمالية، وأتحدث عن المسجد الأقصى المبارك وعن مدينة القدس وعن حقنا الديني والتاريخي وكذا وكذا وكذا وكذا. فعندي ما بخطر على بالك إنه قبل شهرين كنا في قرية حطين المهجرة، ما بخطر على بالك إنه حتى لو إنه الكلام حمال أوجه، دائما يؤخذ كلام منصور عباس على نقيض ما هو. أنا موجود بفراضي ولا موجود بأم الفحم ضد حظر الحركة الإسلامية، ولا موجود بحطين، ولا موجود في كل هالمواقع اللي صلنا 20 و30 سنة نروح ونتحدث فيها، يجي يكون الحديث نقيض، نقيض الحال اللي أنت موجود فيها. أنا أعترف محمد، نعم، هل المشروع السياسي اللي أقوده اللي يلزم أن تخاطب المجتمع اليهودي وتخاطب المجتمع العربي وغيره، فيه إشكالية، فيه مطبات، فيه الكلام، فيه معاني كثيرة، تمام؟ ولكن مرة أخرى النقد فيه له مكان، الخطأ وارد أيضا، سوء الفهم وارد، ولكن مش معقول من أول ما بدأنا هالمشوار السياسي من 5-6 سنين 7 سنين كل الحكم على منصور عباس إنه منسلخ عن وطنه وعن قضيته وعن دين. طب
2: وتماما لذلك دكتور منصور، لو سمحت لي دعني أسألك،
0: وجودنا ما نعم دعني أسألك يا سناء، نعم، ما الذي يدفعنا يا سناء إنه نخوض هذا المخاض السياسي العسكري؟
2: ولذلك أريد أن أسألك، لأنه بالآخر التصريحات عم بتكون
0: الوطني صحيح، مش إرادتنا إنه هالنكبة ما تستمر
2: دكتور منصور، لذلك أريد أن أسألك، لذلك أريد أن أسألك
0: مفارقة كبيرة جدا.
2: بدنا نحكي بالأساس عن تصريحات حضرتك، لأنه أنت اللي عم تصرح مش أطراف أخرى، لذلك أريد أن أسألك. ربما من الأطفال، خليني معلش أسأل السؤال، ربما من الأفضل يعني عدم الدخول لهاي ساحة الألغام اللي يعني قلت يعني مش هترضي فيها أي طرف من الأطراف، بس خليني أحاول أقترع عليك اقتراح،
0: نعم،
2: لأنه أنت عم بتشير كأنه للأطراف العربية وما إلى ذلك. أنا بدي أحكي كمان على أطراف أخرى تحاول نزع الشرعية عنكم، كما يحصل الآن ونراه تحريض مستمر، قناة 14، يعني أطراف اليمين المتشدد الأغراض واضحة ولضمان بقاء في الحكم. ولذلك أريد أن أسألك، ربما من الأفضل عدم الدخول لهذه السجلات وعدم التصريح بهذا الشكل، والحفاظ على ترتيب بداية أوراقكم الداخلية، وكذلك إبرام ميثاق الشرف مع ثلاثية لضمان عدم إبعاد الناخبين عن صناديق الاقتراح في نهاية الأمر، وهي مصلحة مشتركة على الأقل بما يتعلق بكم وبباقي الأطراف العربية، وربما يقطع الطريق عن محاولات نزع الشرعية عنكم من اليمين المتشدد اللي بده يبقى في الحكم.
0: يا هاي تبسيط للحالة سناء، شوفي أنت بتقدر تقرري ما تطلعيش في الإعلام العبري، محمد مجادلي بيقدر يقرر ما يطلعش في الإعلام العبري؟ ما بيقدر. الآن حتى لو صمتنا سيحرضون، يعني لو بنطلع ونتحدث انه بدنا

0: يوقف هدم البيوت. فبيطلعوا يحرضوا علينا أنه منصور عباس في الحكومة الجاي بده يمنعهم أنه يهدموا بيوت، وبده يمنعهم التحريش في النقب، وبده كذا وكذا وكذا. فش الأطباء أخذوا نصيبهم من التحريض، سائقي الحافلات أخذوا نصيبهم من التحريض. لا يمكن يا جماعة، لا يمكن. في البعض اللي بيقول لي لا تدخل إلى هذه الزوايا وتتحدث في الإعلام، ما أصلا إحنا قوة القائمة العربية الموحدة أو منصور عباس، فإنه بيطلع وبيتحدث للمجتمع الإسرائيلي. في اللي بيرضى وفي اللي بيزعل. تحدثت في المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة.
1: قطع الاتصال، سنجدده مع نائب منصور عباس، وطبعا لاستمرار هذا النقاش. بكل الأحوال طبعا كما ذكرت سناء، يعني كل هذه التطورات الأخيرة تأتي بالفعل في ظل استمرار هذه الموجة من التحريض. دكتور، هل تسمعنا الآن؟
0: أسمعك. وكنت أقول محمد، يعني في المؤتمر اللي كان يوم السبت، اللي هو حقيقة مؤتمر مهيب وعظيم، مثل أي قائد سياسي بده يتحدث في الأجندة السياسية بشكل شامل، يعطي تقرير شامل. وأيضا من جملة تحدث في القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اعتراف في دولة فلسطينية وكذا. طب يومين الإعلام الإسرائيلي بيتحدث شو الجريمة الكبرى، منصور عباس بيقول إنه الدولة الفلسطينية قائمة وعلى إسرائيل أن تعترف فيها وكذا. طب ليش هاللي بينتقدوا منصور عباس بيقولوش والله ما عندي بيتهمونا انه احنا عندنا خطاب مدني، فيش عندنا خطاب وطني؟ طب هو في جملة واحدة، في تصريح واحد، غدر منصور عباس في اسرائيل يعيد طرح قضية مركزية وجوهرية المتعلقة في اعتراف في دولة فلسطينية. يومين هو الاعلام الاسرائيلي ما ظلش سياسي اسرائيلي الا تحدث فيها من اليمين ومن اليسار.
1: ولذلك لربما هذا،
0: لماذا لا ينصف منصور عباس ويقولوا انه لا، هيها الموحدة خطابها فيه البعد المدني وفيه البعد الوطني وفيه البعد الكذا.
1: ولهذا لربما هي نقطة الإشكال، بأن هناك من يتهم منصور عباس بأنه تحدث عن القضية الفلسطينية وأظهر موقفا متقدما وشجاعا في هذا الجانب، ففوجئ بهذا الهجوم فاضطر للتراجع. أنا أريد أن أريد فقط أن نعرض ونستعرض للمستمعين والمستمعات جانب مما جاء بالأمس في استوديو التحليل للقناة 14 لكي نستكمل هذا النقاش. يتحدثون عن الخطوة المرتقبة لربما لانضمام يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة.
2: אחים מוסלמים מייצגים את החמאס, אז מה זה אומר על סגולוביץ' שהוא מצטרף לאחים המוסלמים?
3: שהוא הופך להיות איש חמאס. אני מגדיר אותו כאיש חמאס.
2: באמת?
3: כן.
2: חבר'ה, זה לא אמירה קצת...
3: חבר'ה, בואו נצבע את המילים כמו... מה שלא נצבע אותם, אדון מנסור עבאס הוא איש חמאס בשיחות
2: שלו. זה מה שסגולוביץ' לא יתבע אותך עכשיו גם.
3: שישמע, אני אומר סגולוביץ' בוגד יותר מזה, שיתבע אותי.
2: טוב, לא
3: תעבור.
1: هذا هو جانب لربما أو غيض من فيض من التحريض الذي تتعرض له يوميا، وينضم الآن إليه يوآف سيغالوفيتش. ولذلك أولا أريد أن أسألك، عندما تستمع إلى مثل هذه التصريحات ومثل هذا التحريض الذي يعني يكرر يوميا في قنوات مركزية أحيانا في الإعلام الإسرائيلي، هل هناك طرق للتعامل من قبلكم مع كل هذا التحريض قانونيا؟
0: هو شيء محير حقيقة، لأنه كمية التحريض الموجود في القناة 14 خصوصا كمية تحريض رهيبة جدا وتخطط كل الحدود. يجب النظر أنه في الجوانب القانونية هل يمكن التعامل مع هذا الأمر، ولكن على الأقل نحن نواجهها سياسيا. كل فكرة التحالف أو ضم سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة هي خطوة عملية لمواجهة العنصرية والفاشية والتحريض. يعني ما في أبلغ من هذه الخطوة، إذا تمت إن شاء الله على خير، ما في أبلغ من هذه الخطوة أهم من هذه الخطوة لمواجهة هذا الموج المتدفق من الحقد والكراهية والتحريض الأرعن خارج نطاق المنطق والسياسي والقانون. يعني ما بعرف، أنا في الجوانب القانونية يجب أن تفحص هذا الأمر، ولكن كمية الضخ الإعلامي المليء بالعنصرية وبالكراهية وبالتحريض شيء رهيب، يعني لا يتخيل الإنسان هذا الأمر. وعلى فكرة يوآف سيغالوفيتش أنا قلت له بالأمس، يعني هو عمليا سيواجه ما نواجه لما بتهمك في إنك شو، يعني لما تتهم فلان إنه حماس، معناته أنت عارف شو التهم اللي هنا، معناته أنت تبيح دمه حسب المنطق الـ السياسي والشيء اللي موجود، ولا
1: حسب

0: القانون الإسرائيلي أيضا.
1: طيب والله إرهاب ولا غيره، لا في في في موجة كبيرة في في إسرائيل، واليمين الإسرائيلي ما بقول منزعج، لا مرتبك بشكل كبير لخطوات القائمة العربية الموحدة وخطابها، ودائما بحاولوا كل ما صغنا أمر اللي نحاول نخاطب فيه المجتمع العربي والمجتمع اليهودي لابد أنه يجدوا فيه ما يطعنوا. سواء للأسف أنا بقول نرجع للي سألته سناء، للأسف بدل ما إحنا يعني كمجتمع عربي نرتب صفوفنا ويكون بيناتنا تعاون وتنسيق وتكامل في الأدوار ونعمل ميثاق شرف ونعمل فائض أصوات بيناتنا، للأسف نعمل حملة اللي فيها نطعن في الموحدة. إيش يعني شو الهدف؟
2: ممكن يعني دكتور منصور فعلاً بنهاية الأمر تجاهل كل هذه الأصوات والذهاب مباشرة إلى يعني ترتيب الأوراق داخلياً، وكما ذكرنا كذلك على المستوى العام. ولذلك أريد أن أسألك عن سيغالوفيتش الآن.
1: إحنا يا سناء في المؤتمر العام قلنا بشكل واضح وصريح نفتح صفحة بيضاء جديدة في العلاقة مع الأحزاب العربية، نريد أن نصيغ شكل علاقة مختلف حتى لو كنا يمين ويسار ائتلاف ومعارضة، ما المشكلة إنه نصيغ علاقات جديدة؟ والحمد لله استطلاعات الرأي بتبشرنا بالخير، 14 و15 مقعد.
2: وعليه وعليه دكتور منصور،
1: ما المصلحة؟
2: وعليه دكتور منصور دعنا نسألك عما كان بالأمس.
1: أكثر ما يقلقني على فكرة، أكثر ما يقلقني مش الحمل الجاري الآن نتحملها ونمشي، ولكن أنا متخيل كيف ستتعامل الأحزاب العربية في المرحلة ما بعد الانتخابات. هل سنعود إلى نفس التعامل السابق ونفشل بعضنا البعض؟
0: ويا دكتور احنا هسه نخطط الانتخابات على خير بعدين
1: بنتحدث، ولكن دورنا طيب. انه نفكر في القبل وفي الان وفي طيب. بعد انا بقول لك،
0: ولكن دعنا نتحدث عن عن الحالي لانه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت ايضا.
2: شو بالنسبه لسيغالوفيتش ممكن نقول مبروك خلص يعني ابرمتم الاتفاق فيما بينكم وبانتظار الاعلان، ام انه بعد بعض الامور الاخرى العالقه قبيل هذا الاعلان؟
1: لا انت وانت بتقولي مبروك لما تروحي على العرس وتشوفي العريس والعروس
0: شفنا امبارح العريس والعريس سلمين على بعض شو. لا
1: بعد ما زال امامنا مرحله يجب ان نتخطاها ونتخذ فيها القرار النهائي، وبعد ذلك حقيقه هذه خطوه اراها خطوه مهمه جدا جدا، هي نقيض كل حاله التحريض ونقيض كل العنصريه، وهي جواب عملي لكثير من القضايا اللي بتواجهنا سواء على المستوى العنصري والفشي أو على مستوى العنف والجريمة. لا شك أنه يوآف سيغالوفيتش أول شيء هو خبير في هذا الموضوع، ونجح عندما كان في الشرطة في مكافحة الجريمة في المجتمع اليهودي، وبدأ يعمل في هذا الجانب في المجتمع العربي، ولكن للأسف يعني سنة واحدة لا تكفي، وبعدها ظل ملتزم تماما في التواصل مع قيادات المجتمع العربي وفي الحديث في موضوع العنف الجريمي. فعمليا التعامل هذا أو التحالف هذا جاء من أجل حياة الناس، ولا شك أنه أفضل شخص اللي ممكن يتصدى لمسألة مكافحة العنف والجريمة في وزارة الأمن الداخلي ممكن أنه يكون هذا الشخص يعني. فلذلك في اعتقادي أنه المسألة كثير مهمة، في قبول، أنا يعني متفاجئ قديش في قبول لهذه الخطوة عربيا ويهوديا. طبعا في اللي راضي وفي اللي بيحرض، وانت سمعتوا شو قالوا انه عنه خاين وانضم طيب لحماس يعني دكتور
0: الجدول الزمني فقط، لان الجميع يريد ان يفهم، وهناك من يتحدث ايضا بانه لربما قد يكون الاعلان نهايه هذا الاسبوع يعني يوم السبت او حتى
1: ان شاء الله ننهي يعني متى ننهي الترتيبات
0: ما هي الترتيبات؟ ما الذي يجب ان يحدث
1: يعني في الايام القريبه جدا؟ مفروض طيب. في الايام القريبه جدا.
0: نشكرك جزيلا، شكرا دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا،
1: شكرا لكم. شكرا.
0: طيب يعني
2: تصريحات ممكن نقول لافتة على قضية سيغالوفيتش بالانتظار
0: خلال الأيام المقبلة،
2: محتمل يعني أنه يكون في هناك إعلان نهائي، وبكل ما يتعلق في التحريضات يعني واضح نحن في فترة انتخابات وانتخابات محمومة غير مسبوقة، ليس فقط تجاه الموحدة على فكرة، يعني بشكل عام نرى أنه يعني الأجواء محتدمة بشكل عام في هذه الفترة تحديدا من قبل يعني معسكر اليمين الذي يواجه الكثير من لنقول الشرذمة والتصدع بخلاف جولات انتخابية سابقة ما يفسر هذا الوضع.
0: شوف أنا بدي أقول شغلي بهذا الجانب. أيضا لكل من يستمع علينا، وأنا أيضا كنت قد انتقدت يعني تصريحات نائب منصور عباس الأخيرة بشكل واضح، وقلت بأن فيها تناقض كبير وفيها أيضا يعني مفارقة كبيرة، تحديدا موضوع السردية التاريخية الفلسطينية. أنا أكثر واحد يمكن سنة، لأني أيضا أعمل في الإعلام الإسرائيلي وكذلك أيضا في الإعلام العربي الفلسطيني، أنا أكثر شخص يمكن أن يتفهم هذه الحساسية أحيانا وضرورة أن تخاطب الآخر بصيغته وبلغته وما إلى ذلك، ولكن ليس من العيب أحيانا، لأنه أيضا نقع بالخطأ أحيانا، بعض الأمور لا توفق بالتصريح عنها بالتعبير
2: كل
0: عنها.
2: كل واحد يحكي عن حاله.
0: أنا طبعا بحكي عن حالي، ممكن كنا حتى بالعربي الواحد أحيانا بيغلط، بيقول عبارة مش صحيحة أو أمور من هذا النوع. ليس الخطأ في أن تخرج وتقول أعتذر،
2: صحيح
0: غلطت، لم أوفق بالتصريح، لم أوفق بالتعبير. الخطأ والخطيئة هي أن تحاول أن تبرر ذلك وأن تمشي مع ذلك وأن تجد صياغات للأمر ومن هذا القبيل. أنا باعتقادي أهم شيء قالوا أنه أنا يعني اعترف أنه كان هناك أشياء غير موفقة تحدثت فيها، وهذا لا ينزع ولا ينفي أني وقفت بالقرى المهجرة وقلت بأن هذه سرديتنا وما إلى ذلك. هذا على الأقل،
2: وخاصة أنه يعني هناك من يتصيد يعني محمد فعلا بالماء العكر الآن، خاصة في العالم الإسرائيلي وأبواق يعني اليمين الإسرائيلي الذين يريدون أن يوقعوا يعني الأحزاب العربية لأسباب واضحة، وبالتالي يعني من الضروري جدا الحرص على ما يقال خاصة في هذه الفترة وكيف يمكن أن يستخدم، والأهم من كل شيء فعلا أن يكون كلام بالعربي والعبري في نفس الشكل حتى لو كان في هناك محاولة لمخاطبة الرأي العام الآخر.
0: طبعا لا بنفعش يتغير، يعني بنفع الصياغة تكون صحيح بطريقة معينة، بنفع طريقة الهي، ولكن المضمون يجب أن يبقى ذات المضمون. إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون، كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل، الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: عاملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوي، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: ماما كل يوم لبنة.
4: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن.

0: وانتو شو نسبتصيفكو 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: عدنا من جديد ساعة ثانية من هذا النهار راديو الناس.
9: من شؤون الانتخابات الآن محمد إلى الشؤون الإقليمية، مجددا أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة على مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل من البلدين من مياه المضيق وحصص عائداته، وذكر أن هرمز لن يفتح إذا لم تقبل واشنطن بشروط طهران.
8: انضم الينا بدايه في هذا الشان محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الامريكيه لكي نفهم على الاقل الى اين يتجه ترامب بنا من جديد في ظل كل هذه الخطوات. صباح الخير محمد.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير سناء. صباح الخير محمد وجميع المستمعين.
9: اهلا بك محمد. يعني برغم من تصريحات ترامب بشان السيطره الكامله على مضيق هرمز وتهديده ووعيده للايرانيين من خلال فرض الحصار البحري واخيرا كذلك خطه العزله الاقتصاديه، كيف يعني تبدو الامور بتقديراتك استنادا على مرشح يعني بشان هذه الاتفاقيه مع عمان الآن وجهود دول الوساطة، وكيف تقرأ هذه الفجوة بين ما نسمعه الآن إيرانيا ومن قبل الوسطاء وما نسمعه من روايات أو سرديات من طرف الإدارة الأمريكية؟
10: نعم صحيح سناء، ليس هناك وضوح صراحة إلى ما ستؤول إليه الأمور، خصوصا مع خطة الرئيس ترامب وإعلان الإدارة الأمريكية عن رزمة عقوبات اقتصادية استراتيجية كما قالوا أو سموها عقوبات صارمة قاتلة خانقة، ولكن حتى اللحظة ليس هناك أي ردود فعل إيرانية ربما توضح إلينا نحن ذاهبون. ولكن في نفس الوقت كل ما يقول الرئيس الأمريكي على أنه الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز وهناك الكثير يعني أرقام كبيرة من عدد السفن التي تترك مضيق هرمز أو تتحرك داخل مضيق هرمز، هذا الكلام غير دقيق إن لم يكن غير صحيح، لأنه حركة الشحن لا تزال ضعيفة في الممرات الرئيسية المائية الرئيسية في الخليج، وهذا بحسب حركة الملاحة البحرية يعني مش بحسب أقوال الحرس الثوري. وهذا مهم جدا، مهم جدا أولا لأنه كلام الرئيس ترامب لو كان صحيح وفيه ثقة كان هناك انعكاس في أسعار الطاقة، كان هناك في انخفاض لسعر البترول في الأسواق العالمية بشكل كبير، هذا لم يحدث. وأيضا لازلنا نتحدث عن أنه عدد صغير من السفن تمر من خلال مضيق هرمز والممرات المائية الرئيسية. الآن هناك دفعة، هناك بعض يعني طاقة جديدة لمقاولات دبلوماسية تقوم بها الباكستان عبر وزير الدفاع قطر، وزير الخارجية سيكون في طهران، ربما تفرز شيئا ما. ولكن أنا برأيي إنه الرئيس ترامب في الوقت الحالي يبدو أنه بعد ما تم استنزاف الصواريخ في الجيش الأمريكي، بعد ما تم استنزاف الطاقات البشرية في الجيش الأمريكي من ناحية أنهم تم انتشارهم في المنطقة لأشهر طويلة، إحنا نتحدث أنه مثلا حاملة الطائرات إبراهام لينكولن قريب 250 أكثر من 250 يوم لم ترسوا على ميناء، هذا ضد ما يعني المتعارف عليه في البحرية الأمريكية. الانعكاس السلبي محليا في الولايات المتحدة، وأيضا يبدو أن ترامب يعتقد الآن بأن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية اللي كانت الاثنين بالتوازي يؤدي الواجب إلى أي مرحلة، هذا المهم. ما هي مخرجات الضغوط الاقتصادية الجديدة، العقوبات الإسرائيلية الأمريكية الجديدة عفوا، إلى أي مدى ستضغط على إيران، من هي الدول التي ستسمع للولايات المتحدة بأن تفرض أيضا هي عقوبات على إيران، هاي كلها أمور مهمة جدا. ولكن حتى اللحظة لا يبدو إنه ترامب حتى في هاي العقوبات سيحصل على ما يريد.
8: طيب علي محمد، الآن يعني إذا ما نظرنا إلى كل هذه الجهود التي تحدث، هناك زيارة اليوم لرئيس الوزراء القطري إلى طهران لربما لمحاولة استعادة الحوار، ما الذي يمكن بالفعل أن يكون في حال عاد هذا الحوار من جديد بين واشنطن وطهران؟
10: صراحة محمد الإجابة السريعة لا شيء، لا أعتقد أي نتائج بكل صراحة، لأنه هاي السيناريوهات كلها اللي بنتحدث عليها عنها مرينا فيها في السابق، إن كان مزاجية الرئيس الأمريكي، وضعية الرئيس الأمريكي محليا اللي هي تبدو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة من حيث شعبية الرئيس الأمريكي في هاي المرحلة من حكمه من ولايته الثانية، وأيضا نتحدث إحنا عن التداعيات الحرب على إيران اقتصاديا داخل الولايات المتحدة وحتى سياسيا، عندما نتحدث عن الوضع السيء اللي أجبرت الرئيس الأمريكي بالأمس بأن يخرج في منشور يعني يتهجم فيه على الحزب الجمهوري. يعني تخيل الرئيس الأمريكي الذي هو يعتبر رئيس الحزب اللي أجب منه اللي هو الحزب الجمهوري في حال الرئيس ترامب يتهجم، وبدأ أنا شايفها أنه هاي علامة بأنه يريد أن تدفلكت، يريد أن يعني
9: ينفصل،
10: يبعد كل نتائج الانتخابات النصفية منذ الآن عنه، ما بده يكون هو المسؤول، سواها في السابق. مشان هيك احنا بنحكي هاي السيناريوهات، احنا شفناها، الوضع الاقتصادي الداخلي سيء على المستوى العالمي، الولايات يعني كل ما قال الرئيس ترامب بأنه سينهي الحروب لم يحدث، الوضع في روسيا وأوكرانيا سيء جدا لدرجة أنه في هناك تقارير تقول بأنه أرسل رئيس المخابرات إلى روسيا في رحلة سريعة استمرت 10 ساعات يعني يعطي تهديد للرئيس بوتين بوقف الحملة العسكرية أو الضربات في أوكرانيا.
9: طب حتى يأخذنا مباشرة محمد للانتخابات النصفية والتي يعني تبعد حوالي يعني شهرين ونصف يعني من الآن، يعني أنت تقول قبل قليل يعني قلت شغلة كتير مهمة إنه كل هذه التصريحات التي نسمعها مؤخرا من ترامب هدفها عمليا إبعاده أو إبعاد سياساته عن الحزب الجمهوري من أجل عدم الإضرار ربما في فرص الحزب الجمهوري للحفاظ على قوته في هذه الانتخابات النصفية. لذلك أريد أن أسألك يعني بناء على استطلاعات الرأي العام الأخيرة والنقاشات في الرأي العام الأمريكي الآن الداخلية، كيف تبدو الصورة بكل ما يتعلق في الحزب الجمهوري بداية وكذلك كل ما يتعلق في علاقة الحزب الجمهوري بترامب؟
10: الصورة قاتمة بالنسبة للحزب الجمهوري، وهذا مرة أخرى السبب وراء أنه الرئيس ترامب نشر منشوره الأخير الذي يهاجم فيه الحزب الجمهوري بأنهم لا يفعلوا ما يجب أن يفعلوا حتى يعززوا من فرصهم في الانتصار في الانتخابات النصفية. الرئيس ترامب بذات نفسه وضعه سيء جدا، الآن الحزب الجمهوري مهدد بأن يخسر الأغلبية في مجلس النواب الكونغرس وأيضا حتى في مجلس الشيوخ، ومرة أخرى إحنا ربما بصدد أن نشاهد بأن الحزب الديمقراطي يستفيد من ضعف أو الفوضى القائمة في الحزب الجمهوري وفي البيت الأبيض بأن ينتصر، ليس لأن الحزب الديمقراطي هو بحد ذاته يعني حزب جيد ورتبوا أوراقهم بعد خسارة الرئيس

0: السابق بايدن وخسارة عفوا بعد 4 سنوات من بايدن وخسارة كاميلا هاريس اللي هي كانت مرشحة عن الحزب الديمقراطي. لا، ولكن هناك جهود وتيارات جديدة داخل الحزب الديمقراطي شاهدناها على مستوى رئاسة البلدية في نيويورك وفوز زهران ممداني هناك، شاهدنا العديد يعني السيدة اللي فازت في ولاية كاليفورنيا اللي من أصول أفغانستان قصتها رائعة جدا، يعني أي واحد لم يقرأها عايشة يقرأ قصتها، وفازت الآن مرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات للكونغرس في شهر نوفمبر القادم. قصة رائعة جدا، وهي هناك إفرازات من كل ما حدث من غزة أكتوبر 2023 وحتى الآن، إفرازات تتحدث عن تغيير كبير في الولايات المتحدة. وترامب لم يساعد نفسه، ترامب لم يساعد نفسه في الحرب، لم يساعد نفسه في رفع السقف الانتصار، ولم يساعد نفسه حتى في التعامل مع الأمور الآن، وهناك تخبط كبير في سياسة تجاه إيران. هذا بحسب رسميا ما يقال رسميا، وأيضا على المستوى الإعلامي يعني كمية الهجوم على ترامب تقريبا من أغلب المحطات، نحط حالة استثنائية اللي هي فوكس ويعني بعض المصادر الإعلامية الأخرى الموالية له، هجوم كبير جدا، وهو يعرف بأنه الآن حان الوقت لأن يقوم بهجوم معاكس في المحاولة لحماية إرثه وحماية نفسه وحماية أو يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: طيب سنرى لأن ستفضي الأمور. محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك محمد. شكرا لكم. طيب نبقى في ذات الملف وننتقل الآن للكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية دكتور سالم اليامي. صباح الخير.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: أهلا بك دكتور سالم. يعني بالرغم من تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية، يبدو أن المسار الدبلوماسي لا يزال نشطا، وأن إيران لا تزال لاعبا مؤثرا بكل ما يتعلق في مضيق هرمز، ولذلك نريد أن نسألك بداية عن قراءتك لآخر مستجدات هذا الصراع برأيك، ودور دول الوساطة في هذه المرحلة تحديدا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وحي حضرتك وحي سيدات وسادة المستمعين. يعني الواضح حقيقة كما يقرأ اليوم، هو أتفق معك أن الوسطاء لم ينقطع مجهودهم، سواء كان الباكستان الذي كان في زيارتين أخيرتين الأسبوع الماضي من مسؤولين كبيرين في الباكستان لإيران، وأيضا الجانب العماني كان معالي وزير الخارجية أيضا كان في طهران، وأعتقد أن الوساطة القطرية لازالت تعمل بشكل أو بآخر، وهناك وسطاء آخرين، لكن من المؤسف حقيقة أن كل هذه الوساطات كما يرشح الآن، وخاصة وأنا أعتمد دائما على تصريحات الجانب الباكستاني لأنه يعكس حقيقة، إذا كان هناك تطور يتضح في كلام الجانب الباكستاني، يبدو أن ليس هناك تطور، وأن هناك ربما حالة من التشدد خاصة من الجانب الإيراني، دخل بحدود لأن الجناح أو جناح الحرس الثوري ربما هو المسيطر اليوم، رغم الكلمات الناعمة وربما الناعمة جدا التي أطلقها السيد بوزشكيان خلال اليومين الماضيين. الجانب الأمريكي في الحقيقة هو أكثر وضوحا من الجانب الإيراني، بمعنى أن الجانب الأمريكي بعد تصريحات معالي وزير الخارجية التي أكد فيها اللانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية في هذه المرحلة، بمعنى إلى أكتوبر القادم، لكن هذا لا يعني أنهم يعني أنها لن تستخدم مرة أخرى، هذا رقم 2. رقم 3، ربما يعني الجانب الأمريكي اختار وأعلن وحدد أن الموضوع مع إيران أو التعاطي مع إيران سيقتصر على موضوع العمليات العسكرية الاقتصادية أو الحظر الاقتصادي، فهنا ربما عملية الوضوح. الحظر الاقتصادي هو موجود، وهناك من يقول بأن إيران لا تزال مسيطرة على المضيق، قد يكون حقيقة، لكن الأكيد أن الحرمان أو الخناق الاقتصادي على إيران الذي تفرضه الولايات المتحدة هو الأكيد، والشيء الآخر أنه ليس على إيران فقط، إنما أيضا يؤثر على المنظومتين الإقليمية والدولية، هذا يعني ربما عقاب للجميع تقريبا كما يراه البعض، وهناك من يقول أيضا أن التحذيرات الأمريكية لمن يساعد إيران أو يقدم عونا لإيران سيكون خصما للولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني أيضا لديه تهديدات ولديه تخويفات في هذا الجانب، وقد هدد دول الخليج بأن يستهدف يعني أنابيب النفط في حتى التي لا ليس لها علاقة بهرمز إذا كانت عونا للولايات المتحدة الأمريكية، وفي النظرية الإيرانية بشكل عام يعني دول الخليج ينظرون إليها والدول العربية بشكل عام يعني

0: لها موقف إيجابي مع الجانب الأمريكي، لأن الجانب الإيراني ينظر أنه في حالة حصار ويبرر لنفسه أن يعتدي على الآخرين لأنه قد يخسر كل شيء إذا ما استمرت الأمور أو تطورت الأمور. الصورة العامة أختي الكريمة، المنطقة في حالة للأسف توتر، وفي حالة هناك من يصف هذه الحالة بالهدوء، هي ليست هدوء. أنا أعتقد أن المنطقة من سنوات لم تعرف الهدوء، ولعل يعني درجات الغليان في هذه المرحلة هي أكثر ما تكون أمام أنظارنا على الأقل كمراقبين ومتابعين.
1: وعليها يعني دكتور في هذا الجانب نرى الجهود الخليجية لمحاولة استعادة الحوار، استعادة على الأقل هذه التهدئة. هل تعتقد بأن هذه الجهود ستكلل بالنجاح؟ وفي حال لم يكن كذلك، استمرار الحصار الاقتصادي هل يمكن أن يؤدي فعليا إلى خضوع إيران، انهيار النظام، أمر من هذا القبيل، أم أنه المزيد من يعني مما نراه في هذا الوضع الحالي؟
0: يعني الدول الخليج هي تحاول في الحقيقة، ويعني هذا ليس جديد على دول الخليج، هو منذ انطلاق الأزمة وخيار دول الخليج هو السير للتهدئة وتجاوز بعض الأخطاء أو ربما بعض العدوانات أو الاعتداءات حتى من الجانب الإيراني على السيادة وعلى أمن المنطقة، أملا في ألا تتصعد الأمور وأملا في استقرار كامل للجميع وربما لمصلحة المنظومة الدولية وحرية الملاحة والتأكيد عليها. الوساطات هل تنجح أو لا؟ أنا في اعتقادي الأطراف صعب تغيير مواقفها، والوساطات سبق أن جربت أكثر من مرة، وكان هناك ربما رؤى وكان هناك تفسيرات وكان هناك اقتراح حلول، خاصة للمشكلة هرمز التي أصبحت هي المشكلة الأم اليوم. دول الخليج اقترحت في أبريل الماضي حلا يكون إدارة إقليمية، بمعنى يعني تفاهم إقليمي حول الإدارة أو حول التسيير، دعنا نقول هرمز، لأن هرمز هو مدار بحسب القانون الدولي، وهذا ما يعني تؤمن به دول الخليج. لكن أنا أعتقد أن القدرة في التأثير في مواقف الأطراف هي ضعيفة، وربما هي مع الوقت تضعف، خاصة مع بروز المتشددين في الجانب الإيراني، وخاصة مع حديث الجانب الأمريكي بأنه سيجرب أو ليس أمامه الآن إلا الخيار الاقتصادي، وإذا فشل الخيار الاقتصادي قد يعودون وبقوة للجانب العسكري. هذه رؤية الجانب الأمريكي، وكثير من التوقعات تقول أنه ربما هذا ما سيحدث، خاصة بعد الانتخابات النصفية عندما تنتهي ربما نشهد جولة جديدة من القتال وربما تكون أعنف مما سبق.
2: نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات وهذه المداخلة، دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم، نهاركم سعيد.
1: إلى فصل قصير الآن ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: الزواد عليك والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان.

وبتحديد عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات للكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
6: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة
0: يعني. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: صباح المبادرة برعاية المركز للنمو المالي من بيت بنك أبو علي، أدوات مهنية ومعرفة شاملة لإدارة مالية سليمة. المعلومات المقدمة هي معلومات عامة وليست بمثابة استشارة.
11: صباح المبادرة، رنين مرضي مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو علي. صباح الخير.
12: صباح الخير رنين.
13: صباح الخير، هلا، شو الأخبار؟
12: الحمد لله، عم نستعد، أيام قليلة بتفصلنا عن بداية العام الدراسي.
11: أنت عم تستعد بسنة، شو خصني؟
12: بحكي عنه وعنك المستقبلي محمد، المستقبلي. أيام تفصلنا فعلا عن عودة لروتين المنتظر، بدي أقول
13: بالضبط. صحيح. الكل بستنى بواحد تسعة.
12: صحيح. طيب يعني خدينا لهذا المكان، كيف نرتب أمورنا بالنقل هاي وصولا إلى يعني ترشيد مصروفاتنا ميزانياتنا اللي مش لفترة مؤقتة وإنما لخلال العام كلياته.
13: أنا سناء حتى بدي أخذك شوي أزيد لورا بالوقت.
12: يلا.
13: بتتذكروا كيف كنا نتحضر للمدرسة وإحنا صغار؟
12: أوه.
13: كيف هاي الفترة كنا نجلد الكتب؟
12: هاي بتتذكرها محمد انت؟
11: طبعا طبعا، بس اليوم بطل، اليوم صار في يعني في ناس حتى بجلد الكتب، بجهز كل شيء لحالهم.
13: بالضبط بالضبط، وهي هي النقطة اللي أنا بدي أوقف عليها، لأنه صارت اليوم كل الأشياء تيجي جاهزة مزين من المحل، وطبعا كلها بتكلفة، وكلها هيك نسينا إنه التعب

0: المجهود اللي كنا نحطه زمان كان يخلينا نتعلق بأغراضنا أكثر ونكدرها أكثر. وفي هيك تفسير حلو لهذا لهي الظاهرة بعلم الاقتصاد السلوكي اسمه تأثير إيكيا. الأبحاث بتقول إنه عادة بنعطي قيمة أكبر للأشياء اللي بنشارك إحنا بصنعها بتركيبها وإلها تأثير حتى مشابه كمان عند الأطفال الصغار يعني جيل 5 سنين. يعني ببساطة لما أنا بتعب على الإشي وبشارك بتحضيره غالبا بقدره أكثر. فيمكن هاي فكرة صغيرة لبداية السنة بس مش بس نشتري لأولادنا ونخليهم كمان يشاركوا بالتحضير ويرتبوا وهيك، لأنه يعني هذا الإشي بخفف بعدها من الطلبات، مش لأنه هذا بضمن إنه ما يطلبوا إشي جديد بعدها، لا هو بس بخفف من الطلبات لأنه المجهود والمشاركة بالضبط في إلها قيمة. دائما أول يوم بالمدرسة شو بصير في أولادنا؟ بفوتوا على المدرسة نبكي إحنا مجهزينهم وكل إشي، وبيرجعوا على البيت شو بيقولوا؟ ماما كل الصف عندهم، كل الصف اشتروا هيك، كل الصف عمل هيك. فكمان في بحث على الأطفال بهاي الأعمار لكي إنه اختيارات الأولاد للي حواليهم كثير بتأثر عليهم. هاي اختيارات استهلاكية، يعني الطفل ممكن يكون مبسوط جدا من اللي اخترنا له إياه بس لما بوصل الصف بتغير هذا الإشي. ليش؟ بحب ينتسب للمجموعة، يعني هنا في قيمة لانتسابه للمجموعة، في تكلفة لانتسابه للمجموعة. واليوم بما إنه في كثير مدارس يعني في بلوزات مدرسة مع شعار وألوان موحدة نسبيا، يعني المقارنة ممكن ببساطة تنتقل لأشياء ثانية مثل الكنادر، الشنطة، كنية المي أو التلفون. بس أنا ما بدي أتوقف على كل الصف، يعني أتوقف على كل الصف عندهم، لأنه في هنا سؤال اقتصادي مهم جدا، شو بصير معنا إحنا الأهل لما المصروف بيكون على أولادنا؟
1: بالضبط.
0: وهون بدي أربط الموضوع فينا إحنا بالمجتمع العربي، لأنه كثير مرات نفكر أنه كل ما أعطي أولادي أكثر الإشي له علاقة طبعا بالتعليم، بالتطور، مستقبل الأولاد، بصير أسهل علينا نبرر المصروف،
1: وكأنه كل ما يعني نصرف مصاري أكثر هذا راح يعود بالنفع على الأطفال، بس مش دايما بالفعل
0: يعني
1: النتيجة إيجابية.
0: درس الإنجليزي أو دورة الإنجليزي مهمة للمستقبل، الرياضة لصحته، الدورة تطور الولد، كل هذا يعني استثمار هو بالآخر. السؤال المهم جدا إنه عن جد عن جد عن جد، هل هاي التكلفة مناسبة للولد نفسه؟ إنه هل أنا بقدر كمان أستمر بهذا الاستثمار؟ لأنه قبل ما الولد يدخل الصف الرجعة على المدرسة بتكلف العيلة. إذا بدنا نأخذ هيك سلة عيلة فيها 3 أولاد بتكلف تقريبا كل ولد حوالي 1000 شيكل أو أكثر، بتعلق كم يعني بالمنتجات اللي بيختارها. يعني عيلة فيها 3 أولاد من 3000 شيكل وفوق، هاي بس تكلفة البداية. بعدها بتيجي مدفوعات المدرسة، يعني في اليوم بدفعوا 69 شيكل هاي يعني دفعة إلزامية، وفي مدفوعات اختيارية المسموح فيها، طبعا بتتغير بين كل مدرسة ومدرسة وبتغير حسب الفعاليات، في 250 في لحديت حتى كمان أكثر من 1000 شيكل الطالب.
2: وبعدها بتيجي الدورات كما ذكرت رنين.
0: بالضبط، الدورات الخصوصية يعني تتخيلوش كديش مصاريف تبعيتها. بداية السنة هي سنة تسجيل للدورات، كرة قدم، سباحة، وكل هاي الشغلات. في يعني هاي التكلفة عدة مئات الشواكل اللي بتكلفنا بآخر السنة مبالغ. يعني إذا بدي أخذ مثال بسيط، دورة ب 300 شيكل للولد، إذا أنا سجلته بدورتين صارني 600 شيكل، وإذا في عندي 3 أولاد في البيت كل واحد مسجل بدورتين وصلنا ل 1800 شيكل بالشهر. إذا بنطلع على 10 أشهر إحنا بنحكي عن 18,000 شيكل بالسنة، وهاي قبل كل الأشياء اللي حواليها، لأنه في سعر تمام للتسجيل، في شو لازم نشتري، في بدلة مثلا أو آلة موسيقية أو معدات أو كل هاي الشغلات نتطلع عليها بشكل فردي. بس لازم بالعكس، لازم إحنا نجمعها كلها ونتطلع على كديش كل دورة من هالنوع ندفع عليها.
1: طب شو النصيحة ممكن نقدمها رنين؟ يعني
0: أول نصيحة اللي هي من غلطة أنا عملتها، أول إشي نشوف الولد كمان شو بده. يعني أنا سجلت ابني بدورة شطرنج، وبالنسبة لي كانت هاي فكرة ممتازة ولازم وبتطور تفكيره ومش عارف إيش، بس ابني ما كان بحب. يعني بعد فترة ما كان في عنده أي تطور، فلما جيت قلت له أنا ما بدي إياها، أنت اللي بدك إياها، أنت روحي. فطلعوا كديش يعني إحنا بندفع حتى ما بنسأل مرات الأولاد بدك ولا ما بدك. يعني في هنا إشي منطقي لازم يكون العائلة اللي بتقدر على دورة واحدة، دورة واحدة ما الولد ما بده ثلاث أو أربعة، هاي التكاليف كثير كثير كثير غالية يعني. وكمان في حتى بيقولوا أنه مرات الوقت الفاضي هو مش وقت ضائع يعني.

0: ولد أكثر من 10 ساعات يكون عنده بالأسبوع اللي هي ملزم فيها، هاي منيح أكثر من هيك. صحيح. يعني ممكن هذا الإشي يسيئه.
1: نصائح مهمة جدا. يلا.
0: فلهيك هيك خلينا نختصر في 3 أشياء. أول شغلة نشارك أولادنا بالتحضير، مش بس إنه يشتروا، خلوهم يرتبوا، خلوهم يحضروا، يزينوا، نرجع شوي لورا. جميل. مش مهم، هاي إلها قيمة. ثاني شغلة، إذا الولد رجع أول يوم من المدرسة وقال ماما عنده، ماما بدي، استنوا عليه كمان يوم، خلوه يستنى. لأنه مرات هذا الإشي بيروح منه لحاله، ومرات نحكي ومنقرر مع بعض شو منقدر إحنا بمصروفنا نعطي. وثالث شغلة هي الدورات، خلونا نعمل حسابين، وقت للمصاري، كديش عن جد إحنا منقدر نعطي لابننا، كديش التكلفة الحقيقية للسنة كلياتها، مش بس للدورة واحدة أو لولد واحد،
1: وخديش هو بده
0: حقيقية للسنة بالضبط.
2: طيب. ولكن
0: نعمل الحس بكلياتها.
2: نصائح مهمة جدا. شكرا رنين، يعني بالفعل نصائح هامة جدا، توصيات هامة. ونتمنى طبعا كل عام وأنت وجميع الأمهات والمعلمين والمعلمات والطلاب بالأساس بألف خير. شكرا جزيلا لك رنين مرضي، مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك هبوعليم. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: بإذن الله ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث. في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج مرة للصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سنة.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم، برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: اضحك واربح، اضحك واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
8: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون، كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل، 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
10: مجموعة المشهداوي.
11: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
13: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
14: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق
15: أحذية زاهي صليبة
13: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة
16: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي نحرص على نوم كافي والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم بمناسبة السنة الدراسية الجديدة كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة كلاليت معكم في كل الظروف
17: الشنطة
18: موجودة
17: المقلمة
18: موجودة
17: المي
18: موجودة
17: الزوادة
18: فيها عمك
17: أكيد فيها عمك
18: هيك تمام لأني بحبها
13: بالزوادة عمك لأني بحبها
18: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك
19: أنتم تستمعون إلى راديو الناس
20: عن بلدي
21: احكي لي احلى صباح الخير من كفر كنا العامري كفر كنا المحبي للغير ومحب لاهله
22: صباح الخير احلى صباح من دلت الكرمل
23: بلدي
24: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي صباح الفل والياسمين
23: يا بلدي
25: صباح الخير من مدينة البشارة
26: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان
27: صباح الخير لمستمعي راديو الناس

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: من جديد، الشرطة تقتحم حفل زفاف، هذه المرة في معاوية، وتلقي قنابل داخل المكان. سنكون مع العودة إلى المدارس وسط الغلاء، كيف تواجه العائلات هذا الارتفاع في التكاليف. فاجعة جديدة على شارع 65 مصرع ستيني بحادث دراجة نارية، وأيضا حادث دهس داخل مدينة الطيبة، وبالأمس مصرع شاب في حادث طرق بعد شهر من زواجه. كنا تحدثنا أمس مع قريب المرحوم.
2: فهم تزوج قبل ما يقارب الشهر، كان في طريقه للقمة العيش، صار مع حادث طرق مع شاحنة، وكان حادث طرق صعب جدا، استغرق ما يقارب 30 دقيقة إخراجه من السيارة، وانتقل لمستشفى العقول، وبعد ما يقارب ساعة ونص إلى ساعتين أعلن وفاته. بقى إنسان معروف بأخلاقه الطيبة، آدم جدا جدا شيء مخلون، هاي أول الصفات اللي بتذكر على بالي بس تقول اسمه. بس هو كان كمان إنسان جدا جدا بشوش وضحرك، وبصيرة شبابنا تعرف بسعى من الفجر للقمة العيش، وزي ما صار معاه يوم الحادثة كان بساوي في كل يوم من عمله إلى بيته محبوب.
1: منظومة جوية نادرة في أغسطس، أمطار واسعة قد تضرب البلاد نهاية الأسبوع. أهلا بكم، طبعا أنتم مع صباح هذا اليوم، اليوم الخميس 27 من آب. المستمعات والمستمعين الكرام، صباح اليوم أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، وسنكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم. ولكن قبل كل هذا سنكون مع موجز لأهم الأنباء، ويعني وصل على عجالة من أمره بعد أن يعني كان في موقف صعب مع العشرات من المواطنين أمس في معاوية. محمد الزميل محمد أبو العزم حميد، صباح الخير.
3: صباح الخير لك فرات وللمستمعات والمستمعين الأكارم.
1: قبل أن نذهب إلى الموجز، الشرطة تكرر ما حصل في أم الفحم، هذه المرة أمس في معاوية حفل زفاف.
3: صحيح فرات، هذا ما حصل في قرية معاوية. بعد 11 قوات كبيرة من الشرطة وصلت بسيارة

0: تقتحم هذه القاعة، ولحظات بعد إلقاء هذه القنابل وإثارة هذه الحالة الكبيرة من الهلع والصدم والتساؤلات، دخلت القوات الشرطية إلى داخل هذه الساحة، ومن ثم أجبرت الجميع تماما كما حصل، ولمن شاهد اللقطات في أم الفحم تماما كما حصل في أم الفحم، الانبطاح على الانبطاح أرضا للجميع، عمليات
1: نفس المشهد
0: نعم، وتنكيل وضرب، ومن ثم اعتقال 3 شبان من داخل هذه القاعة.
1: لماذا برروا ذلك؟
0: وحتى الآن يعني بفرات كما ذكرت لا بيان رسمي من الشرطة حول هذا التبرير، ولكن يعني لربما يكون هناك استنساخ للبيان السابق ما حصل في أم الفحم. التبرير سيكون البحث عن مواد وأسلحة وأدوات قتالية، ولكن يجدر وتجدر الإشارة فرات إلى أنه يعني أنا أعرف أصحاب العرس بشكل شخصي، تربطني بهم علاقة قربة، لم يكن هناك إطلاق رصاص أبداً
1: ولا مفرقعات
0: ولا أي نوع من أنواع المفرقعات. الذنب الوحيد الذي اقترفه هؤلاء أنه كانوا يريدون الفرح ما بعد الفرح واستكمال الليالي الفرح المعتادي، وهذا ما حصل. كانت هناك إصابات صعبة داخل هذه القاعة، هذا ما يحصل، وهذه هي الشرطة وهكذا تنتهج.
1: أيضا على الأعراس محمد، نريد الآن نذهب معك وجولة على آخر الأخبار.
0: شكرا لك فرات، وجولة على آخر الأخبار والمستجدات. اقتحمت قوات من الشرطة الليلة الماضية ساحة احتفال زواج في قرية معاوية وألقت قنابل داخل المكان بحسب إفادات شهود عيان. وأضاف الشهود أن الشرطة اعتدت على أحد الشبان ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات، وأن عمليات التفتيش لم تسفر عن العثور على مواد مخالفة للقانون، فيما أفيد كذلك باعتقال 3 شبان من المكان، 2 منهما أصيب بجراح وكدمات، فيما لم يصدر حتى الآن تعقيب رسمي من الشرطة. اجتمع رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس مع عضو الكنيسة السابق يوف سيجالوفيتش لبحث انضمامه إلى القائمة. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حملة سياسية وإعلامية يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد الأحزاب العربية وخصوصا الموحدة، عقب تصريحات ومواقف أخيرة للنائب عباس. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس إن ضم سيجالوفيتش للموحدة هو الرد الأقوى على العنصرية والتحريض.
2: حقيقة هذه خطوة أراها خطوة مهمة جدا جدا، هي نقيض كل حالة التحريض ونقيض كل العنصرية، وهي جواب عملي لكثير من القضايا اللي بتواجهنا سواء على المستوى العنصري والفشي أو على مستوى العنف والجريمة. لا شك أنه يوف سيجالوفيتش أول شيء هو خبير في هذا الموضوع، ونجح عندما كان في الشرطة في مكافحة الجريمة في المجتمع اليهودي، وبدأ يعمل في هذا الجانب في المجتمع العربي، ولكن للأسف يعني سنة واحدة لا تكفي، وبعدها ظل ملتزم تماما في التواصل مع قيادات المجتمع العربي وفي الحديث في موضوع العنف الجريمي. فعمليا هل التعامل هذا أو التحالف هذا جاء من أجل حياة الناس؟ ولا شك أنه أفضل شخص اللي ممكن يتصدى لمسألة مكافحة العنف الجريمي في وزارة الأمن الداخلي ممكن أنه يكون هذا الشخص يعني. فلذلك في اعتقادي أنه المسألة مسألة كثير مهمة في قبول عربيا ويهوديا.
0: قال الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان ألول جرين إن قيادة الحزب توجهت إلى القائمة المشتركة الثلاثية وطالبت بالاجتماع والتفاوض لبحث الانضمام للقائمة المشتركة. في حديث لراديو الناس أكد لجرين أن الأحزاب العربية رفضت حتى الآن عقد اللقاء.
3: קראנו לרשימה המשותפת לראשי בלד וחדש וטל לשבת איתנו למסע ומתן, והנה אני קורא פה שוב, שבו איתנו למסע ומתן, כי רשימה משותפת רחבה יותר, מגוונת יותר, עמוקה יותר, תנצח טוב יותר את הימין, יש לנו כוח יותר ביחד מאשר לחוד, והנה אני קורא פה שוב, בוא נשב למסע ומתן. אנחנו לצערנו קיבלנו סירוב מראשי חדש ובלד, ואנחנו אומרים לכם, שבו איתנו למסע ומתן, בואו נגיע להסכמות, אנחנו נהיה גמישים, אנחנו אלה שבאים כדי להוסיף גרוש ללירה, כדי להגדיל להבין את העוגה. יש לנו את היכולת להביא מצביעים שלצערי במערכות הבחירות האחרונות לא יצאו לבחור במפלגות הוותיקות. אנחנו נביא אותם

0: איתנו, שבו איתנו למשא ומתן. אני לא חושב שיש לכם סיבה לפחד, ואני גם שואל אתכם, ממה אתם מפחדים? אנחנו נצליח להביא דברים באמת באמת שחסרים היום במערכת הפוליטית בישראל. ושוב אני אגיד, אנחנו יודעים ובטוחים בכוחנו, ואני חושב שאפשר לראות את ההבדלים בקמפיינים. אגב, יש לנו קמפיין, בעוד לאחרים אנחנו אפילו לא רואים אותם בשטח.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما سيستأنف خلال شهر أيلول، مؤكدة أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه. وأضاف متحدث باسم الخارجية أن آلية التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل متابعة تنفيذ المناطق التجريبية، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة العملية ومعتبرا أنها تمثل مسارا للتوصل إلى السلام بين الجانبين. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن طيران الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في جنوبي لبنان، بينها مرتفعات علي الطاهر وبلدة المنصور، فيما سمع دوي انفجارات في بلدات قرب الحدود. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت أكثر من 400 موقع خلال الأسابيع الأخيرة، وضبطت كميات من الأسلحة والقذائف في المنطقة التي يسيطر عليها في جنوبي لبنان. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل تدرس إخراج ممثلي بريطانيا ودول أوروبية أخرى من مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات الذي أنشئ ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الخطوة قد تأتي ردا على الموقف البريطاني المنتقد لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكانت إسرائيل قد أخرجت ممثلي إسبانيا وهولندا من المركز. عقد المجلس الدولي أمس جلسة بشأن القضية الفلسطينية تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وحذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف من انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حماس وفصائل فلسطينية وافقت على تسليم أسلحتها ونقل صلاحيات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية، فيما انتقد استمرار الغارات الإسرائيلية التي تعرقل تنفيذ الخطة. أعلنت إيران التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت إيران أن فتح المضيق بشكل كامل مرهون بإنهاء الحرب وبرفع الحصار الاقتصادي، وأنها لن تقبل بالشروط الأمريكية الحالية. في السياق، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور اليوم العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة تمسك دوحة بالحلول الدبلوماسية لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت لإصابة بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تسجل أي أضرار بيئية جراء الهجوم. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تسعى لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مفضلة تحقيق ذلك عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف رايت أن استخدام القوة يبقى خيارا لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية. من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي مجلس الأمن الدولي لرفض استخدام الولايات المتحدة العقوبات والتدابير الاقتصادية لإجبار الدول على تغيير مواقفها وخياراتها. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر أراقشي أن المنظمة الدولية أمام اختبار يتعلق بالدفاع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل واحترام الحقوق السيادية للدول. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية العارمة على الحدود بين نيبال ومنطقة التبتة الصينية إلى أكثر من 160 قتيلا على الأقل. وأفادت السلطات بأن عدد المفقودين في نيبال والتبتة الصينية بلغ 1026 شخصا، بينهم 653 أجنبيا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط أضرار واسعة خلفتها الفيضانات في المناطق المنكوبة. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدل

0: لها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويبقى طقس صيفيا حارا، وخلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الجو معتدلا. وصلنا بهذا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة برنامج غرفة الأخبار والزميل فرات نصار. كونوا بخير.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
9: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
10: الشرطة تقتحم حفل زفاف معاوية وتلقي قنابل داخل المكان. العودة إلى المدارس وسط الغلاء، كيف تواجه العائلات ارتفاع التكاليف؟ وفاجعة جديدة على شارع 65 مصرع الستيني بحادث دراجة نارية. إذن أهلا بكم.

0: من جديد ونريد أن نذهب على ذي بدء بكل ما تقوم به الشرطة في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة من تصعيد، حيث اقتحمت قوات من الشرطة أمس ساحة احتفال زواج في قرية معاوية وألقت قنابل داخل المكان حسب طبعا شهود عيان، واعتدت الشرطة على أحد أو على مجموعة من الشبان ما أدى إلى إصابات واعتقالات أيضا في المكان. ينضم إلينا المحامي محمد حسين محميد أحد أقارب العريس. أهلا بك أخ محمد.
1: يا هلا فيك أخي فراتي، هلا فيك.
0: أول شيء مبروك العرس، وأكيد رح يستمر رغم أنف الجميع. ما الذي حصل؟
1: اللي صار إنه بعد حفلة الحنة زي ما متبع عنا في العادات إنه بيعزموا العريس قرايبه وصحابه يعملوا له كمان احتفالية وفي ساحة بيت، يعني مش إنه الاحتفالية كانت مع عشاء تحضير مع كمان مطرب مغني، أجواء عائلية بيتية زي ما العادات عنا إحنا. وأنا شخصيا كنت في الطريق لهناك لما أجاني الخبر إنه الشرطة اقتحمت الساحة اللي فيها عشرات الشباب كانوا، وكانوا قاعدين على مائدة الأكل. يعني حتى ابني اللي عمره 13 سنة كان سابقني لهناك بكل لي يابا أنا بعدني أول لقمة ولا القنابل فوق روسنا. هذا الحدث بيوصف، هاي الجملة تحديدا بتوصف بالضبط كيف صار الهجوم بدون أي سابق انذار، بدون حتى ما الشرطة تعرف عن حالها، بدون ما يكون أي شيء اللي سبق. يعني ما كان إطلاق نار، ما كان حتى فرقية نارية نهائيا نهائيا، احتفالية عادية متواضعة.
0: ما كان دوريات، كان مركبات مدنية ولباس مدني لأفراد الشرطة.
1: اللي فهمته أنا إنه في إنه في البداية أجوا السيارات المدنية بس دغري وراهم كان القوات اللي ضربت القنابل الصوت، ومع هجوم العشرات من الشرطيين. هذا اللي صار.
0: واعتقالات مين اعتقلوا؟
1: أول شيء كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، وحتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، كمان في علامات على جسمه. اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، ابن عمي هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم أنه إصابته صعبة جدا. كمان اعتدوا على ناس آخرين. إحنا كنا برا حاولنا أنه نتواصل أو حتى نحاول نحكي مع المسؤولين هناك في ضابط الشرطة، كان أجوبتهم مستفزة عن جهية. حتى حاولوا يعتدوا على مسن 73 سنة عمره. فالإشي يعني سيناريو متكرر للي صار في أم الفحم في العرس قبل حوالي أسبوعين،
0: نفس المشهد الانبطاح أيضا على الأرض أستاذ محمد.
1: أي نعم يعني هم طلبوا من الشباب، مش طلبوا يعني أجبروا الشباب هم ينبطحوا على الأرض، وكمان هم على الأرض ضربوا قسم منهم. هالمرة كان حتى الإروة أصعب من إروة تبع أم الفحم من ناحية كمية الاعتداء اللي كانت يعني والضرب. واضح انه هون في سياسة ترهيب، واضح انه الشرطة اللي مش عارفة تكافح العنف والجريمة صارت بدها تكافح الافراح والاعراس والمناسبات لوين بدهم يوصلوا ما حداش فاهم. هاي هي تعليمات اللي من فوق. شو بنتوقع احنا كمجتمع من شرطة اللي بتعوق عريس وعروس بتجيبهم على محطة شرطة تحقق معهم بحجة انهم اعاقوا السير؟ هاي التعليمات اللي اتفاخر فيها بن غفير، اللي اتفاخر فيها بنشراته وزير اللي هو نفسه يعني عفريان
0: مدان هو مدان بالفعل
1: مدان بجرائم بجنحة الإرهاب، وعنده 78 مخالفة سير. صار يهمه فجأة انه فاردت عريس وعروس ممكن تعيق حركة السير.
0: طب يعني أستاذ محمد حديث أنه يعني ما كان في لا إطلاق نار ولا في إطلاق مفرقعات ولا أي شيء، بشو برر الضابط هذا الاقتحام؟ وأيضا كونك محامي، ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل القريب أو الإجراءات ضد تصرف الشرطة قضائيا؟
1: أخي ما كان أي تبرير، حتى محاولة أنه نفهم منهم أنتوا شو اللي بتسووه، هل معكم أمر تفتيش؟ نهائيا ما كان أي أجوبة. زي ما قلت لك قبل، ما كانش

0: عوارض لا إطلاق نار ولا أي شيء. وبالنسبة للخطوات القادمة بالتأكيد إحنا كمجتمع بكفي إنه نظلنا بس في دور المتلقي للضربات، إحنا في كل الوسائل القانونية المتاحة قدامنا راح إن شاء الله نباشر في كل إجراء يشمل دعاوى مدنية مش بس شكوى. لما حش رغم انه ما منعول كثير على انه هذا الجهاز يحقق مع نفسه، ولكن ممكن يكون كمان دعاوى مدنيه تعويضات على اللي بيعملوه. احنا اخي منشوف في تصعيد كبير، تصعيد قذر من قبل هذا الجهاز اللي منشوفه من 7 اكتوبر لليوم عمليا، مش بس في ام الفحم، ولكن تحديدا احنا منشوف في منطقه ام الفحم حتى على مستوى وقفات سلميه احتجاجيه اللي بتكون ناس مسالمين واقفين مع شعارات سلميه بيجوا بفضوها بعنف وبقوه مع ضرب وبيعتقلوا احيانا الناس.
1: نعم استاذ محمد، يعني كما قلت وكما تقول وكما نلاحظ واضح بانها تعليمات من راس الهرم من الذي يدعي بانه وزير او عين بان يكون وزير.
0: نعم بدون أدنى شك، لأنه بعد كل حدث من النوع منشوف نشرات إله لهذا الوزير المأفون اللي كمان شهرين إن شاء الله رح يطير، ولكن اللي زرع سياسي معينة، زرع عقلية، زرع نمطية معينة في عمل الشرطة في مجتمعنا العربي وتحديدا عندنا هون في المنطقة. والدليل إنه رغم الحدث اللي كان في أم الفحم قبل أسبوعين، حتى الإعلام العبري استهجن وضج في هذا اللي صار، ما همهم يعني أجوا عادي وكملوا في نفس السياسي. للأسف نقول إحنا لا نعول بالمرة على إنه هاي الشرطة خلال الفترة القريبة إنها تحسن من طريقها في التعامل، طريقتها في التعامل معنا إحنا كأقلية كمجتمع عربي. وأجا الوقت إنه إحنا يعني كشعب كمجتمع كقيادي عن جد نتخذ إجراءات
1: نأخذ مسؤولية كمان حالنا.
0: مسؤولية أحنا، بس في الأحداث الأخيرة قاعدين نشوفها يعني كمان في أم الفحم ما كان إشي، والدليل إنه فتشوا في أم الفحم في العرس ما كان إشي، فتشوا عنا مبارح في معاوي ما كان لا أسلحة لا مواد ممنوعة نهائيا، أكل على الطوائل، وفي فيديوهات اللي بتصورت الأكل والموائد اللي كيف كانت، ما في حدا بيقدر يجي يقول لك إنه كان عندهم ذرة مبرر وحدي.
1: واللي فهمناه يعني افراد من الشرطه كانوا ياكلوا لحمه بعدين.
0: انا سمعت انه هم جوا زي ما في ام الفحم اكلوا كنافي واخذوا الاراجيل، اللي فهمت كمان انه ماكلين لحمه، يعني لو حكوا لنا كنا بعثنا لهم كمان وجبه.
1: نعم
0: المحطة.
1: طب وهذا مجتمعنا طبعا دائما كريم بكل شيء، ولكن الكرم له حدود وله طريقة للتعامل. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة المحامي محمد حسين محميد، أحد أقارب طبعا العريس، وذلك بعد الاقتحام المستفز الذي قامت وتقوم به شرطة بن غفير للأعراس في البلدات العربية. شكرا جزيلا لك.
0: الله يخليك، شكرا لكم، سلامات.
1: لقي راكب دراجة نارية نحو 60 من عمره مصلحة اليوم في حادث طرق وقع على شارع 65 قرب مجدو، بعد أن أصيب بجراح بالغة جراء اصطدام مركبة به أثناء قيادته الدراجة. وتتصاعد في الآونة الأخيرة حوادث الدراجات النارية بشكل كبير، في أبرز تذمر سائقي هذه الدراجات أيضا من أحوال الشوارع والبنى التحتية التي يعني تعاني بشكل كبير وواضح في شوارع كثيرة، ولا يتم ملائمتها مع يعني وجود وكثرة وازدياد في الدراجات النارية في داخل إسرائيل. ونتحدث أيضا عن البلدات العربية، وقبل قليل أيضا كان هناك إصابة لسائق دراجة نارية 45 عاما، كما وافت طبعا إحود هتسلا وعلى شارع 4. إذن نتحدث عن ارتفاع. ينضم إلينا حمادة ذياب معلم سياقة دراجات نارية. أهلا بك أستاذ حمادة.
2: صباح الخير أخي فرات، إليك بجميع المستمعين.
1: شو السبب بالارتفاع؟ هل بسبب كثرة ازدياد في عدد الدراجات النارية على شوارع البلاد، أو في هناك أسباب أخرى وإنها كلها مجتمعة، يعني العامل الإنساني كثرة الدراجات والبنى التحتية الهشة؟
2: أنا أعتبري طبعا أنه الأسباب كلها تجمعت، الأسباب كلها مع بعض عم توصلنا لهي المعطيات الصعبة، المعطيات المقلقة. الازدياد واضح يمينا، وخاصة في زمن موضوع الإرساليات اللي فات على حياتنا من كم من سنة وجاي، ازدياد في عدد الدراجات النارية، بنى تحتية عاطلة، دولة مضغوطة، ضيقة، ثقافة من راكبي الدراجات النارية ومن مستعملي الطريق الآخرين اتجاه راكبين الدراجات النارية، ثقافة معدومة. كل الأسباب جمعت ووصلتنا لهي النتائج الصعبة والمقلقة اللي يعني الواحد كل ما يشوف معطى جديد أو كل ما يشوف حادثة جديدة بيتعلم من جديد. وهذا الواقع اللي احنا عايشينه واقع صعب صعب بهذا الموضوع اللي عم يوم عن يوم عم بيزداد الوضع صعوبي في موضوع الدرجات.
1: أستاذ محمد، أول إسه رح يجي عندك طالب، أول إشي بتقول له إياه، أول درس، أول جملة، أول توجيه؟
2: إنه واضح يعني، واللي ممكن دي الإشي يكون مفاجئ، بس إنه عن جد احنا عم نحكي لكل حدا عم بيجي لعندنا، كل حدا عم بيقرب على هذا المشروع، ان هذا المشروع بده حذر. فش بالموضوع الدراجة النارية اللي بده يسوقها في تهور، اللي بدهش ينبه، اللي بدهش يكون مركز في الشارع وفي سيارته بيكون معرض حياته للخطر بطريقة اكبر من اي مركبة ثانية ماشي على الشارع. فخطورتها احنا بنشرحها ومنفهم ومنوعي ومنجرب انه نعطي نصائح كل الوقت. في الطلاب اللي بتاخذ الاشي في محمل الجد وبتاخذ نصائحنا وبتشتغل فيها، وفي طلاب كمان تنساش يا اخي فرات انه في حوادث الطرق كمان اللي كانت ما كان ذنب على سائق الدراجة النارية. احنا بنحكي عن مستخدمي طريق بشكل عام. يعني صح النتائج تبعت الدراجة النارية اصعب، يعني لما تصير حادث ما بين سيارة خصوصية ودراجة نارية واضح انه مين اللي الطرف اللي بيكون متاثر او بتاذي اكثر. فعشان هيك احنا بنسلط الضوء على راكبي الدراجات الناريه، بس مش دائما الحق عليهم، مش دائما هن السبب. بس ليش عم بيصير ليش خطير، بنجرب كل الوقت. يعني كثير مرات بنحكي بيجي عندي طلاب بعد ما ياخذ رخصه بيشتروا الدراجه الناريه وبيجي يزوروني، فبنعطيه النصائح بالنسبه لللبس، بالنسبه للاستعمال، بالنسبه للاستخدام كل الوقت. دائما العمل انه ياخذوا الامور هاي بطريقه جديه اكثر، وتبدا الناس تتعلم درس من المعطيات اللي احنا عم نشوفها بشكل يومي.
1: نعم، وعمليا يعني بما يتعلق بثقافة السياقة الدراجات النارية في البلدات العربية، أنا بركب دراجة نارية، بارح راكب دراجة نارية، واضح يعني أنا واضع كل ما يتعلق بوسائل الحماية على الجسم. بمرق من جنبي اثنين شباب على تي ماكس سرعة فائقة، واحد ماسك تلفون وبرقص وقاعد من وراء وبتمايلوا بين المركبات طريقة استفزازية مستفزة يعني. ولما تيجي شرطة السير وتقوم بحملة منصير نهاجمها،
2: غير تصرفات التهور كمان. أنا متأكد يعني من غير ما أكون معك ومن غير ما أحضر المشهد، أنا متأكد إنه لباسهم اللي كانوا لابسينه صفر أمان،
1: صفر
2: يعني غير الخوذة لأنه القانون بلزمنا فيها، وحتى بشكل عام بتكون خوذة كمان نص أو ثلاثة أرباع يعني ما بتكون ملاني. ومش يعني يعني هذا الموضوع اللي عندنا بالوسط العربي. يعني أنا كمان راكب دراجات نارية وأنا بطلع مع مجموعات اللي هي من كل البلدان، فأنت بتحس لما أنت بتيجي على الوسط العربي الدراجة بيشتروا دراجة نارية بمبلغ كبير وبتشوف لابس بوت رياضة، فاهمني؟ يعني احنا كمان عندنا قله وعي وثقافه ودرايه باستعمالها بالتحضير او باللبس الخاص فيها. واحنا لما بنكون على الشارع فاهم اللي راكب الدراجه الناريه بشعر انه هو ملك العالم وملك الكون وبده يعمل كل الاستعراضات اللي هو بيعرف يعملها على الدراجه الناريه. بتجي الشرطة بتوقفه من لوم، بيعمل حادثة بتكسر من الداية، تنصح وقابل بردش.
1: للأسف للأسف هذا الوضع بتأمل أنه يتغير، وإحنا دائما طبعا على غفير الناس نتناول هذا الوضع لأهميته، لأنه في ازدياد في إقبال الشباب على الحصول على رخصة سياقة الدراجة النارية. حمادة دياب معلم سياقة الدراجات النارية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: ينضم إلينا الآن عايد أبو الفول من مؤسسي نادي البراق للدراجات النارية. أهلا بك أخ عايد.
3: أهلا فيكم، يسعد صباحكم والمستمعين جميعا.
1: يعني دراجة نارية بالأساس وسيلة نقل، ولكن هناك من يستخدمها أيضا للخروج في نهاية عطلة نهاية الأسبوع إلى الجولان إلى الجنوب للتجوال والترحال. ولكن يعني السؤال الذي يطرح، وأنتم طبعا يعني

0: بتطلعوا برضو في مجموعات كبيرة، كيف ممكن نوجه شبابنا؟ وهذا مهم يعني من خلال هذه المنصة الآن نتوجه رسالة لشبابنا أنه بالفعل هي يعني آلة مليحة للركوب للشعور لكل إشي بدك إياه، ولكن في نهاية المطاف أنت لازم تحافظ على القانون وتحافظ على نفسك بالأساس.
1: أنا بقول يعني من تجربتي في قيادة أو ركوب الدراجة النارية إنه الحذر وهو عامل رئيسي في ركوب الدراجة النارية، يجب أن يكون على قدرة وعلى دراية كافية في الطرقات. خلينا أقول لك أخي الكريم إنه الكثير من الشباب بيحصلوا على رخصة ركوب دراجات نارية، وهذا سهل في بلادنا يعني خلال فترة قصيرة، وأنا بقول إنه هاي فترة غير كافية إنه يحصل على خبرة لركوب الدراجة النارية في الشوارع خاصة. وتنساش إنه أخي الكريم إنه بلادنا صغيرة فيها كم هائل من أساطيل السيارات على الطرقات والازدحامات المرورية، وهذا يعطينا بالأول وفي رأس الأولويات إنه مجرد ما أخذت رخصة يجب عليك الحفاظ والحذر على قوانين المرور والسير في بلادنا. بلادنا صغيرة والله، طرقات مزدحمة، الناس كثيرين عندهم هموم ضغوطات ولا يركزوا على القيادة في الشارع أو في الشارع إن كانت سيارة أو دراجة نارية. والمهم في الأمر إنه أنا بحس كثير من الشباب اللي هم ماخذين رخصة جديدة إنه بحس بـ بـ بـ بالنشوة والمغامرة لما بشوف برضو دراجات نارية على الشارع، فبتهور وكانها بطولة أو طوي أيادي وعضلات وكل هاي الأمور. أنا بكون من تجربتي أخرى مرة، الحذر واجب جدا جدا جدا بالدرجة الأولى. وسيلة الدراجة النارية وسيلة جدا مريحة خاصة في بلادنا لأنها صغيرة، ولكن مع الحذر التام التام.
0: وعمليا عم بنضموا إلكو أكثر للنادي للمجموعة؟ نعم. من شبابنا؟
1: نعم نعم، أنا عندنا اليوم النادي من فضل الله حوالي 443
0: ممتاز
1: عضو في النادي. طبعا كل أمور الحظر والسير والمجموعات والتنظيم والرحلات والجولات كلها هاي منحطها على صفحة النادي، نكتبها بالتفاصيل على أساس مش بس اللي بده يشارك في الجولة نفسها أو الرحلة يشوفها كذلك الأمر اللي ما بيشارك، على أساس أنه يعرف أنه إحنا أخرى مرة وسيلة بتريحنا كثير في بلاد.
0: نعم أستاذ عايد، نحاول ربما العودة لعايد أبو الفول مؤسسي نادي البراق للدراجات النارية، متحدثا طبعا عن انضمام عدد أكبر فأكبر من راكبي الدراجات النارية لهذا النادي، مهم لأنه هناك بتكون سياقة مع تحذير مع بناية ثقافة سياقة أيضا كمجموعات وكأفراد، وهذا أيضا مهم. أستاذ عايد عدت إلينا. أستاذ عايد قبل أن يعني أن تعود كنت أتحدث بأنه مهم أن ينضم أكثر عدد لمثل نادي البراق وبقية النوادي، لأنه هناك أكيد في ثقافة قيادة، ثقافة السياقة، ثقافة التعامل مع الشارع، ثقافة التعامل مع الآخر.
1: أكيد أكيد، إحنا من ما أسسنا نادي البراق للدراجات النارية وضعنا أمامنا أنه يجب علينا أنه كل شاب أو أخ أو مهما كان جيله يجب عليه أن يكون منضم لأي نادي في البلاد، لأي نادي في البلاد. بتتعلم من الكبار، تأخذ خبرتهم تجربتهم، تسمع لهم، بتحافظ على النظام اللي هم موجودين فيه، مش مجرد أنه خلص أنا لا بدي أطلع لحالي وبدي أعمل اللي بدي إياه. وجودك في نادي منظم أي مهما كان، أي نادي البراق غيره، أي نادي في البلاد تنضم له، أنت بتتعلم وتأخذ خبرة وتجربة من اللي أكبر منك سنا اللي عندهم خبرة واسعة وكبيرة في قيادة الدراجات النارية. مجرد ما تكون معهم أنت بتتعلم من أخلاقهم، من ترتيباتهم، من نظامهم الصارم في القيادة. وكذلك الأمر لما إحنا بنخرج بمجموعات، مش بس إحنا بننتظم، كذلك الأمر السيارة الكبيرة السيارة الصغيرة.

0: الشرطة كذلك الأمر بيأخذوا بحساباتهم أنه هاي مجموعة قدامنا يجب الحفاظ عليها مش بس على أنفسنا، وهم بيحافظوا على السير على على على شاننا على نعم. على حضرنا كذلك الأمر.
1: وضحت الصورة. أريد أن أشكرك على هذه المداخلة. بالتوفيق وطبعا سيبقى موفقة وآمنة للجميع. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة مع
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
0: الزوادي عليكم والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة وادي للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
0: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

إليكم من جديد. يستعد العائلات لعودة الأبناء إلى مقاعد الدراسة مع افتتاح الفصل الدراسي واستمرار التحضيرات لعودة الطلاب إلى المدارس، وكل هذا يحصل في ظل الغلاء الفاحش كل مناحي الحياة، وبالتالي تلجأ العائلات إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والتخطيط المالي الصحيح. حول هذا الموضوع وأكثر تنضم إلينا ناردين أرملي المستشارة الاقتصادية. أهلا بك.

0: أهلا فرات، صباح الخير.
1: صباح الخير. شو بدنا نقول بالفعل للأهل للعائلات؟ شو كيف ممكن ينظموا؟ وفي كثير أهل بعدين طبعا مسافرين وخارج البلاد بدهم يرجعوا يبقى يتجهزوا، وبعدين بيكتشفوا إنه مصاري خلصت برا.
0: أنا بقول للي خارج البلاد إذا بنفع تشتري الدفاتر والأقلام من برا بيكون أرخص من هون، بيكون أوفر من هون مدام كسرته برا وجزء من مصروف الرحلة. حقيقة فرات يعني تحديات كتير كبيرة للعائلة العربية بالتعامل مع كل الدخول والتجهيز للمدرسة، من الملابس للكتب وللدفاتر للتجاليد والشنتات. وهون في كتير قرارات اللي إحنا بناخدها العائلات بالتحضير بالتجهيز وبملائمة التوقعات مع أولادنا. بداية نبدأ بالأشياء البسيطة اللي العائلات ممكن تعملها، ملائمة التوقعات مع الأولاد. مش كل دفتر يوميات ومش كل تجليدة ومش كل كتاب دفتر وطبع لازم تكون ومقلمة لازم تكون على حسب الترند اللي حامي إسا بالسوق، اللي على الأغلب كمان سعره بده يكون أغلى. فممكن نختار مع الأولاد إيش بالضبط رح يكون على حسب الترند، مش نمنع منع مطلق، إنما نختار مثلا المقلمة يكون عليها الموديل الجديد الشخصية الجديدة اللي موجودة، بس مش كل الأغراض وكل التجاليد تكون ملائمة. هاي من جهة واحدة. من جهة تانية كمان الكتب، وعادة في كتب الحساب والعربي بتكون من عدة أجزاء، مش مجبورين نشتريها كلها في بداية السنة. كتير مرات للأسف أهل من تجربة بيعرفوا إنه ما بنوصل للكتاب الثالث أو الجزء الثاني، كتير مرات ما بنهو المنهاج للآخر، فما في داعي نشتري من إسا كل الكتب أو كل الأجزاء من الكتب. كمان شغلة مهمة فرات، للأسف الشديد هون منلاقي إحنا عدم تعاون من المدارس ومن وزارة التربية والتعليم. لما بنحكي عن عدم تعاون من المدارس، إحنا بنعرف إنه بالشبكات العامة منلاقي بلوزات للمدارس، ملابس للمدرسة اللي محطوطة 6% بسعر اللي هو جدا رخيص. لما بنيجي نشتري إحنا للمدرسة العربية منلاقي إنه في تعاقد هيك بيكون مع دكاكين محلية، اللي سعر البلوزة بيكون كتير أغلى من شو موجود في الشبكات هيك القطرية اللي موزعة بكل محل. ومنضيف عليها على وزارة التربية والتعليم، يعني مبارح طلع تقرير كمان بحث اللي بفحص مهارات المعلمين ومستوى التعليم بقلب المدارس العربية واليهودية وغيرها. وإحنا بنعرف إنه إحنا متأخرين بدرجات كتير كبيرة بالرياضيات وبالإنجليزي وبالمهارات الحياتية. إجا الوقت لإعادة الدراسة، هل عن جد إحنا مستمرين بكمان مرة كتب جديدة كل سنة، نوعيات كتب جديدة، بس نرجع على نفس المنظومة اللي هي كتاب معلم واقف على اللوح وكتب كتب كتب كتب لا نهائية. لمن كل ولد، بديش أقول كل ولد بس أغلبية الأولاد بالذات بعد حملات وزارة التربية والتعليم بحاسوب لكل طالب، صار عندهن أجهزة إلكترونية اللي ممكن تساعدهن يبدلوا جزء من الكتب وجزء من الدفاتر ويخففوا العبء المادي على الأهل. وهذا الموضوع مش موجود بأعلى سلم أولويات وزارة التربية والتعليم للأسف أحكيها، لأنه في مجال هون للتخفيف مع شوية أفكار هيك جديدة بتبني نهج جديد بالتربية والتعليم، ومنها كمان بيكون في تخفيف للتكاليف.
1: نريد أن نشكرك على هذه الفقرة وعلى هذا التوجيه، نردين أرملي المستشارة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا فرات.
1: من المتوقع أن تشاهدوا لمس يعني الآن حركة سير أو حركة أو تواجد مكثف للشرطة، وبالذات لشرطة حرس الحدود في عدة مناطق في البلاد، وذلك بعد الإعلان من قبل قائد حرس الحدود عن مناورات لشرطة حرس الحدود في عدة مناطق لمحاكاة أحداث أمنية في الداخل وأيضا في منطقة الضفة الغربية. تفاصيل أكثر مع بدة فرحات. أهلا بدة.
2: أهلا فرات، صباح الخير لكل جميع المستمعين. بالفعل بتوجيه من قائد حرس الحدود مناورة واسعة لرفع الجاهزية للطوارئ، حيث أعلنت الشرطة صباح هذا اليوم الخميس عن بدء مناورة واسعة النطاق لقوات حرس الحدود في مختلف أنحاء البلاد ومناطق الضفة الغربية، وذلك لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ. وتشمل المناورة استدعاء قوات من بينها وحدات خاصة والتدرب على الانتقال السريع من الحالة العادية إلى حالة الطوارئ والتعامل مع أحداث أمنية معقدة ومتزامنة.

0: لجانب سيناريوهات طوارئ مدنية. وأوضحت الشرطة فرات أن خلال الساعات القادمة قد تشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والطوارئ على الطرق الرئيسية وفي مناطق مختلفة، طبعا تطلب من الجمهور إلى توخي اليقظة والالتزام بتعليمات القوات وتجنب الاقتراب أو التجمع بالقرب من مناطق المناورة دون حاجة لذلك. وأيضا يعني أكدت الشرطة أن لا داعي للقلق، المناورة كان مخطط لها مسبقا والهدف من هذه المناورة إلى اختبار الجهازية بحالات الطوارئ فرات.
1: نعم، بدنا نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. إذا سيكون هناك حركة مكثفة لشرطة حرس الحدود في عدة مناطق وعدة الشوارع في البلاد في عقاب هذه المناورات لمحاكاة أحداث أمنية. إذا نريد أن نعود إلى ما افتتحنا به هذه النشرة وهذه الساعة ونتحدث عن اقتحام لقوات الشرطة أمس لساحة احتفال زواج في قرية معاوية. حول هذا الموضوع تحدثنا قبل قليل مع المحامي محمد حسين محميد أحد أقارب العريس.
2: كانوا قاعدين على مائدة الأكل، يعني حتى ابني اللي عمره 13 سنة كان سابقني لهناك بكل لي يابا أنا بعدني أول لقمة ولا القنابل فوق روسنا. هاي الجملة تحديدا بتوصف بالضبط كيف صار الهجوم بدون أي سابق انذار، بدون حتى ما الشرطة تعرف عن حالها، بدون ما يكون أي شيء اللي سبق. يعني ما كان إطلاق نار، ما كان حتى فرقية نارية نهائيا نهائيا، احتفالية عادية متواضعة. أول شيء كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، حتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم أنه إصابته صعبة جدا. كمان اعتدوا على ناس آخرين، يعني سيناريو متكرر للي صار في أم الفحم في العرس قبل حوالي أسبوعين. واضح أنه هون في سياسة ترهيب، واضح أنه الشرطة اللي مش عارفة تكافح العنف والجريمة صارت بدها تكافح الأفراح والأعراس والمناسبات، لوين بدهم يوصلوا ما حداش فاهم.

0: نصل إلى نهاية الساعة الأولى، بعد موجز لأهم الأنباء سنعود من جديد. في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان. الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، الياس مرجي، محمد علي أبو ليل. في الإنتاج ميرال الصفدي، وفي الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، تطبيق ناس موسى بصول وحمد خطيب. فاصل موجز لهم الأنباء ونعود بعد ذلك ونلتقي في ساعة ثانية.
1: على يقين أن القمر يحبني وأن الشمس تسطع في كل يوم فقط من أجلي، على يقين أن الشمس تحبني وأن القمر

0: فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحينة الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة
5: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
6: ماما كل يوم لبنة؟
7: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31.8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
8: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: مجموعة المشهداوي.
9: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
10: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
11: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
12: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: أخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. لقي حكم بلعوم في الستينيات من عمره ما أسرعه صباح اليوم إثر تعرضه لداس من قبل شاحنة في مدينة الطيب. وبحسب بيان النجمة داود الحمراء، فقد تلقت بلاغا حول تعرض أحد المشاة لداس من قبل شاحنة في المدينة وهرعت إلى المكان. بناء على ذلك طواقم الإسعاف وعثرت على الرجل ملقا بالقرب من الشاحنة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، وأقرت وفاته في المكان. اقتحمت قوات من الشرطة الليلة الماضية ساحة احتفال زفاف في قرية معاوية قرب أم الفحم وألقت قنابل داخل المكان. وأضاف شهود أن الشرطة اعتدت على أحد الشبان ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات، وأن عمليات التفتيش لم تسفر عن العثور على مواد مخالفة للقانون، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الشرطة حتى الآن. وفي حديث لراديو الناس، روى أحد أقارب العريس المحامي محمد حسين محميد والمتحدث حدث باسم العائلة تفاصيل ما كان.
1: كانوا قاعدين على مائدة الأكل، يعني حتى ابني اللي عمره 13 سنة كان سابقني لهناك بقول لي يابا أنا بعدني أول لقمة ولا القنابل فوق روسنا. هاي الجملة تحديدا بتوصف بالضبط كيف صار الهجوم، بدون أي سابق انذار، بدون حتى ما الشرطة تعرف عن حالها، بدون ما يكون أي شيء اللي سبق. يعني ما كان إطلاق نار، ما كان حتى فرقية نارية، نهائيا نهائيا احتفالية عادية متواضعة. أول شيء كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، حتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم أنه إصابته صعبة جدا. كمان اعتدوا على ناس آخرين، يعني سيناريو متكرر للي صار في أم الفحم في العرس قبل حوالي أسبوعين. واضح أنه هون في سياسة ترهيب، واضح أنه الشرطة اللي مش عارفة تكافح العنف والجريمة صارت بدها تكافح الأفراح والأعراس والمناسبات، لوين بدهم يوصلوا ما حداش فاهم.
0: اجتمع رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس مع عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش لبحث انضمامه إلى القائمة. جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد حملة سياسية وعالمية يقودها رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو ضد الأحزاب العربية وخصوصا الموحدة عقب تصريحات ومواقف أخيرة للنائب عباس. وفي حديثه لراديو الناس قال النائب دكتور منصور عباس إن ضم سيغالوفيتش الموحدة هو الرد الأقوى على العنصرية والتحريض.
2: حقيقة هذه خطوة أراها خطوة مهمة جدا جدا، هي نقيض كل حالة التحريض ونقيض كل العنصرية، وهي جواب عملي لكثير من القضايا اللي بتواجهنا سواء على مستوى العنصرية والفشية أو على مستوى العنف والجريمة. لا شك أنه يوآف سيغالوفيتش أول شيء هو خبير في هذا الموضوع، ونجح عندما كان في الشرطة في مكافحة الجريمة في المجتمع اليهودي، وبدأ يعمل في هذا الجانب في المجتمع العربي، ولكن للأسف يعني سنة واحدة لا تكفي، وبعدها ظل ملتزم تماما في التواصل مع قيادات المجتمع العربي وفي الحديث في موضوع العنف الجريمي. فعمليا هل التعامل هذا أو التحالف هذا جاء من أجل حياة الناس؟
0: قال الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان ألون ليغرين إن قيادة الحزب توجهت إلى القائمة المشتركة الثلاثية وطالبت بالاجتماع وتفاوض لبحث الانضمام إلى القائمة. في حديث لراديو الناس أكد ليغرين أن الأحزاب العربية رفضت حتى الآن عقد هذا اللقاء.
3: קראנו לרשימה המשותפת, לראשי בלד וחדש וטל, לשבת איתנו למסע ומתן, והנה אני קורא פה שוב, שבו איתנו למסע ומתן, כי רשימה משותפת רחבה יותר, מגוונת יותר, עמוקה יותר, תנצח טוב יותר את הימין. יש לנו כוח יותר ביחד מאשר לחוד, והנה אני קורא פה שוב, בוא נשב למסע ומתן. אנחנו לצערנו קיבלנו סירוב מראשי חדש ובלד, ואנחנו אומרים לכם, שבו איתנו למסע ומתן, בואו נגיע להסכמות, אנחנו נהיה גמישים. אנחנו אלה שבאים כדי להוסיף גרוש ללירה, כדי להגיד דין את ההוגה. יש לנו את היכולת להביא מצביעים שלצערי במערכות הבחירות האחרונות לא יצאו לבחור במפלגות הוותיקות, אנחנו נביא אותם איתנו, שבו איתנו למסע ומתן. אני לא חושב שיש לכם סיבה לפחד, ואני גם שואל אתכם, ממה אתם מפחדים?
0: أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في جنوب لبنان، بينها مرتفعات علي الطاهر وبلدة المنصوري في

0: يتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وحذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف من انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حماس وفصائل فلسطينية وافقت على تسليم أسلحتها وعلى نقل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية، فيما انتقد استمرار الغارات الإسرائيلية التي تعرقل تنفيذ الخطة وفق ما قال. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية العارمة على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية إلى أكثر من 160 قتيلا على الأقل. وأفادت السلطات بأن عدد المفقودين بلغ 1026 شخصا، بينهم 653 أجنبيا، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط أضرار واسعة خلفتها الفيضانات في المناطق المنكوبة. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والطقس يبقى صيفيا حارا خلال ساعات المساء والليل. تنخفض درجات الحرارة ويمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، هذه عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميل فرد نصار. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
3: حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوف عصافير.
4: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
5: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
3: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الشرطة تقتحم حفل زفاف في معاوية وتلقي قنابل داخل المكان.
1: كانوا قاعدين على مائدة الأكل، يعني حتى ابني اللي عمره 13 سنة كان سابقني لهناك بكل لي يابا أنا بعدني أول لقمة ولا القنابل فوق روسنا.
0: وفاجعة جديدة على شارع 65 مصرع الستيني بحادث دراجة نارية، وقبل قليل الإعلان وإقرار وفاة حكم بلعوم البالغ من العمر 60 عاما، وذلك بعد أن تعرض للدهس من قبل شاحنة في مدينة الطيبة. إذن هذه أبرز العناوين، ونذهب إلى استعداد البلاد لاحتمال تأثرها نهاية الأسبوع بمنظومة جوية استثنائية ونادرة جدا بالنسبة لشهر آب، وسط توقعات بتطور حالة مطرية واسعة قد تشمل مناطق كبيرة من البلاد من الشمال مرورا بالوسط وحتى شمال النقب. دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصرة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: صباح الخير عزيزي فراد وجميع المستمعين.
0: يعني كان مثل هذه المنظومة إن صح التعبير الاستثنائية قبل 10 أيام تقريبا ستعود؟
2: أولا أنا أود أن أنوه إلى أن هذه الكتلة أو ما سيصلنا في نهاية الأسبوع مختلف عما شاهدناه قبل 10 أيام. نتحدث عن منخفض جوي بكل ما تعني الكلمة من منخفض، يعني هنالك منخفض سيتشكل، بدأ بالتشكل في منطقة قبرص، سيتشكل في منطقة قبرص. نتحدث عن ضغط جوي مشابه ل منخفضات شتائية، نتحدث عن منخفض جوي وليس عن اضطرابات أو كتل تحمل الأمطار. لذلك يعني الأمر غير مشهود منذ عشرات السنوات في شهر آب أن يكون

0: هنالك منخفض جوي، وهذا يعني هذا سر الغرابة في كل ما يحدث.
1: لماذا يحصل هذا دكتور؟
0: كنا قد نوهنا عزيزي الفرات إلى أن هنالك ما يسمى ظاهرة النينيو، والتي ستؤثر على طبيعة الصيف والخريف والشتاء القادم. وتحدثنا أيضا على أن هنالك يعني عادة كل بضع سنوات تحدث، 7 إلى 10 سنوات تحدث ظاهرة النينيو، ولكن تحدث يعني تكون بشدة مختلفة. هذا العام هنالك احترار قوي ومتسارع، وهذا سيؤدي إلى تغيرات جذرية في طبيعة الخريف والشتاء، وأيضا ما نشهد الآن في فصل الصيف. يعني تجمع ما يسمى بالاحتباس الحراري وقضية المناخ وظاهرة النينيو، بدأنا نشهد أنها تضرب في عدة أماكن في العالم، ونحن يعني كجزء من هذا العام سيطل نتوقع كما قلت الناصر أن يطلنا العديد من الحالات الغريبة سواء في فصل الصيف أو في الخريف القادم.
1: ويعني بما يتعلق بهذه الاضطرابات الجوية متوقع أن تكون أكثر، وكيف سيتأثر فصل الخريف وفصل الشتاء في هذه الاضطرابات الجوية؟
0: يعني اولا نتوقع فصل خريف اكثر مطرا، نتوقع فصل شتاء ماطر، يعني سيحمل كتل ماطره بكميات كبيره قد تكون مضاعفه عما شاهدناه في السنوات السابقه. نتوقع كميات امطار كبيره جدا بدءا من فصل الخريف وحتى فصل الشتاء. سيكون هنالك موسم مختلف عما شاهدناه على الاقل في العشر سنوات السابقه، وهذا يعني كما ذكرنا بسبب يعني ظاهره النينيو والاحتباس الحراري.
1: وبالتالي الأمطار يعني إضافة إلى هذا المنخفض من المتوقع أن تكون الأمطار أقرب من الموسم أو العام الماضي حيث تأخرت هطول الأمطار.
0: لقد بدأنا نشهدها في فصل الصيف، نعم من المتوقع أن تكون مبكرة أكثر. يعني هذه توقعات بحسب ما ترسمه الخرائط العالمية وبحسب أيضا المعطيات الواضحة في الاحترار في المحيط، ولكن نعم من المتوقع أن تكون الأمطار أكثر مبكرة. يعني نتوقع فصل خريف مع عدة كتل ماطرة قد تصل، يعني تفاجأنا، يعني أنا أتحدث إليك عن منخفض في نهاية الأسبوع، وهذا أمر لا أتوقعه أبدا أن نتحدث في شهر آب عن منخفض جوي. إذن قد يشير هذا إلى طبيعة الخريف والشتاء القادم. علي على السلطات وعلى الجميع التجهز لما هو قادم، قد تكون كميات أمطار أكثر بضعف من التي شاهدناها في السنوات السابقة.
1: نعم دكتور عبد الله خطبة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: نذهب إلى أحمد خليلي ضابط الأمن والأمان في مسجد كرم، ربما يكون معنا بكل ما يتعلق بهذا المنخفض والاستعدادات في السلطات المحلية في حال حصلت يعني بالفعل هطول أمطار غرق الشوارع، وبالتالي كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ينضم إلينا أحمد خليلي ضابط الأمن والأمان في مسجد كرم، أهلا بك أخ أحمد.
2: أهلا بك أخ فرات.
1: إن هذا الاستعداد مبكر مقارنة مع مواسم وسنوات سابقة.
2: طبعا مبكر جدا يعني، وغريب يعني صار بالفترة الأخيرة يعني بالسنوات الأخيرة إنه بآخر شهر 8 عندك فيضانات، هاي كانت كثير صدمة، مش صدمة، مفاجأة لإلنا إنه بآخر شهر 8 يكون في شتاء بهاي الكميات اللي متوقعينها. فعشان هيك إحنا رفعنا الجاهزية للحد الأقصى زي ما بقوله، ونتأمل يعني إنه ما يصيرش في شيء يعني
1: جاهزية للحد الأقصى بأي معنى؟ كيف السلطة المحلية يعني تجهز؟
2: لجنة الطوارئ أول إشي، في عنا المتطوعين وفي عنا كل المعدات الخاصة، وخاصة في مسجد كرم إحنا نتعرض دائما لحالات يعني فيضانات وحالات غرق في بعض البيوت اللي هي تحت مستوى الشارع الرئيسي، فبكون في عنا عن جد يعني مشكلة فيضانات. فإحنا طبعا نكون مستعدين مع كل الفرق مع كل المعدات على أساس إنه إذا في لا سمح الله أي طارئ نقدر نتدخل بسرعة الممكنة بأقصى سرعة.
1: كل المعدات متوفرة أحمد؟
2: يعني في عنا زي ما بقوله مشروبات المي اللي تقدر يعني تأخذ المي من داخل البيوت لخارجها. في عنا طبعا السيارات الكبيره اللي بتعتني في كل مواسير الصرف على اساس انه هي كمان مستعده تكون يعني على قمه الاستعداد في مسجد كرم، وطبعا العاملين الموجودين والمتطوعين.
1: طيب ونحن سنتابع على أمل أن نمر هذه أن تكون أمطار وأمطار غزيرة ولكن أن نمر بخير هذه الفترة. أحمد خليل ضابط الأمن والأمان في مجيكم شكرا جزيلا لك.
2: أهلا.
1: نعود إلى حوادث الطرق وتم قبل قليل إقرار وفاة طبعا حكم بلعوم البالغ من العمر 60 عاما وهو من مدينة الطيبة. حول هذا الموضوع بعد تعرضي طبعا لحادث دهس انضم إلينا مراسلنا ضياء حاج يحيى. أهلا ضياء.
3: نعم أهلا بك فرات وبكل المستمعين. نعم فرات للأسف الشديد أعلنت الطواقم الطبية صباح هذا اليوم وفاة حكم بلعوم إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة الطيبة. الحادثة وقعت على شارع البخاري حين كان الضحية متجها إلى عمله ونزل من مركبته لشراء بعض الأغراض من أحد الأكشاك في مدينة الطيبة، وهنالك حين حاول قطع الشارع ضرب من قبل مركبة وأصيب بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج، ولكن كل الإسعافات الأولية ومحاولات الإنعاش للأسف باءت بالفشل حتى اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. الشرطة وصلت إلى مكان الحادثة فرات وفتحت تحقيقا في ملابساتها فيما حتى هذه اللحظات يعني لم تحدد ملابسات هذه الحادثة، وقالت الشرطة أن الحادثة كانت من قبل شاحنة التي دهست شاحنة صغيرة هي التي دهست الضحية حكم بلعوم الذي أصيب الذي توفي لاحقا. طبعا الشخص حكم بلعوم وشخصية معروفة في مدينة الطيبة ومعروف بحسن يعني ارتباطه وأخلاقه مع السكان، لذلك يعني هذا الخبر وقع كالصاعقة على أهالي مدينة الطيبة. طبعا ننوه أيضا فرات في الآونة الأخيرة في المنطقة أيضا وفي منطقة الشارون هنالك ارتفاع في حالات الدهس أيضا حالات الدهس الدامية.
1: نشكرك على هذه المداخلة ضياء حاج يحيى ونتحدث عن هذا الحدث وحوادث الدهس وحوادث الطرق، إصابة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة في حادث سير وقع على شارع 4 قبل قليل، وأيضا الطقم أو الطواقم الطبية أقرت وفاة الشاب علاء كبهة وذلك إثر انزلاق دراجته النارية بالقرب من الخضرة. كل هذا يحصل قبل قليل كنا قد تحدثنا عن الدراجات النارية حول هذا الموضوع وكنا قد تحدثنا ونتحدث بكثافة وبكثرة، إلا أن هناك من يقوم بالقيادة بلا لوحات بلا رخصة بلا تأمين، وأيضا يعني يقومون بتشكيل خطر على حياتهم على حياة مستخدمي الطرقات. الشرطة قالت بأنها ضبطت شاب 18 عاما من الشمال بعد محاولة الفرار من الشرطة، وبعد طبعا أن تم إلقاء القبض عليه اتضح بأنه بالفعل قاد دراجة نارية بلا لوحات وهو لم يحصل على رخصة قيادة دراجة نارية ويقود أيضا بلا تأمين. يعني للأسف هناك من يستمر بالقيادة المتهورة، توجه لشبابنا القيادة الآمنة ثم الآمنة ثم الآمنة، ونحن نريد أن نخرج بأمان الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: الزواد عليكم والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما. خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
10: عدنا إليكم من جديد مع الإعلان. إعلان بلدية حيفا إعادة فتح 3 شواطئ أمام الجمهور، وهي هذه الشواطئ من بينها شاطئ الدادو، شاطئ الكرمل، والشاطئ الهادئ بعد استيفاء شروط السلامة. في المقابل يستمر منع الدخول إلى عدة شواطئ من بينها بادقليم وشاطئ نأوت حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الاشتباه في تلوث المياه. مايكل ذيب ضابط الأمن في الشواطئ حيفا ينضم إلينا الآن. أهلا بك مايكل.
11: أهلا بكم.
10: يعني إذا تحدثنا عن فتح هذه الشواطئ بما معناه أنه يمكن التوجه إليها كأي يوم عادي.
11: نعم. اليوم بعد ما أخذت الجواب الأخير من وزارة ال شو بسموها وزارة الفحص المياه العينات اللي بناخدها الصحة، قرروا إنه الشطوط مفتوحة ما عدا بد قليم وكريات خيم. اليوم فتح بس شط بد قليم اليوم اتذكر.
10: طب والسؤال أخ مايكل، يعني من الشواطئ منفتحة على بعض، كيف ممكن نقول إنه هذا شاطئ بعده ملوث وهذاك أقل تلويث أو بطل ملوث؟ شو المعايير؟
11: ما تنساش إنه البحر دادو وزمير وبحر الكرمل. نعم. إن هو شط واحد.
10: شط واحد.
11: لما بتم يعني إجراء فحوصات المياه في البحر وبتظهر نتائج غير صحيحة من نقول من دادو، يمكن يكون انه بدادو في مشكله، تكون من دادو مشكله مش من شط زمير او الكرمل، وهناك منبلش نعمل فحوصات.

0: لنعرف هذا الاشي. لما بيكون هذا الاشي احنا اليوم بنفكر وبنعرف انه هاي الاشي من مش من الشط التلوث، التلوث اجى من الغمق. وعلشان هيك حتى فوتت على الموضوع هذا المسرد جنات الزفيفة يعملوا فحص بالداخل، يمكن من الأسداء، يمكن من السفن، أكيد من محلات هيك طابعة.
1: طب مايكل، بكل ما يتعلق بشروط الأمان، أنتم بطبيعة الحال تتواجدون الآن في المنطقة وأيضا خاصة في الشواطئ التي المغلقة من أجل منع الجمهور الدخول إلى هذه الشواطئ، كيف يتم بالفعل التعامل من قبل البلدية؟ ولمن يستمع إلينا، متى موعد طبعا انتهاء أو نهاية موسم السباحة في شواطئ حيفا؟
0: اتطلع اول اشي سلامة الجمهوري الاولية، لا يمكننا الاعتماد على احتمالات، ننتظر نتائج جديدة ورسمية وفقط على الحصول على موافقة الجهات المختصة تم فتح الشاطئ. عندما تكون نتائج غير صحيحة نتعامل معها بجدية، يعني لذلك تم منع السباحة وفق تعليمات وزارة الصحة حتى تظهر النتائج. يعني
1: موسم السباحة متى سيتم إغلاق الشواطئ بشكل يعني
0: ب17 10
1: يعني الناس معها وقت تيجي على حيفا وتنبسط حتى 17 10؟
0: أكيد بهمنا زي ما قلت لك سلامة الناس اللي تيجي، ولما كل إشي بيكون تمام بالشط وكمان بالبحر نفسه.
1: بدنا نشكرك مايكل ديب، ضابط الأمن في شواطئ حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
1: إذن كما نعود ونذكر، فتح 3 شواطئ: دادو، الكرمل، والشاطئ الهادئ. بقية الشواطئ ما زالت مغلقة بسبب تلوث، كما استمعتم إلى مايكل يقول على ما يبدو من العمق، أي من عمق البحر، ممكن تلوث من سفن باخرة أو أي شيء آخر، وربما مصانع حتى الآن لم تتضح الصورة لسبب التلوث الحاصل في شواطئ حيفا. يشهد موضوع الطب البيطري إقبالا متصاعدا من قبل الطلاب المقبلين عليه، يأتي ذلك فيما أطلقت جامعة القدس أبو ديس برنامج الدكتورات في الطب البيطري. دكتور ثمين أبو الهيجاء، عميد كلية الزراعة والبيطرة في جامعة القدس أبو ديس، ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا
1: دكتور. دكتور، على ما يبدو في مشكلة بالرسالة أعتقد، سمعنا دكتور؟
2: هيك
1: أفضل طبعا.
2: تمام.
1: دكتور، بالفعل نشاهد ويلاحظ هذا الإقبال من الشبان في مجتمع العربي، الإقبال على موضوع البيطرة وطب البيطري، هل هناك سبب؟
2: في البداية اسمح لي أني أحكي كل الشكر لراديو ناس على هاي الاستضافة الكريمة وعلى مواكبتهم الدائمة لكل ما هو جديد وحرصهم على إيصال الفرص الأكاديمية والمهنية المهمة لطلبتنا وأهلنا في الداخل. هلأ بالنسبة لسؤال حضرتك، هو فعليا في احتياج لموضوع الطب البيطري، وإحنا أطلقنا برنامج لمواكبة ما هو حديث أيضا في العالم اللي هو درجة دكتور في الطب البيطري. هو للشباب والصبايا اللي خلصوا بجروت، يعني مباشرة هو بيأخذ تايتل دكتور إن فيترينري ميديسن. طبعا احنا بنعرف انه الطبيب البيطري له دور مباشر في صحة الحيوانات وفي الوقاية من الامراض المشتركة اللي ممكن تنتقل من الانسان للحيوان، من الحيوان للانسان وبالعكس برضو. طبعا دور الطبيب البيطري او الدكتور البيطري ايضا في الرقابة على اللحوم والحليب والمنتجات الحيوانية، ايضا في حماية المجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء. لهيك احنا بننظر لموضوع الطب البيطري مهنة طبية وإنسانية وتنموية في الوقت نفسه. من هون اجت رؤية جامعة القدس لإعداد جيل من الأطباء البيطريين القادرين على التعامل مع احتياجات المجتمع وسوق العمل وثق أحدث المفاهيم العلمية والمهنية.
1: يعني أنت تحدثت حضرتك دكتور عن أنه في مجالات في وين تشتغل الشباب.

0: ويشتغلوا الصبايا بعد إنهاء العمل، غير السلطات المحلية، غير عيادات، وين ممكن بالفعل انخراط يعني الأطباء؟
1: هو فعلياً أمام الخريج أو خريج برنامجنا اللي هو إحنا أطلقناه اللي هو دكتور إن فيترينري ميديسن، مجموعة واسعة من المهارات المهنية. ممكن يشتغل في عيادات الحيوانات الأليفة، أو هو يعمل عيادة للحيوانات الأليفة لأنه صار الموضوع هذا عليه إقبال كبير. ممكن في مجال حيوانات المزرعة زي الأبقار والأغنام، قطاع الدواجن، قطاع النحل، قطاع الخيول، قطاعات الصحية وللمزارع والإنتاج الحيواني. أيضا في مجالات مهمة في الصحة العامة، في سلامة الغذاء والرقابة البيطرية على المسالخ والمختبرات والتشخيص، أيضا الأدوية البيطرية والأعلاف والشركات الزراعية والغذائية، بالإضافة للبحث العلمي والتعليم والعمل مع المؤسسات العالمية والدولية في الصحة والزراعة. أيضا في مجال كبير لريادة الأعمال، سواء من خلال إنشاء عيادة بيطرية أو تقديم خدمات بيطرية متخصصة، أو إنه هو نفس الشخص الخريج يطور مشروع في الإنتاج الحيواني أو الخدمات المرتبطة بصحة الحيوان.
0: والإقبال من طلاب في الداخل أكثر لعندكم ولا من منطقة الضفة؟
1: الإقبال في طلاب الداخل، يعني الإقبال أكثر من طلاب الداخل لأنه في وعي أكثر في الداخل وفي مجالات أكثر في الداخل بصراحة من عندنا، يعني في وعي واهتمام بصحة الإنسان، بصحة المجتمع، في في في القضايا الأساسية، في متابعة سلسلة الغذاء من لحظة إنتاجه أو من لحظة خلينا نحكي من المزرعة وحتى شوكة المستهلك.
0: وهذا مهم،
1: اهتمام أكثر موجود عندكم.
0: نعم ودكتور، يعني بدنا تفتح المجالات أكثر وأكثر، بدنا نزيد عدد الأطباء في ظل الهجمة العنصرية على المجتمع العربي.
1: صحيح، وهي فرصة أنت بتجذب، وهدول الأطباء إحنا رح ندربهم ونعلمهم برضو إنهم مش بس يكونوا موظفين، ولا بالعكس هم يكونوا رواد ويعملوا مشاريعهم اللي يشغلوا فيها غيرهم كمان.
0: طيب ممتاز، نتمنى لك ولكم.
1: لا بإذن الله، يعني إحنا هيك طموحنا ورح نحققه، يعني رؤيتنا واضحة وقادرين على ذلك، وإحنا رح نخرج ناس قادرين على حماية صحة الحيوان والإنسان والغذاء وبناء مستقبل مهني مميز.
0: وهاي هي دكتور زي ما بقوله وين وين سيتويشن، الكل بيستفيد. صحيح. الكل والبحرية. شكرا لك، بالتوفيق.
1: الله
0: دكتور.
1: يخليك، يعني ما ننسى انه الطب البيطري اليوم مش علاج حيوان، اصبح صحة عامة وسلامة غذاء وامن غذائي ومهني للمستقبل،
0: مهم جدا.
1: اشكركم جزيل الشكر.
0: وانا اشكرك
1: اخواني في راديو ناس.
0: شكرا.
1: واهلا وسهلا. شكرا
0: دكتور ثمين ابو نجاء، عميد كلية الزراعة والبيطرة في جامعة القدس ابو ديس، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا،
0: بارك سعيد.
1: تمام، باي باي.
0: يعني بالفعل مهم جدا نزيد عدد الأطباء. وعلى ذكر الأطباء، يعني قبل قليل شاهدت يعني فيديو يوثق مدينة الأطباء من جديد، عربة البطوف تتصدر محليا وعالميا. دولة مدينة، هي فعلا دولة مدينة منتجة للأطباء والطواقم الطبية، متأمل يزيد العدد أكثر فأكثر، ليس فقط في عرابة البطوف إنما في كل البلدات العربية. نخرج إلى فاصل قصير، ما تروحوش بعيد، احنا باقيين واحنا معكم أينما كنتم. تنسوش تحملوا تطبيق ناس، الاستماع إلى هذا البث أينما كنتم، في الشارع، في المطبخ، في العيادة، عيادة الدكتور البيطري، دكتور الأسنان، في غرفة اللياقة البدنية، وأيضا في المسافرين على القارة العجوز، على شبه جزيرة سيناء، على الأردن، في كل مكان.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسألت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: كل يوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شي بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية زاهي صليبة مع
8: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
10: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
11: عدنا إليكم من جديد 103.3 107.8، شكرا لبقائكم معنا عبر هذه الموجة وعبر هذا البث في راديو الناس وأيضا تطبيق ناس. افتتح الحراك الشعبي القرعاوي دورة توعية ممولة بالكامل لأبناء الشبيبة في كفر قرع تحت عنوان قادة التطوع. حول هذا الموضوع انضم إلينا محمد العليمي رئيس الحراك الشبابي القرعاوي. أهلا بك.
12: أهلا بك أخ فرد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: وعليكم السلام، صباح الخير. دائما المبادرات عندكم في كفر قرع بالذات من الحراك الشبابي، حدثنا عن المبادرة اللي مهمة وملهمة.
12: طبعا احنا بالحراك الشباب وحركة الراية وبالتعاون مع البلدية وعدة جهات أخرى، هيك أنا وشركائي اللي قبل أكثر من عام هيك صرنا نشعر بوجود حاجة حقيقية لدى أبناء الشبيبة حتى بمجتمعنا العربي وبشكل خاص هيك عنا بكفر قرع. نقص في البرامج والمساحات اللي بتمنح الشاب أو الصبية فرصة لتطوير المبادرات والعطاء أيضا. طبعا من ذلك الوقت احنا كان أمامنا خيارين، يا يعني انه تعرف نتحدث بس انه في ناقص ونشكي منه، يا يعني انه نتحمل مسؤولية ونبحث عن حلول وحلول واشياء ومبادرات اللي نجيبها لهاي الشباب. طبعا انا وزملائي اخترنا انه نعمل. انا اؤمن ايمان عميق انه الشباب هم اساس المجتمع ومستقبله، ودائما بقول اذا صلح الشباب صلح المجتمع، واذا كان استثمار حقيقي بهذا الجيل احنا راح نبني الغد لمجتمع اللي هو افضل. فما كانش يعني بديش اعمل اشي اللي هو عابر، مجرد فعالية عابرة، فاردت اني اعمل واصنع فرصة وابين وامن.

0: الشباب الثقة والمساحة إنه يكونوا فعالين ومؤثرين في مجتمعهم. منذ ذلك الحين بلشنا هيك تقريبا سنة ندور على مصادر اللي هي خارجية اللي هي ممكن تدعم الشبيبة. طبعا تم توفير 50,000 شيكل اللي هي ممولة من مفعل بايس بالتعاون مع مجلس التطوع الإسرائيلي لتوفير هذا الإطار وهاي الدورة اللي هي قفز التطوع.
1: طب أخ محمد بكل ما يتعلق بهذا الموضوع بتقول إنه تمويل خارجي، علما إنه بلدية كفر قرع كثير فعال وكثير نشطة، تعتبر من السلطات المحلية العربية اللي بتشتغل، قديش في بالفعل تعاون بينك وبين
0: المبادرة هاي؟ لم تكن يعني لم تكن لتكن لولا تعاون بلدية كفر قرع. البلدية بتدعم وبتعتز دائما إذا في مجال أنت تفيد أبناء مجتمعكم، مش بس أنا يعني دائما بمبادراتي لا أقصد فقط شبيبة وأبناء كفر قرع، حيث إنه الدورة لما جينا أعلن عنها حكينا لأي شخص في عنا بالدورة من عرعرة من عارة من برطة، فيعني الفئة المستهدفة هي كل شاب وصبية في مجتمعنا العربي، لأنه أنا كمحمد وكشاب اللي هو عنده القدرة وناشط وبقدر يأثر بحب أنه تأثيري ونشاطي يكون في كل بلدة عربية لأنه كل المجتمع هو مجتمع.
1: طب هذا الموضوع بالفعل هون السؤال، قديش صار له الحراك الشبابي؟
0: حوالي 8 سنين.
1: 8 سنين، إذا بنقول على مر هاي السنوات قديش ارتفع العدد؟ يعني نقول السنة الأولى كان في على فرض 20 متطوع، السنة الثانية زاد 40-50، عندك يعني دالة قديش الارتفاع صار بانضمام أكثر شباب وصبايا؟
0: طبعا هاي اللي بيعطيني أنا شخصيا الطاقة، يعني أنا بتعرف وظيفتي الأساسية، والآن أنا بحكي معك كوظيفة الأساسية هي مهندس، فيعني الشبيب هو أنا في الأصل مهندس والحمد لله أعمل في مجال وأسعى دائما إلى النجاح والتطور فيه. العمل مع الشبيب والعمل التطوعي أصبح بالنسبة إلي شيء يتجاوز المهنة والعمل، وهون لما أرى الشباب اللي هي بتجي فرصة وتتعلم وتكتسب الثقة والأعداد عام عن عام بتزداد وتتضاعف، مش بتزداد بواحد وباثنين وبعشر، تتضاعف. يعني إحنا اليوم في كفر قرع، عندك اللي أعطيك مثال اللي هي بلدنا كفر قرع، حوالي 1,000 شاب وصبي ينتمون للأطر اللي أنا أرأسها، سواء الحراك الشباب الكرعاوي أو حركة الرأي في المجتمع العربي.
1: أنت بتصبوا قديش يصل العدد؟
0: أنا صراحة كل ما أنقذ شاب أو صبي وخليه ينضم للأطر التطوعية ويعطوا بلده ومجتمعه أنا جدا سعيد، لو أصل آلاف يعني ما بحبش أوقف.
1: أخ محمد بدي أربط الأمر مع تصريحات منصور عباس إنه الخدمة الوطنية المدنية سميها كما شئت، هل ممكن ربط هاي الحركات مع مشروع سياسي متفق عليه وأن يكون يعني يعرف لهذول الشباب أنه عملوا خدمة مدنية وبالتالي فيكون إلن أيضا حقوق ويخلوا كمان من الدولة يعني أمور تتعلق بالتعليم؟
0: أنا شخصيا عندي تحفظات من هذا المصطلح الخدمة المدنية، أنا عندي إشي واحد وحيد، اتطوع من أجل بلدك ومجتمعك بلد. ولا تنتظر أي مردود سواء مادي أو مردود من أي دولة أو من أي شخص.
1: رائع، نريد أن نشكرك على هاي المداخلة وعلى هاي المبادرة وعلى استمرار. قلت 1,000، المرة الجاية بنية 2,003 ويزداد العدد أكثر وأكثر.
0: محمد عليم شكرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم على متابعة دائمة أحلى راديو، شكرا لكم.
1: شكرا، شكرا عزيزي. إذن الشرطة تقتحم حفل زفاف في معاوية وتلقي قنابل داخل المكان، لمن ينضم إلينا الآن العناوين.
2: كانوا قاعدين على مائدة الأكل، يعني حتى ابني اللي عمره 13 سنة كان سابقني لهناك بقول لي يابا أنا بعدني أول لقمة ولا القنابل فوق روسنا. هاي الجملة تحديدا بتوصف بالضبط كيف صار الهجوم، بدون أي سابق انذار، بدون حتى ما الشرطة تعرف عن حالها، بدون ما يكون أي شيء اللي سبق، يعني ما كان إطلاق نار، ما كان حتى فرقية نارية نهائيا نهائيا، احتفالية عادية متواضعة. أول شيء كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، حتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم أنه إصابته صعبة جدا، كمان اعتدوا على ناس آخرين. يعني سيناريو متكرر للي صار في أم الفحم في العرس قبل حوالي أسبوعين. واضح أنه هون في سياسة ترهيب، واضح أنه الشرطة اللي مش عارفة تكافح العنف والجريمة صارت بدها تكافح الأفراح والأعراس والمناسبات، لوين بدهم يوصلوا ما حداش فاهم.
1: منظومة جوية نادرة في أغسطس، أمطار واسعة قد تضرب البلاد في نهاية الأسبوع، كما أيضا أكد لنا دكتور عبد الله خطبة العودة إلى المدارس وسط الغلاء، كيف نواجه أو تواجه العائلات ارتفاع التكاليف. نردين أرملي تقول: من يتواجد خارج البلاد شراء واقتناء الأدوات القرطاسية من خارج البلاد بكل الأحوال وأينما كنتم أرخص من بلادنا. في حديث راديو الناس، رئيس القمة العربية الموحدة منصور عباس يقول: ضم سيغالوفيتش للموحدة هو الرد الأقوى على العنصرية.
3: حقيقة هذه خطوة أراها خطوة مهمة جدا جدا، هي نقيض كل حالة التحريض ونقيض كل العنصرية، وهي جواب عملي لكثير من القضايا اللي بتواجهنا سواء على المستوى العنصرية والفشية أو على مستوى العنف والجريمة. لا شك أنه يوآف سيغالوفيتش أول شيء هو خبير في هذا الموضوع، ونجح عندما كان في الشرطة في مكافحة الجريمة في المجتمع اليهودي، وبدأ يعمل في هذا الجانب في المجتمع العربي، ولكن للأسف يعني سنة واحدة لا تكفي، وبعدها ظل ملتزم تماما في التواصل مع قيادات المجتمع العربي وفي الحديث في موضوع العنف والجريمي. فعمليا هل التعامل
1: وأيضا هذا... نذهب إلى حوادث الطرق. مصر، حكم بلعوم البالغ من عمر 60 عاما جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة، حادث دراجة نارية قبل قليل وإصابة شاب على الشارع 4، إصابات خطيرة، وأيضا إقرار وفاة الشاب علاء كبهة، وذلك بعد تعرضه أو انزلاق دراجته النارية بالقرب من الخضيرة. والشرطة تقول بأنها تقوم شرطة السير بمطاردات لشبان يقودون بدون لوحة للدراجة النارية، بدون تعريف للدراجة النارية، بدون رخصة قيادة وسياقة للدراجة النارية، يعرضون يعني حالهم للخطر وكمان لمن يستعمل الشارع، كما في هذا التوثيق الذي نشرته شرطة السير قبل قليل. قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك، لما تطلعوا على السيارة تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
4: احنا نخاف شو من اولادنا، احنا نخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث الطرق، اليوم انا جزء من هاي العوائل الثكلة.
1: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
4: انا كنت عارف شو فقدان، ولكن صرت افهم اكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق، شو يعني انك انت تبات قدام ابو كبير للصبح مشان انت تفوت تشوف اذا هاب ابنك ولا مش ابنك، شو معنى انك انت ما تنامش، شو معنى انك تكذب الاخبار.
1: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
5: مقدم من راديو الناس.

0: جورجينيو يحاول يمر فينيسيوس يلعبها في العمق. في منتهى الرعادة فينيسيوس جونيور مع كيليان مبابي أول هاتريك للدوري الفرنسي في ثاني جولة من عمر الدوري يلعبها.
1: الزميل فادي مصطفى صباح الخير. يقارنوه مع رونالدو في مقارنة؟
2: رجعت الإثارة. أنت بتقول كيليان مبابي بتقول فينيسيوس، بس اسمح لي أقول جود بيلينغهام هو الذي صنع الأهداف والذي كان هو الروح القتالية. يعني تخيل يعني أربعة كانوا حواليه في استماته حضر الهدف، وهذا الرائع شفنا يعني في الدقيقة 37 جمهور ريال مدريد قال لمورينيو بوز، مش هذا الفريق اللي احنا بدنا إياه. ولكن حين تم استبدال جود بيلينغهام كل الجماهير وقفت، حتى باعتقاد جماهير سوسياداد على الأقدام وصفقت لهذا النجم.
1: مش طبيعي
2: فعلا.
1: فادي برأيي أفضل لاعب بالعالم اليوم،
2: ممكن أشاركك الرأي، وباعتقادي امتداد لاستمرار لقوته الجسمانية والذهنية والجودة اللي في الملعب من كأس العالم. شفنا حاول أن يأخذ المنتخب الإنجليزي على كتافه، ولكن جود بيلينغهام طبعا بتمتع ريال مدريد ومورينيو من هذا اللاعب. بداية كانت هيك شوي يعني ممل للأمان المباراة، شفنا أنه كل فريق يحكم الإغلاق أمام ريال مدريد لا يجد الحلول حتى تأتي اللمسات السحرية من جود بيلينغهام. طبعا كلين مبابي سجل ثلاثية، فينيسيوس والله ما عرفته في الشكل الجديد متغير كثير.

0: ملتحي ملتحي مع لحية.
1: طبعا سجل هدف رائع وشفنا قبل طبعا الشعار اللي يقول انا هنا انا باقي ريال مدريد. اليوم طبعا في مباراه لبرشلونه ضد اوساسونا وباعتقادي
0: برشلونه رائع رائع يعني بداياته واضح ومتوجه
1: صحيح، ولكن باعتقادي السنة رح نشوف رأس براس يعني اللي ما شفناه العام وفي سنوات سابقة باعتقاد رح نشوفه السنة هذه، لأنه ريال مدريد شفنا حتى من يخرج من دكة البدلاء يعني إبراهيم دياز كافارينجا أسماء كبيرة عم تدخل ورح يكون وجع راس كبير لهذا المدرب، من سيكون في دكة الاحتياط وكيف سيحافظ على غرفة الملابس. في عنا كثير مشاكل في كرة القدم محلية وعالمية، فبدي بلش في العالمية طبعا في دربخ يقول ألف مبروك تأهل على حساب
0: فرطوشي بس بالآخر
1: 18 عام انتظروا. نعم شوف اللاعب ماثيو قال أنه أنا 90 دقيقة سبوا على عائلتي ووالدتي وأولادي، فأنا بالمجمل أردت أن أحتفل أمام ليون. ممنوع لأي لاعب طبعا يرد الحكم ولكن على الجمهور، ولكن ما ننسى اللاعب هو أيضا بني آدم عنده بشر لحم ودمه بشر، و90 دقيقة يسبوا عليه صعب، ولكن كانت بهزة مسيء لهذا المكان ولهذه القامة طبعا في دوري أبطال
0: فنربخشي في دوري الأبطال.
1: 18 عام انتظروا فريق رائع، وبما أن في المشاكل في شرطة السخنين جلست مع شرطة مزقاف جلست مع الفريق السخنيني قال له عندنا حل كيف نحافظ على الفريق السخنيني، راح تكون دورية شرطة فراد أمام الحافلة وخلف الحافلة، ونصحوا الجمهور السخنيني ما تيجوا بالسيارات، تعالوا في البساط. وأنا بقول إذا في 26 شرطة إسرائيل بتوصي الناس تيجوا في البساط، أنا حر أنا بدي أجر سيارتي وما عندي القدرة
0: أجي على الدراجة الهوائية يا أخي
1: ميت أهلا وسهلا، ولكن شرطة إسرائيل بتقول لك على الأغلب ما رح يحافظ عليك. فتخيل لوين وصلنا إنه ما عندك قدرة تحافظ على موقف السيارات اللي بشجعي سخنين، فالعيب وثم كل العيب جمهور سخنين مطالب يروح على المباراة متى شاء كيفما شاء، المهم يصل ويشجع. يوم السبت سخنين ستلاقي مكابي تحت إقبا في الدوحة الساعة 8:00، إخاء الناصر مكابية فمباراة خارجية صعبة. يوم الأحد ريشون لوتسيون أمام بانتظار مباراة الوحدة كفر قاسم أيضا في مباراة خارجية. أما الريني وأشدود في نوف الجليل مش بعيد عنا هون، وهي دعوة للجمهور الرناوي تعالوا ساندوا مباراة قمة بعد الفوز.
0: فريق معزز معزز للفريق الرناوي
1: صحيح، بلش في يعني مباراة صعبة وخسارة صعبة أمام اليهود 4-1، ولكن فاز من هدف يوفال ساسون 1-0 على كرياتيام أيضا فريق قوي معزز، وعلى ما يبدو بلشت الأمور توضح بالنسبة للفريق الرناوي.
0: فادي مصطفى شكرا جزيلا لك، تحياتي عزيزي.

ننهي مع الرائع فورميدابل رائع وسترومي في التحرير محمد مجادلي طاهر يونس مصطفى وليد زعبي محمد زيدان في الهندسة الإذاعية الفورميدابل إلياس عبد الملك إلياس مرجي ومحمد علي أبو ليل في الإنتاج ميرال صفدي في الإخراج والديجيتال عرين الصار دانا أبو بكر وجواد العمري تطبيق ناس موسى بصول محمد خطيب إلى اللقاء.

0: هل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات؟ لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: إذا طفلكم بيعاني من السرطان، أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
8: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
9: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. شهدت منطقة المثلث حادثي طرق أسفرا عن مصرع حكم بلعوم البالغ 60 عاما من الطيب والشاب علاء جبر كبهة في 25 من عمره من أم القرى.

0: المقطف، ولقي بلعوم مصرعه إثر تعرضه لداس من قبل شاحنة في الطيب، فيما توفي كبها متأثرا بجراحه الخطيرة جراء حادث دراجة نارية على شارع 4 قرب مدينة الإخضيرة. اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الليلة الماضية ساحة احتفال زفاف في قرية معاوية وألقت قنابل داخل المكان واستدعاءات باستخدام العنف حق عدد من المشاركين وإصابة بعضهم بجروح وكدمات. وقال شهود إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في المكان دون العثور على أسلحة أو مواد مخالفة للقانون. هذا ولم يصدر تعقيب رسمي من الشرطة بشأن أسباب الاقتحام حتى الآن. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي محمد حسين محميد المتحدث باسم العائلة أن الاحتفال كان عائليا وأقيم في ساحة منزل بعد ليلة الحناء، وأن المشاركين كانوا يتناولون الطعام حين فوجئوا بدخول قوات كبيرة من الشرطة.
1: وفي كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، حتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم انه اصابته صعبة جدا، كمان اعتدوا على ناس اخرين. يعني السيناريو متكرر للي صار في ام الفحم في العرس قبل حوالي اسبوعين. واضح انه هون في سياسة ترهيب، واضح انه الشرطة اللي مش عارفة تكافح العنف والجريمة صارت بدها تكافح الأفراح والأعراس والمناسبات، لوين بدهم يوصلوا ما حداش فاهم.
0: صادرت القوات الإسرائيلية أكثر من 15 دنما من أراضي مدينة البير بموجب أمر عسكري هادف إلى إقامة مسار أمني بطول نحو 3 كيلومترات و800 متر حول مستوطنة زاغوت. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن القرار ينشئ منطقة عازلة جديدة ويقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم في المنطقة. شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان تزامنت مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف. وطاولت الهجمات بلدات المنصور وصربين وحولة وبني حيان إلى جانب مناطق في محيط الليطاني وكفر رمان بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. دخلت الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة مع توجه إدارة الرئيس ترامب إلى تجديد العقوبات والضغط الاقتصادي في ظل تعثر المسارين العسكري والدبلوماسي في دفع طهران إلى تقديم تنازلات. وتراهن واشنطن على حملة اقتصادية طويلة الأمد لعادة إيران إلى طاولة المفاوضات وخفض كلفة المواجهة. من جانبها تستعد حاملة الطائرات الأمريكية USS ثيودور روزفلت للانتشار في الشرق الأوسط لأكثر من 7 أشهر في ظل استمرار التوتر. ومن المتوقع أن تغادر الحاملة سان دييغو خلال الأسابيع المقبلة لتحل محل USS جورج واشنطن ضمن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وفي أنباء وصلت قبل قليل، على أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اغتيال حازم موسى ورزق سهيل سليمان المدعو أبو شحمة وأحدهما، كما يقول البيان، أحدهما هو الحارس الشخصي لرئيس حماس الذي اغتالته إسرائيل يحيى السنوار، دون نشر مزيد من التفاصيل حول العملية في هذه المرحلة. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويبقى الطقس صيفيا حارا، وخلال ساعة الليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إلى المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: اضحك واربح، اضحك واربح.
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: إذا طفلكوا بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكوا. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم.

0: راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: أهلي الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. شهدت منطقة المثلث حادثي طرق أسفرا عن مصرع حكم بلعوم البالغ من العمر 60 عاما من مدينة الطيب والشاب علاء كبهة في 25 من عمره من أم القطف، ولقي بلعوم مصرعه إثر تعرضه لدعس من قبل شاحنة في الطيب، فيما توفي كبهة متأثرا بجراحه الخطيرة جراء حادث دراجة نارية على شارع رقم 4 قرب مدينة الخضيرة. اقتحمت قوات من الشرطة الليلة الماضية ساحة احتفال زفاف في قرية معاوية وألقت قنابل داخل المكان واستخدمت العنف بحق عدد من المشاركين، ما أسفر عن إصابة بعضهم بجروح وكدمات فضلا عن عمليات اعتقال في المكان. وقال شهود عيان إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في المكان دون العثور على أسلحة أو مواد مخالفة للقانون، هذا ولم يصدر تعقيب رسمي عن الشرطة بسبب

0: أو بشأن أسباب الاقتحام. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي محمد حسين محاميد المتحدث باسم العائلة إن العائلة فوجئت بهذا الاقتحام غير المبرر.
1: أول شيء كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، حتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم أنه إصابته صعبة جدا، كمان اعتدوا على ناس آخرين. يعني سيناريو متكرر للي صار في أم الفحم في العرس قبل حوالي أسبوعين. واضح أنه هون في سياسة ترهيب، واضح أنه الشرطة اللي مش عارفة تكافح العنف والجريمة صارت بدها تكافح الأفراح والأعراس والمناسبات، لوين بدهم يوصلوا ما حداش فاهم.
0: أخلي ركاب من محطة قطار يسحق نافون في القدس بعد ورود بلاغ عن تصاعد دخان، يتبين لاحقا أنه غبار ناتج عن أعمال بناء في المكان. وقال طواقم الإطفاء أنها وصلت إلى المحطة وأجرت عمليات تمشيط للتأكد من مصدر البلاغ. يتوقع ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف ليل الاثنين بنحو 25 أجورة للتر على خلفية التهدئة في الجبهة الإيرانية الأمريكية، ويعود بذاك السعر إلى ما دون 8 شواقل. أعلن الجيش الإيصالي وجهاز الشباك اغتيال حازم موسى ورزق سهيل أبو شحمي في خان يونس، وقال إنهما شاركا في عمليات 7 أكتوبر على معسكر رعيم. وأضاف الجيش أن أبو شحمي كان يعمل حارسا شخصيا ليحيى السنوار، ودعا أن الاثنين عملا في الآونة الأخيرة على إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات بحسب رواية الجيش. صادرت القوات الإيطالية أكثر من 15 دنما من أراضي مدينة البير بموجب أمر عسكري هادف إلى إقامة مسار أمني بطول نحو 3 كيلومترات حول مستوطنة بزاغوت. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن القرار ينشئ منطقة عازلة جديدة ويقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم في المنطقة. شنت الطائرة الحربية الإيصالية غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان تزامنت مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف. وطاولت الهجمات بلدات المنصور وصربين وحولة وبني حيان إلى جانب مناطق في محيط الليطان وكفر رمان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. في الختام الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ويبقى الطقس صيفيا حارا. خلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الجو معتدلا. ختام النشرة بعد قليل برنامج مجالس مع الزميل وديع عواودي. كونوا بخير.
2: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: أوبتيما
3: نايس تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة

0: مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: مجالس راديو الناس، ضيفنا اليوم الأستاذ يحيى حاج يحيى رئيس بلدية الطيبي. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: هذا مشوار الخميس من الطيبي للنصر، يعني
1: لا مش صعب، ده مش صعب. ما كان صعب،
0: سهلة
1: سهل الحمد
0: يلا
1: لله.
0: إن شاء الله تكون دربك خضرة كمان بالعودة.
1: شكرا شكرا.
0: هناك أربع طيبات في البلاد تاريخيا، أربع طيبات فلسطينيات، طيبة الزعبية، طيبة بني صعب، طيبة جنين، وطيبة رام الله. وأريد أن أسألك يا أستاذ يحيى عن سبب تسمية طيبة بني صعب بهذا الاسم.
1: في طيبة وفي طيبة بني صعب. إذا قصدك الطيبة، الطيبة طبعا تيمنا في اسم المدينة المنورة، هذا طبعا المعلومات المتوفرة عندنا. وبالنسبة لبني صعب سماها الملك عبد الله طيبة كل الطيبات ما عدا طيبة بني صعب، لانه بكى ايام بكى مشاكل وبكوا خافوا من طيبه، من اهل الطيبه.
0: ما كانتش معجبه طيبه بني صعب،
1: يعني بالعناد وبالعدم التنازل عن الحقوق وايش من هالنوع.
0: والحديث طبعا عن قبيله بني صعب اللي كانت موجوده في منطقه طول كرم.
1: بالضبط. ايوه.
0: والطيبه تابعه تاريخيا لقضاء طول كرم
1: 100%. هي من تاريخيا هي قضاء طول كرم.
0: فاذا الطيبه هي يعني التسميه التاريخيه جاءت من، على حسب الروايات التاريخية، من طيبة المدينة المنورة أو طيبة المدينة المنورة. أيوة. تيمنا بالمدينة المنورة. وهناك من يقول الطيبة الأرض الطيبة، أرض الخيرات والبركات.
1: 100% وإن شاء الله بتضل هيك.
0: آمين. طيب بدي نسألك عن الأستاذ يحيى حاج يحيى، بتعرفه؟ تنطينا موجز عنه، مين حضرتك، منين أجيت، وين رايح؟
1: أنا بالأساس مدقق حسابات. أنا انهيت دراستي في جامعة الأبيب مدقق حسابات، كنت حوالي 30-35 سنة في هذا المجال، واليوم أنا رئيس بلدية الطيبة حوالي 3 سنين.
0: جميل. كانت بنظرك بلدية الطيبة شيء ولقيتها شيء آخر؟ في شيء فاجأك لما فتت على البلدية وقعدت على كرسي الرئاسة؟
1: الحقيقة المليح عندي أني عملت دراسات قبل ما أصل بلدية الطيبة، بكيت عارف أن الوضع مش مليح، الوضع كيف وصلت عليه هذا اللي توقعته. الحقيقة بجوز توقعت إشي وشفت حتى أزود من هيك سوء، ولكن إحنا عقد المسؤولية فتنا على الموضوع كل قوة. صعوبة جمة كانت بالبداية، وشوي شوي رحنا نتقدم والوضع اليوم ثابت. الوضع اليوم في ديون وفي كثير صعوبات، ولكن طريقة الشغل وطريقة العمل هي أزود سلسة، أزود مفهومة، أزود عارفين وين إحنا رايحين. بلدية الطيبة أخذت بوضع جدا جدا سيء. بلدية الطيبة أول ما وصلت عندها بك أهم إشي عندي، وهذا نجحت فيه، إني أوقف التسيب. بلدية الطيبة

0: كانت بوضع سيء من هذا في هذا المجال.
1: تسيب بتقول؟
0: التسيب.
1: شو يعني؟
0: التسيب يعني أموال خرجت ولا يعرف لأين، أو أموال خرجت ولا يعرف لأين. وأنا ما بدك ملايين، وأنا بدي لما أنا أجي على بلدية الطيبة وأشوف دين 125 مليون شيكل اللي هي ما يقارب 50% من التكتيف السنوي من الميزانية السنوية، هذا اسمه جدا جدا سيء.
1: معناته كنت لازم تروح على الشرطة.
0: على الشرطة، على الشرطة مزبوط. بس احنا خلينا اروح على الشرطة اللي بك عندي مستمسكات قاطعة انه صار اشي سيء. بس الوضع يوحي لاشي من هالنوع، يوحي لاشي من هالنوع. في كثير أمثلة عندي بهذا الموضوع.
1: الإدارة سيئة أنت بتقول؟
0: كانت الإدارة سيئة، والمشكلة تبعيتي مرات بقدرش أحدد هل هي بس إدارة سيئة أو أكثر من هيك.
1: طيب ليش ما دخلت البوليس طالما الحديث على أنه في شبهات أكثر من هيك وأنه في حديث عن مبالغ كبيرة؟
0: هاي خليني أدخل البوليس، لازم كان عندي إثباتات. إثباتات، إثباتات قاطعة برضو. أنا ما بقدر أتجنى على
1: طيب بس بدي أقول لك أستاذ يحيى أنه كل الرؤساء عادة لما بدخلوا بقعد على كرسي الرئيس بقولوا أنه إحنا استلمنا مديونية كبيرة، ورثة كبيرة. دائما بحاولوا انه بطريقه اخرى يخاطبوا وعي الجمهور انه انا طولوا روحكم علي اني اخلص مديونيتي، يعني محاوله القاء الكره في ملعب الرئيس السابق.
0: بدي اقول لك شيء واحد، لو انا جيت على بلديه الطيبه وفيها فيها وضع مليح ماديا كنت اقول بالعلقه باحسن صوره وكنت مبسوط وبدي امشي. لا فيش، ما مش هذا قصدي بك بالموضوع. القصدي لما أقول لك أشياء من النوع هي موجودة ومكتوبة.
1: بس أنت صار لك تقريبا في نصف الفترة من شباط فبراير 2024 لليوم، نجحت أنك تمحى جزء من هاي المديونية؟
0: أول إشي محيت جزء وبالطريق لأمحى أخرى كمان أزود.
1: قديش يعني؟
0: ومش حوالي 10-12 مليون نزلت.
1: هاي هي؟ من مديونية 110
0: بس ميزانية، بس ما هو ديون
1: نقطة بحر.
0: ما نقطة بحر، ولا ذلك هسا توجه لوزارة الداخلية عساس تعمل لي خطة إشفاء، وخطة إشفاء راح تساعدني.
1: بعدك مش عامل، انت صرت بنص الطريق وأكتر.
0: هسا بلشنا، هسا بلشنا، هسا كده
1: اللي هذا مخطط تقعد 3-4 وليات ورا بعض
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: مستعد يعني؟
0: ليش لا؟ بلدي وبدي أخدمها.
1: طيب ليش لك يعني كنت متردد بال 2015 أعلنت عن نيتك إنك تترشح وانسحبت؟
0: لا ما هو أنت لا أنا ما انسحبت، أنا كان في عنا زي نوع من الكتلة، كتلة الطيبة للجميع اللي هي الكتلة اللي أنا انتمي إلها، عرضت إمكانية إن أكون مرشح، وفي إنسان ثاني عرض نفسه هو أخذه، هو مش لأني امتنعت. يعني ما بقدر أرشح حالي من دون موافقة الكتلة اللي أنا انتمي إلها.
1: فزت في 2024 في رئاسة البلدية وكان مقابلك منافس واحد المحامي الأستاذ شعاع منصور.
0: كان منافسين بس المنافس الثاني ما كان له قوة، يعني أخذ عدد أصوات. يعني
1: أنت فزت في نسبة كديش 51%؟
0: 51-52
1: مقابل 49 أو 48
0: 100 إيش من النوع. يعني فرقية 1000 صوت في حالة أنه عندنا كان المصوتين حوالي 24,000.
1: ليش حسب رأيك أهل الطيبة أنطتك هذا الرقم الكبير رغم أنه هو كان رئيس بلدية؟ وعادة لما بكون المنافس رئيس بلدية بكون صعب أنك تتغلب عليه.
0: أنا بدي أقول لك بشكل شخصي، أنا بفكر أنه اسمي ساعد كثير أني أنجح بالانتخابات.
1: كيف؟
0: اسمي وتاريخي.
1: كيف؟
0: أيوه بالضبط. أنا بدي أقول لك أنا مدقق حسابات، وأنا علاقتي اجتماعيا مع كل أهل البلد مليحة، زائد انه الحمد لله الصفات حسنة.
1: هذا ربما يكون له دور، وربما الى جانب ذلك انك انت غير متداخل في الخلافات المحلية في الطيبة لا مع اكس ولا مع واي، وبالتالي انت تحولت الى محط اجماع، انك انت ما كان لك موقف في المواضيع وفي الاشكاليات وفي الاختلافات وفي الخلافات.
0: وفعلا هذا ساعدني بهذا الموضوع. أما كمان الإدارة السابقة، شو الموضوع الموجود في الإدارة السابقة؟ لو كانت الإدارة السابقة ناجحة بجوز برضو ما وصلت.
1: استفدت من أنه الإدارة السابقة ما نجحت في إدارة البلدية
0: كمان. كل العوامل هدول ساعدني.
1: كان
0: هذا العامل ساعدني كثير، وسمعتي ساعدتني كثير، وتركيزي وبالهدف إن ركزت بالهدف تبعي ساعدني كثير. وبعدين أنا الانتخابات قدرتها بشكل حضاري جدا، بشكل حضاري، وأنا هدرتها بنفسي.

0: بشكل حضاري جدا من دون اي تجريحات، من دون اي تهجمات، من دون اي.
1: طيب بدي طالما تتحدث يا استاذ يحيى حج يحيى رئيس بلديه الطيبه عن اداره البلديه، تنبهت انا في موقع البلديه، اول شيء موقع جميل واللغه العربيه فيه سليمه ما شاء الله ينطيك الف عافيه. 25 قسم في بلديه الطيبه، فتت اكتشفت انه عدد الرجال المديري الاقسام، مديري والاقسام 21 و4 نساء فقط. في عندك إشكالية مع النساء ولا أنه هذولا كانوا معينات قبل ما تدخل إدارة البلدية؟
0: لا أنا أول شيء أغلبه كان قبل ما أنا فت إدارة البلدية، أما بالنسبة لهذا ما لا فيش عندي إشكالية مع النساء. أنا أكثر رئيس أصريت أنه يكون عندي مرشحة بالعضوية امرأة، وفعلا اليوم عندي امرأة في البلدية اللي هي احنا انا دعمتها بكل قوتي واليوم هي مرشح.
1: مين يعرف؟
0: ما هي
1: عضو بلديه،
0: عضو بلديه.
1: مين يعرف؟
0: الضحى عبد الكادر.
1: ضحى عبد الكادر شو بتشتغل؟
0: بتشتغل اعتقد اعمال حره
1: في اي لجنه من لجان البلديه،
0: لجنه النساء، لجنه حتى المخرزيه، مفوتة المخرزيه، العطاءات، وكل في عنده عضله اخرى لجان هي موجوده فيها.
1: فعالي؟
0: فعال جدا.
1: في غيرها؟ في
0: امرأة لا، عضو بلدية لا.
1: كم عضو انتو؟
0: 15.
1: واحد من
0: 15. قليل
1: طبعا،
0: قليل، بس انا حاولت قدر الامكان هذا عمل. ما عنديش ولا اي اشكالية مع النساء، بالعكس انا حتى بالانتخابات.
1: كم مدير قسم عينت من يوم ما فتت انت؟ من هنا دول 25؟
0: من 25 طبعا ولا مرة عينت عضو، أقلت عضو فوتت عضو رئيس، لا رئيس قسم، لا
1: ما كان في تصفية
0: ولا مرة. في مثلا 3-4 دشروا فوتت محلهم.
1: كم واحد تقريبا في إدارة الأقسام؟
0: تقريبا 5.
1: 5 كلهم رجال؟
0: أيوه اللي أنا عينتهم أغلب كلهم رجال.
1: ما قالت لك زوجتك امفادي يا أستاذ يحيى ليش بنحاز للرجال، بلكي كمان في نساء مرشحات لإدارة هذا القسم أو ذاك؟
0: الحقيقة بكت كل كده مرات، بس مش دا البكو يكدموا، هم كانوا يأخذوا هذا اللي كانوا يكدموا كان رجال، فما فكرتش بهذا إشي كثير. أما على اليوم لو كان امرأة وتستحق ورجل يستحق بجوز ملت للامرأة أساس إن نعطي حق للمرأة.
1: طيب في عندك كمان مستشارة لشؤون المرأة ورفع مكانة المرأة في بلدية
0: نهاية حبيب.
1: نهاية حبيب، دكتورة نهاية حبيب.
0: دكتورة نهاية حبيب
1: اللي انت تستشيرها بشكل منهجي مرة في
0: كل الوقت، بقعد معها أكل كل 10 أيام أسبوع، كل أي إشي بكبكل بالصورة وبستشيرها.
1: في فعاليات نسوية
0: كل يوم، في فعاليات
1: تعمل على تعزيز مكانة المرأة في مدينة الطيبة، وتعمل بتغيير هذا الواقع اللي بنحكي فيه انه في بلدية ذكورية في الطيبة معظمها رجال،
0: بلدية
1: السواد الأعظم.
0: ممكن لا مش
1: 21 قسم في بلدية الطيبة رجال و4 نساء فقط في إدارة هذه الأقسام.
0: بدي أقول لك شو واحد يعني أنا برضو أنا لما أنا أعمل أي مناقصة لأي وظيفة من النوع أنا ما بطلع اللي بيقدمه، بقدرش أقول بديش رجال يقدمه أو بديش نساء، اللي بيقدم هو اللي بأخذ، والأفضل واحد بأخذ. أقول لك بدي أقول لك شو واحد، مدراء المدارس اللي كثير اللي هي النساء.
1: كم مدرسة فيه في الطيبة يا أستاذ؟
0: 24-23
1: مدرسة.
0: آه.
1: عندك فكرة كديش عدد الرجال المديرين مقابل عدد المديرات؟ ولا نرجع للحدث عندها لما بنحكي على موضوع؟
0: لا لا أعتقد نص نص.
1: تعتقد ولا؟
0: لا نص نص تقريبا. في مدراء كثير، مديرات.
1: بدي افحص من وراك
0: افحص
1: اول فاصل،
0: افحص اول اما اعتقد الاغلبية يعني خلينا نقول الإشي الموجود في البلدية ما هو موجود في المدراء، يعني أزبد نساء في يعني في
1: جهاز التعليم فيه يعني انعكاس للمرأة ومكانة المرأة أكثر بكثير من بلدية الطيبة من حيث وجود مديرات أو نساء في إدارة الأقسام، هكذا أنت تقول؟
0: 100%.
1: جميل. طيب في كلمتك أستاذ يحيى حج يحيى مدير رئيس بلدية الطيبة لما أنت يعني في فيديو الانتصار حينما خرجت وشكرت أهالي بلدية الطيبة في حين وبعد انتخابات شباط 2024، وعدت أنت أهالي البلدية أهالي المدينة بشيئين: الأول توزيع صلاحيات الموظفين مشاركة وشفافية، بعدين قلت

0: طيبة للجميع، مساواة بين الأهالي، هل هذا طبق على أرض الواقع باعتقادك بنسبة مئوية كافية؟
1: باعتقادي طبق ويطبق، وطول الوقت أنا بهذا الموضوع، وهذا مهم جدا عندي، هاي أساسي، وهذه مكان بيقولوا هذه بالعبري بيقولها شكافات عالم شلي.
0: رؤيتك.
1: هاي الرؤية تبعيتي بكل هذا الموضوع أنا اللي قلته، وحتى من أول كل من أول يوم بالنجاح قلت.
0: واحدة أستاذ.
1: تفضل.
0: يحيى.
1: تفضل.
0: رئيس بلدية الطيب لمن انضم إلينا الآن، أنت في برنامج مجالس في راديو الناس، أهلا وسهلا فيك من جديد. لما بتقول مشارك وشفافية يعني الجمهور براجع المديرين الموظفين الأقسام، ولا أنه في المواضيع المهمة بيجي لرئيس البلدية لديوان رئيس البلدية؟
1: الحقيقة في ظاهرة بيجوا كثير لديوان رئيس البلدية، أما أولا رؤساء الأقسام.
0: يعني بتعطي فرصة للمشاركة
1: أنا بالعكس أنا بشت كل شغلي هو شغلي
0: توزيع صلاحيات.
1: أيوة توزيع صلاحيات بشكل كامل، انت مسؤول عن قسم الحنوخ التربيه، انت بدك تشتغل شغلك، وكل واحد منهم هيك بيعرفه، وهذا الاشي اللي غيرته من النهج القديم السابق.
0: طيب لما وعدت الناس ايضا بمساواه بين الاهالي انه الطيب للجميع، في ممارساتك اليوميه في العطاءات في المشاريع في التوجهات في المصالح في المنافع، انت تتعامل مع اهالي الطيبه على حد سواء؟
1: 100%.
0: وهذا شعار حلو لراديو الناس. عاده الرؤساء المجالس المحليه بيعطوا جمعتهم اللي صوتوا لهم الى اخره.
1: لا انا فيش عندي شيء من هالنوع، انا عندي المساواه بكل شيء، المساواه واعطاء الفرص لكل انسان بيقدم لاي شيء. طبعا وقت العطاءات ووقت كل شيء اللي المزبوط هو اللي بيحصل.
0: قلت في الفيديو لما شكرت أهالي الطيبة أنه أنت تعلن عن فتح صفحة جديدة، فتحت صفحة جديدة؟
1: فتحت صفحة جديدة.
0: كيف؟
1: بقول لك بصراحة فتحت اليوم المفاهيم غيرتها بالطيبة المفاهيم بسنتين ونص
0: غيرت.
1: وأنت مجرد أنت كرئيس بلدية بسلوك معين أو عدة حوادث اللي تصير معك تعمل إشي معين، أنت ممكن تغير الأفكار كثير في البلد.
0: غيرت.
1: أنا فيش عندي ولا أي إشي ولا يعني بالأساس أنا جيت على الطيبة بالأساس، أنا مش ملاجئ من منطلق عائلي ولا منطلق الحزبي.
0: شو غيرت؟ بتقول أنا غيرت المهم، شو غيرت من شو لشو؟
1: أول إشي من ناحية الشغل في بلدية الطيبة، العمل في بلدية الطيبة، أنا معطي حقوق لكل رؤساء الأقسام إنهم كل واحد حر بشغله، هو يعمل شو بشوف مناسب، لما تعوزوني أنا موجود، أما مش التدخل بكل إشي. الإشي الثاني إنه اليوم بفوت على البلدية مين ما بده وشو ما بده بطلب حسب القانون بعطيه، ولا مرة بميز بين واحد وواحد، ولا مرة بفوت عندي واحد إني أنا جاي أميز بينه، ممكن أميز فيه من طلب معين أو آخر، وهذا اسأل في الطيبة بيكون مزبوط هذا الشيء.
0: على المستوى العام الأحياء العائلات إلى آخره، أنت بتدعي أنه خلال هذول السنتين ونص تمكنت من تبديد التوترات العائلية الحمالية اللي موجودة في الطيبة في بلدات أخرى خاصة مصار وحج يحيى، هذا الكلام يعني اللي بيسمعونا أهل الطيبة بيبتسموا ابتسامة رضا ولا ابتسامة ساخرة بيقولوا هذا الزلمة بيحكي قاعد كلام حلو وبمشي يعني شعارات لراديو الناس؟
1: من دون أي شعارات، اليوم في الطيبة كابن المصاري وكابن ابن الحج يحيى بيعرف إن أنا عادل وصادق، وبكل شغلي بميزش بين إنسان لإنسان آخر وبين حارة لحارة أخرى، فيش عندي هذا الشيء، مش موجود. شغلي هو لأهل البلد ولكل سكان أهل البلد.
0: أستاذ حج يحيى تقول إنك أنت صادق وعادل تتعامل مع الناس كل سواسية كأسنان المشط، أكاد أقول وأنت تقول عادل عن نفسك إنك أنك عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة التاريخي التقي، الخليفة الأموي، هذا الكلام يعني في شيء من المبالغة؟
1: لأنك بتعرفنيش، لو بتعرفني بتقول لا فيش مبالغة، أنا هيك بعمل، أنا هذا شغلي، هذا شغل فيش عندي ولا أي شيء. وبعدين بدي أقول لك شيء، واحد الانضباط اليوم في البلد، الهدوء في البلد، كله هذا سببه. أنا من أول يوم بعت العائلية ما دخلت أشياء عائلية، حتى أعضاء البلدية عندي اليوم، أعضاء البلدية اللي هم داعميني بشكل قوي جدا هم أعضاء بلدية اللي ما كانوا مع بالانتخابات ولا عمرها صارت بأي محل ثاني. ليش؟ لأنه عندي انفتاح للجميع، بدي مصلحة الجميع، المهم عندي الطيبة، ما مهم عندي أشخاص ولا شخصيات ولا عائلات، أنا جيت أخدم الطيبة، المهم عند الطيبة. إذا أنت كابن الطيبة ما أعطيت

0: صوتك او ما كنت ما بأثرش علي، بأثرش علي انا على المظبوط على الشغل المظبوط.
1: إذن أنت تقول الأستاذ يحيى حج يحيى رئيس بلدية طيبة تعاملت وسأبقى تعامل مع الناس
0: بصدق وأمان وبإخلاص
1: على مبدأ وعلى قدم المساواة. فاصل ونعود لسيناف هذا الحديث معك رئيس بلدية الطيبة، وبعد الفاصل سنخوض طبعا في قضايا تتعلق بالبلدية وإدارة البلدية وامتحان هذه الشعارات الحلوة على أرض الواقع في التطبيق. تابعونا.

0: الله يحملك اياهن، كبروا بسرعه.
1: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
0: فش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
2: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: إذن أعتبر في برنامج مجالس فراديو الناس ضيفنا اليوم رئيس بلدية الطيبة الأستاذ يحيى حج يحيى. وكنا قبل الفاصل قد توقفنا عند مواضيع مختلفة وقلت أنا بين الجد والمزح أنه من يصغي لك أو أنت تتحدث عن معاملة أهل الطيبة على قدم المساواة كأنك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، فقلت لا سمح الله أن أقارن بعمر بن عبد العزيز، ولكن أنا كنت وسأبقى على العهد وأهل الطيبة على السمع، سأكون متساويا لا فرق بين حج يحيى وبين مسار أو عائلة أخرى.
1: 100% هذا مظبوط، وما زلت على هذا الموقف ولا إن شاء الله سأستمر.
0: ولا تندمت من الفاصل لأسا؟
1: لا ما تندمتش، لا لا لا.
0: طيب بضل. قلت أيضا يعني في خطاب النصر بن قوسين أو في الفيديو اللي كنت قد شكرت فيه

0: أهل الطيبة بعد الانتخابات في شباط 2024 أن البلدية ستكون خدماتية استثمارية عصرية وما إلى ذلك. يوم السبت أنا كنت في مؤتمر الكامل العربي الموحدة في المنطقة الصناعية في الطيبة في قاعة أساطير، ودخلت هناك كان في إشي شوي مش راكب على العقل. المصانع كبيرة فخمة جميلة تشي بأنه في منطقة صناعية كبيرة، لكن الشوارع لإلها في قسم منه مش معبد، ومنها أزقة لا تليق بمنطقة صناعية عصرية.
1: الكلام بتكون في 100%، وكمان أنا مش راضي عن هذا الشيء. بس أنا بدي أقول لك شيء واحد، أنا جيت على بلدية فعلا وضع صعب، ولكن أنا بدي أقول لك،
0: خليني أكون حسن الزلمة الغايب الأستاذ شعاع شعاع مصاروي.
1: بدنا نظن نعلم شعاع مصاروي
0: إنه هاي المشاكل وهاي الإشكاليات وهاي المطبات وهاي الإخفاقات كلها بسبب الإدارة السابقة. ما بزبط،
1: هو لما يكون الإدارة السابقة في عندها مخلفات فعلا سيئة، خليك تبدأ تصلح بالأول، بدك توصل لمستوى الصفر خليك تطلع. أنا حتى لحديت هسا مش من كثر الصعوبة يعني شوي طلعت فعلا صعب. بس بدك لك شو على المنطقة الصناعية
0: النزيه، وكنا بالجد والمزح انه قارناك بعمر بن عبد العزيز خلي في الامور.
1: هسه بقول لك مزبوط،
0: الشارع بده تعبيد طوله كيلومتر، اتراب كان مليان حفر، وانا اختبرته بنفسي يوم السبت الماضي. لا نستطيع اليوم بعد سنتين ونص واكثر ان نقول هذا رئيس البلدية السابق.
1: أنا مش بقول مش هذا الإشي، أنا بقول بلدية سابقة والرئيس سابق كانت الإدارة فعلا سيئة، ولكن خلينا نتقدم شوية. إحنا اليوم حصلنا من وزارة المواصلات تكتسيف حوالي 24 مليون شيكل لتسفيت
0: تعبيد
1: الشوارع والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وهذا موجود اليوم مع حرشقة كسبيوت
0: جديد.
1: أيوة جديد جدا. بس شو هذا بلشت فيه من يوم ما وصلت البلدية، بلشت بالطلبات.
0: شوف المتحة اللي تتحل وال
1: يوم دي
0: احنا أستاذ حشي حيواقف هناك موزع كولا على المقرة
1: 100%. خلال أعتقد خلال شهر تشوف هذا الإشي
0: أكيد.
1: بدك أقرأ لك إشي؟ لا أقرأ لك، أما لا هذا موجود
0: عشان نحطك على سمع.
1: في عندك شركة اللي أخذت المخراز وهي مبلشت تشتغل.
0: طيب هذا اللي كنا قد فتحنا فيه، بتقول انه مديون انت واستلمت مديونيه كبيره، بعدك مديون هالقد انت
1: البلديه؟
0: مديون
1: ولا
0: هذا يعني السبب اللي يحول دون ان تقوم بالمشاريع المطلوبه، لانه في احساس بالطيب انه مشاريع كبرى ما فيش.
1: لا في عده مشاريع اللي قاعد تشتغل وبتشتغل وبدك
0: يعني باسكت اكثر خدمات البلديه بتقدم، ما في مشاريع
1: كبرى. بدي اقول لك شو، واحد بلديه الطيب بحسب وضعها اذا بتقدر تعطي خدمات وخطا وخلاص، الوضع جدا سيء. بديش اجيب سيره الماضي، دشر من سيره الماضي. انا لما انا بدي ادفع على كب النفايات مبلغ معين، 50% من هذا المبلغ بروح تزديد ديون، تزديد ديون سابقه. يعني الاشي ما هو سهل في البلد اليوم، ولكن اخر مره في كثير مشاريع في الطريق، وهذه المشاريع منها نفذت ومنها بالتنفيذ ومنها بالطريق للتنفيذ.
0: هذا ينسحب على البنى التحتيه في المناطق النائيه او في اطراف المدينه، خاصه في الناحيه المناطق الجبليه والشرقيه، اللي كمان في طالما ذكرت جمع النفايات في كمان شكاوى ان هناك في موضوع جمع النفايات في هاي المناطق في هاي الاطراف في هاي الاحياء كمان عمليه صعبه.
1: 100% هذا موجود في مناطق اللي هي في الاتفاقية مع مع مع المسؤول مع الكبلان النفايات، هي مش موجودة هذه بالاتفاقية تبعيته. فإحنا هسا في التكسيف الجديد بدنا نفوته ويبدأ فوت لكل مناطق بالطيبة جميعا.
0: ليه مش موجود بالاتفاق مع
1: المسؤول؟ لأنه الاتفاقية تبعيته من قبل 3 سنين في مناطق نائية في الطيبة بعيدة صاروا يبنوا دور، حتى هي مش فايته تخنيتها من تقارش الطيبة.
0: الطيبة.
1: أيوة جاي. فصعب عليك تفوتها. أما هسا بدنا نفوتها بالميزانية الجديدة.
0: طيب في موضوع طالما ذكرنا موضوع الخريطة الهيكلية ومسطحات البناء، الحديث عن مصادرة أو اقتطاع 4000 دنم من أراضي الطيبة لصالح مخططات طرق ومكب نفايات قطرية تابعة للدولة إلى آخره.
1: 100%.
0: بلدية الطيبة شو عملت في الموضوع؟
1: فيش إشي اللي عملته بلدية الطيبة وإن شاء الله بتنجح.
0: ما عملته شيء؟
1: فيش إشي إلا عملته. بلدية الطيبة من يومة ما هذا المواضيع طبعا هذه جيت عليها أنا
0: في تساؤلات
1: موجودة
0: بلدية.
1: في تساؤلات طول الوقت، بس طول الوقت احنا مشتري بالموضوع. موضوع 4-4 الالتفافة بلدية الطيبة عملت

0: كل مجهودها طبعا مساعدة كثير قوى شعبية في البلد. اليوم بعد محادثات جدا جدا جدا مع كثير مكاتب حكومية توصلنا انه 4-4-4 الالتفافة اللي كان لازم يأخذ من أرض الطيب بحوالي 2000 دولم مش تبطل أما ندحى, يعني أجلوا لأجل غير مسمى, يعني ما كانوا أنت بدهم يشتروا.
1: لم يصادك ولن يصادك قريبا,
0: لم يصادك لا قريبا وإن شاء الله بعيدا كمان لا. هاي واحد.
1: أخذت محامي أنت البلدي ولا؟
0: في عنا مش بس محامي,
1: خدمات محامي خارج,
0: فيش بس محامي وكمان خبراء بهاي الأشياء. يعني ليش مش لازم نعمل هذا الالتفافي؟ كمان في موضوع مكب النفايات هذا تاريخه بدأ بال2022 مكب النفايات كان مقترح في عدة أمكنة, والأمكنة جميعها مش من الطيبة ولكن في 2022 إدارة بلدية الطيبة, وبتقول لي ليش بترجع كمان مرة لإدارة بلدية الطيبة, إدارة بلدية الطيبة هي اقترحت الطيبة كمحل في مكب نفايات.
1: شو الهدف كان الدافع؟
0: اقترحوا هذا الشيء
1: انه مورد يعني للبلدية.
0: هم طبعا بيقولوا بالنسبة
1: للمدخولات,
0: بدي اقول لك شو واحد الهدف غريب, ما حدا عارف شو الهدف. أفضل العمل الأكت نفسه سلبي جدا, وإحنا قاعدين نتعامل مع هذا الشيء عأساس نبطل هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا البرنامج.
1: وأخذنا معك دليل على إنه رئيس البلدية كان هو المبادر مش الدولي لمحاولة بناء مشروع.
0: معي وبخليك باباك مستعد أوريك إياه.
1: فرجين. هذا الأوراق اللي معك, حزمة الأوراق اللي جايبها.
0: لا مش بس هذا, شيء ثاني هنا. بس لا أنا
1: مزود بكثير من
0: الأشياء.
1: طبعا احنا في برنامج مجالس في راديو الناس, ضيفنا اليوم الأستاذ يحيى حج يحيى, وهو الآن يحاول أن يجد وثيقة أو مستند اللي تظهر أن من حاول استقدام مجمع لمكب النفايات
0: الإدارة السابقة
1: وليست الدولي
0: 100%.
1: كان مين اللي من المرسل, لمن المرسل, أي تاريخ
0: هذا؟
1: ارفع لي يا خلينا
0: جلسة,
1: لأني أنا بشوف
0: جلسة
1: بلا نظارات.
0: أيوه تفضل. أول شيء خلينا
1: رأي لي بس السطر الأول.
0: السيكومي شباب بعدها تحرخيم من هذا التخنون أقاف بخير للتخنون في أرضي. أخرى مرة أنا مش بدي, أنا كعب بقول إن شو عملي كده بدي بصعب خلينا نبطل هذا الإشي مش الماضي. هتسقعتها في كان عدة حلفوات, عدة إمكانيات.
1: التاريخ
0: ب7/9/22. الاقتراح
1: مين مرسل هذا؟
0: هذا بروتوكول. البروتوكول
1: اللي
0: مشاركين
1: فيه
0: عدة مهندسين من عدة سلطات محلية زائد بالبلدية. البلدية مهندس البلدية.
1: مش رئيس البلدية.
0: مش رئيس البلدية بس استيكومي شوات وعدات من هالتكنون أقاف بخير التكنون أرضي أسا. مهندسها بعدها هم يكومي الطيبة. أنا بقرأ من الجلسة نفسها. اتسيين أسا إحنا بالبداية كل الحلفوت كل إمكانيات اللي وين ما كب النفايات لازم يكون, والطيبة ما كانتش مقترحة. فات مهندسها بعدها هم يكومي الطيبة هذا حسب البروتوكول. اتسيين كيروش عير طيبة معنيان شيوكام مسوف بشيطح مكركعين طيبة وبكيش كي تفحين افشروت لهكيم اتها مسوف همتصاع بشتحام بشتحي طيبة.
1: هاي الأراضي خاصة ولا أراضي
0: أيوة هسا أظن
1: الأراضي الدولي.
0: لا هسا بقول لك خاصة ب18-12 يعني بعد حوالي 10 أيام تقريبا 12 اليوم صاروا يتخرفوا عن حلفات طيبة بمهلخة ديون هكوديم هتسيع روش عير هتسيع الدرخة مهندس
1: رئيس البلدية السابق.
0: أيوة. لبحون حلفة حدشة مع عربيت لما يسلاها مزرحيت اللي اليوم بدهم يعملوا هناك بكركع إبرطيت.
1: قديش المساحة؟
0: إبرطيت بالأول فكرنا 400 درهم, اليوم بنحكي على أقل إشي 1200 درهم.
1: هل الطيبة مطلعين على هاي الوثيقة؟
0: كل الطيبة مطلعين وكلهم يعني فوتنا هذا. بس أنا بدي أقول
1: ليش ما كان في احتجاج كافي في حينه على هذا الموضوع؟
0: لأنه
1: سربوا طلعوا
0: بحينه ما فات الموضوع
1: لإجراءات
0: تنفيذية ما انتبهوش,
1: ولازم يقع الفاس بالرأس أنه تطلع الناس تحتاج
0: لما هذا اللي صار عندنا وهذا الموجود. وأنا هذا دباك في كثير اتهامات على كل اليوم شاركين في الموضوع اللي

0: أم اللجان الشعبية وين كنتوا أيامها؟ أما هذا الموضوع خلينا
1: خلاص هذا الموضوع استخدم.
0: خلينا نتكلم اليوم إحنا بنعمل مشتغل بلدية الطيبة تحط أموال خلينا الخبراء خلينا نثبت إنه هذا ممنوع يركب الطيبة. إحنا عندنا برنامج
1: بس أنت تستطيع اليوم أن تكون إنه هذا تقريبا خلصنا من التهديد.
0: لا أربعة اللي خلصنا منه
1: هذا الموضوع اللي
0: هذا برضه في 2000 درهم حوالي. لا حاليا لا أما إحنا بنتقدم وبنشتغل في الموضوع
1: 2000 درهم كداش بتقدر نسبة الأراضي الخاصة منهن
0: كله
1: أراضي خاصة
0: كله طيب كله أراضي
1: غربي المدينة هذا الكلام
0: كله بيعرفوا بالوردية
1: لا غربي المدينة
0: غربي ستة غربي ستة فصل هذا البلد
1: كيف بدي نحط مكب للنفايات غربي البلد والهواء الغربي بدي يجي بهاي الرواح
0: وبس هواء غربي أنا عندي فيه هناك قاعد بعمل بشخونة بهاي المنطقة حوالي 1500 دونم اللي هي هوائيا بعد 200 متر عن المكب يعني ولذلك شو بدي أقول اللي بدي أطمن أهل الطيبة مع كل الصعوبة إحنا سننجح في إبطال هذا المشروع طيب سننجح لأنه كل المعلومات يعطيه. وكل الآراء الآراء وكل الحفظ دعت مش المكسيعيوت لا تساعدنا بهذا الموضوع
1: إن شاء الله كل أمين إحنا في موضوع الأراضي ننتقل لموضوع الأزواج الشابة وقسائم البناء حتى الآن تم إدخال حي واحد في إدارتك وإنتي صار لك سنتين ونص تقدرش ضلك نعلق على حبال شعاع مصاروي أنا
0: لا
1: اليوم
0: لا لا
1: أنا اليوم أنا المحامي تبع شعاع مصاروي ضلك تعلق على حبال شعاع مصاروي مش نزيه وكنا لك في بداية البرنامج إنك أنت من حديثك يستنتج وكأنك أنت الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز فأنت بدي يكون عندك نزاهة تجاه الآخرين.
0: أنا بجاوبك على السؤال. أول شيء أنا شعاع منصور أنا ولا بهاجمه ولا شيء بقول إدارة سابقة. الإشي الثاني بدي أقول لك شو هو اللي بهاجم.
1: لا بموضوع قسائم البناء.
0: أما خلينا نقول شو
1: يعني منافس شخصية أنا بديش تصير.
0: لا ما هذا فيش منافس.
1: أستاذ يحيى.
0: تفضل.
1: أنا ما بتوقع لا منك ولا من الأستاذ شواعي تصيروا رهبان في الدير الفرنسيسكان ولا رهبان ولا صوفيين ولا طوبويين ولا آخرين بيشغل في السياسة بده ينتقد والناس تنتقده ويكون
0: 100%
1: هذا مش هذا بحكي عنه أنا بحكي على قصة إنه أنت صار لك تقريبا من شباط 2024 لليوم أكثر من سنتين ونص في إدارة بلدية الطيبة أزواج شابة في الطيبة تنتظر حل مشكلة الحق الأساسي في الحياة اللي هو الحق بالمأوى من حقها تتوجه لعنوان اللي اسمه رئيس بلدية الطيبة حتى الآن أنت نجحت جزئيا فقط في توفير حلول لهذا الموضوع
0: أو شو موضوع الأزواج الشابة أساس أنت تعمل يعني تبني أو تتبرمج لدور أزواج شابة بدك أراضي من هال فيش عنا أراضي من هال الأراضي اللي برطيت في برامج وعملناها ولكن هذا برجع لأصحاب الأراضي يوافقوا يتقدم بهذا الموضوع فعندي في مشروع غربي البلد في الفتمال اللي
1: عندك فتمال أنت؟
0: في عندي فتمال طيب. 700-800 إحدات ديون
1: وحدة سكن
0: اللي لازم تفوت ولكن أصحاب الأرض لحديتها سماعة ما بدوا يشتروا بالموضوع ودائما أنا بضغط ابدوا بهذا الموضوع ولكن ما عندي أراضي من هال اللي أطلب
1: الأراضي الخاصة ليش البلدية بيكونش لها دور فعال ترافق الناس في إقناع الناس في موضوع الإحود والحلقة لأنه عادة هذا بجفل الناس موضوع إعادة خربشة الملكيات لأنه بنهاية المطاف هذا بيخدم كل الناس بس بدي أنه حد يفهمني يرافقهم ويطمنهم
0: إحنا اللجنة التنظيم عندنا 24 ساعة طول الوقت هي مرافقتهم بس في مشاكل مستعصية جدا في البلد
1: طيب.
0: اللي هذه
1: يعني شو كل أهل الطيبة روح دوروا على كثير بناء في الطيلة أو في كفر قاسم
0: أنا بكلهم إن شاء الله خلال سنة في برنامج 800 دولم جنوب الطيبة هاي بتفوت و 700 دولم كمان في شبه شرقية الطيبة بتفوت وال 1500 إن شاء الله خلال سنة ونص بتفوت
1: طيب جميل هذا كمان ما
0: أو تخراز يعني
1: لأنه أنت شكلك ناوي على أنك ترشح نفسك من جديد
0: إن شاء الله
1: بدهن يسجلوك أسرع ويقولوا لك تعال انت وعدتنا برادو الناس لك حل مشكله الازواج السابقه
0: انا ما نحكي كل ازواج السابقه
1: قبل الانتخابات طيب نروح على التربيه والتعليم
0: تفضل
1: كنا في بدايه هذا الحديث انه يعني انت صار لك نصف مده في الموضوع يعني الموجود هو ستاتسك فو مثل ما بيقولوا الوضع الراهن ما في دفعه معنويه جديده في حقل التربيه والتعليم في الطيبه في الفتره اللي انت موجود فيها
0: لا مش فيه
1: في
0: ومليح اليوم عندي في اداره في محليه حنوخ
1: قسم التربيه والتعليم
0: قسم التربيه والتعليم وكل شيء كل المدارس منظمه ودائما حاضره والتعامل مع المدارس هو بكل إخلاص وبكل عطاء. إحنا كل سنة كل سنة بس تحضير المدارس بكلفنا اللي من قبل يعني مبالغ طائلة، وهذا ما كان موجود قبل، ما كان موجود قبل. بالعكس عندنا مركز التربية والتعليم مش بيستثقفوا، بالعكس أحسن من قبل وبكثير أخرى كمان.
1: بنعكس مثلا في نتائج البقروت في المدينة ما في تغيير. طيب في القائمة مش موجودة في الأماكن الريادية يعني،
0: وكمان قبل ما كانش من المكان الريادي بالأماكن الريادية
1: عزيك هذا أنه ما كانتش موجودة.
0: لا لا بعزنيش، أنا بدي أزود. مزبوط حكيك، بس لا في اليوم في نتائج مليئة.
1: طيب كنا قد
0: بعد المدارس الثانوية بتعطي اليوم نتائج مليئة.
1: كنا قد سألناك عن العدد الدقيق، ربما مدير قسم المعارف يسعفك، عدد المديرين بتقول تقريبا في 24 مدرسة في مدينة الطيبة في المراحل المختلفة من الابتدائي إلى الثانوية. الـ 24 هذول مفترض أن يكون فيهن عدد من المديرات يوازي نسبة النساء في المجتمع الطبي يعني.
0: مبدئيا مزبوط، لازم يكون هيك.
1: قديش بتقول نسبة المديرات مقابل
0: المديرين؟ انا بقول بجوز 50%. طبعا انا ما عملت فحوص، بس بدي اقول لك شو مش صعب.
1: ما رد عليك مدير قسم المعارف؟
0: لا حتى هسه لا ما ردش.
1: ما برد عليك؟ ما بردوا عليك مدراء الاقسام؟
0: لا برد، بس بجوز مشغول بيكون بحدا جلسات. اما بدي اقول لك شو 50% اكيد ايش في معي، وبقدر انا احسبهم يعني مش مشكله بقدر.
1: هذا الاستاذ مؤيد اللي مرافق معك بيكون يفحص لنا قبل ما ينتهي البرنامج عن قديش عدد المديرات قابل المديرين. طلع لنا مدير قسم المعارف الطيبة حتى لو كان بجورجيا أو في كندا. بدي أعرف هذا الرقم.
0: يلا.
1: طيب عبين ما يجي بدنا نروح معك على موضوع الرياضة.
0: فضل.
1: هذا مرتبط في التربية والتعليم والشباب وإلى آخره. حتى الآن هناك انتقادات للبلدية لا تقدم ما هو المطلوب لقطاع الرياضة ولفعاليات الرياضة في مدينة الطيبة. هل هناك سبب يحول دون أن تقدم للرياضة؟ وأنت محب للرياضة، عاشق كرة القدم. في عصفورة من الطيبة قالت لي رحت على الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر لعبة في كأس العالم.
0: مزبوط صح.
1: صحيح
0: 100%.
1: رحت لهناك تتحضر لعبة؟
0: لعبة مباراة نهائية إسبانيا، وكانت مع إسبانيا مع الأرجنتين.
1: وانبسطت بالنتيجة؟
0: انبسطت جدا.
1: ليه؟
0: وبحب الرياضة لأني وبحب كرة القدم. هسا بالنسبه للرياضه في البلد،
1: قبل محب لاسبانيا يعني انت؟
0: لا انا محب لكره القدم.
1: بس لان هي لعبه حلوه.
0: هناك اسبانيا اتعاطفت مع اسبانيا.
1: جميل.
0: الحقيقه.
1: طيب وكديش انقطعت عن المدينه؟
0: 10 ايام.
1: مسموح رئيس البلديه يترك البلد 10 ايام عشان يحضر لعبه فوتبول؟ شكلي بدي اصير رئيس بلديه انا.
0: اترك البلديه.
1: يا امتيازات الشغله.
0: اول ايش بدك لك شو بعد؟
1: هسا بغيب على راديو الشمس على راديو الناس يومين انا
0: لا إذا بتغيب عن راديو الشمس يومين وبصير مشكلة معناها في مشكلة براديو الشمس.
1: راديو الناس.
0: راديو الناس بتأسف راديو الناس.
1: طيب رحنا على الولايات المتحدة الأمريكية. رحت على أمريكا حضرت لعبة
0: 100%.
1: ليش مش معطي لشباب طيب معناته ما يستحق
0: في الطيبة في فريقين فوتبول.
1: طيب
0: فريقين في الدرجة الثالثة، والفرقين كل سنة بأخذوا من الطيبة المبالغ اللي قبل ما كانوا يأخذوها من ما من من أموال البلد ومن قسم من من بند المساعدات أو التمخوت من كلهن اللي منقدره منعطيه. بلدية الطيبة ما وضعها ما بسمح إنك تعطي أزود من لازم مبالغ. أما أنا واقف معنويا معهم.
1: غير كرة القدم في فعاليات رياضية أخرى
0: كليات، وبرضو بنعمل فعاليات بكل أنواع الرياضة في الطيبة، بكل أنواع الرياضة بالطيبة. وإذا بدك بمر معك بند
1: صادق. طيب في موضوع الحدائق العامة، في هناك أيضا يعني إدعاءات إنه البلدية لا تقدم ما هو مطلوب من أجل تطوير الحدائق والمرافق العامة في البلد. في نقص شديد في الحدائق العامة في الحيز العام اللي هيك ينطي متنفس للبلد رئة للمدينة.
0: الحدائق العامة هسه في عنا 7 حدائق عامة بالطبع قيد الإنشاء أو قيد خلينا نقول قيد التجهيز أو تصليحهم في الطيبة، ومنشتري بهذا الموضوع طول الوقت. أخرى مرة بقول لك في صعوبات مادية حالية اللي بتأدي لهذا الموضوع. في عندي المسبح البلدي، المسبح البلدي كان يعني بشكل رهيب غير فعال، اليوم فعال 100% وحتى بضر أرباح بلدية الطيبة. قبل كان طول الوقت في عنده يكلف البلدية مصاري اليوم. لا، المسبح البلدي

0: در أرباح للبلدية. فمن ناحية الحدائق العامة بلدية الطيبة بتشتغل واشتغلت وبتستمر بالشغل. أما دائما بصير انتقاد أو بصير نقص.
1: طيب
0: بدي أقول لك خرافي عندنا مشكلة في الطيبة إنه برضو الأراس الأهالي الأهالي بتطلعوا على الحدائق العامة وكأنها أشياء عامة، هي فعلا أشياء عامة أما ما بحافظوا عليها كما يجب، وهذا بيؤدي إنه البلدية كمان بتتعمل شغلها عساس تمنع الأشياء منها.
1: جميل. قبل ما أسألك بصيرة النقص عن موضوع موقع البلدية وغياب تقرير مراقب البلدية الداخلي الأخير اللي وجدناه من سنة 2019 فقط، المعطى اللي أجانا من بلدية الطيبة أستاذ يحيى حج يحيى وأنت رئيس البلدية هناك مدير قسم المعارف يقول أنه 70% من إدارة المدارس في الطيبة 24 مدرسة بتقول نساء، 30% رجال. وهذا معطى مهم ومفرح
0: إيجابي جدا.
1: جميل. طيب ليش ما في تقرير للمراقب الداخلي في الانترنت في موقع بلدية الطيبة؟ آخر واحد من سنة 2019، يعني أنت انتخبت في 2024، مفروض أسا إحنا بال 26 على الأقل يكون ال 25 موجود أو ال 24 موجود.
0: كان 24 طبعا 24 فتت للبلدية، كان من المفروض لحديت ال 25 يكون صح. هسه اللي صار فيه تأخير لأنه طول الوقت بكان نطلع مخرزين ما حدا يقدم في المدة الأخيرة، يعني قبل حوالي 4-5 أشهر طلعنا مخرز، أتقدم شاب بعرفش إذا مسموح أقول اسمه، المهم من الناصرة وأخذنا.
1: يعني في
0: اليوم هسه في عندي مفكير بنيم، يعني مراقب داخلي شغال وفعال وعملي جدا،
1: وسيعلن هذا
0: يعني وسيعلن ده تبعيه
1: ينشر على الملأ مثل ما ينص القانون انه ينشر على موقع البلديه.
0: كل سنه بده يعطيني الدوح كل فتره.
1: طيب موضوع الجريمة والعنف، هناك تراخي او تراجع كبير في الجريمة والعنف في كل المجتمع العربي في الشهر الاخير نتيجة أسباب مختلفة، ما بعرف إذا عندك فكرة ليه، بس على الأقل في الطيبة هذا الأمر موجود، وإن كان في الآونة الأخيرة في ارتفاع نسبة في نسبة الجريمة والعنف
0: طيب
1: على الأقل في الأسبوعين الأخيرين.
0: الطيبة هي مثل للهدوء في المدة الأخيرة آخر 3-4 سنين، في الأحداث اللي كانت تكون للأسف في البلدان الثانية ما كنا نشوفها في الطيبة. في المدة الأخيرة كان حادث معين إلا انحصر بعدة عائلات أو بعائلتين، وإن شاء الله بنحل وبنستمر وبنرجع لزي قبل.
1: عندك تفسير يا أستاذ يحيى حج يحيى رئيس بلدية الطيبة لماذا تراجع موضوع القتل وجرائم القتل في المجتمع العربي في الشهر الأخير؟ في أسباب عندك؟
0: في المدة الأخيرة أنا بلاحظ أنه في رحفانين في أغلب البلاد العربية، أغلب البلدان العربية هاي رحفانين
1: مسيرات من
0: مسيرات هوائية. هذه المسيرات دائما بتمنع أو بتعطي الحظر لكل واحد بده يعمل أي إشي إنه يمتنع عن الإشي، يعني نوع من الهرتعة، نوع من التخويف،
1: الردع. هذا الكلام تحليل ولا أنت تعلم أن هناك وسائل تقنية
0: أنا
1: بستخدمها الشرطة؟
0: أنا بعرف إنه في وسائل تقنية من هالنوع، وهذه الوسائل التقنية بعرف إن هذا، وأنا تحليل إنه من عشان هذا السبب كل العنف، وإن شاء الله بيستمر هيك.
1: وين كان
0: الإشي الثاني؟
1: وين كانت هاي المسيرات والوسائل التقنية لدى الشرطة؟
0: هاي بنسأل الشرطة، لأن الشرطة بتعمل هذا.
1: شو تحليلك وأنت رجل جمهور ورئيس بلدية وإنسان ملم؟
0: أنا إحنا قريبين على انتخابات. الانتخابات معنية حكومة تبين إنها حاربت أو بتحاول إنها تحارب
1: شو الهدف؟
0: الهدف سياسي واضح،
1: اللي هو
0: تأخذ أصوات،
1: إنه تمنع
0: تأخذ أصوات أو تمنع العرب إنهم يطلعوا على الصناديق. ولذلك أنا بقولها بشكل يعني واضح، كل شغلنا وكل بهاي موضوع الانتخابات إنه يا أبناء شعبنا اطلعوا للانتخاب.
1: طيب جميل، بس بآخر 10 ثواني انت بتقول من معلومات انه الشرطة عملت على ردع عصابات الإجرام في الشارع العربي في المجتمع العربي عشية الانتخابات بتوجيه من الشرطة بتوجيه من الحكومة في محاولة لقمع الرغبة والدافعية لدى العرب بالخروج للصناديق لاستبدال الحكومة بسبب استشراء الجريمة والعنف.
0: في فرق بين بعرف معناه انا من داخل، لا انا تحليل

0: هذا.
1: بس انت بيكون في مسيرات في الطيبه
0: في مسيرات في حقائق هذا حقائق في مسيرات.
1: امين. يعطيك العافيه الاستاذ يحيى حاج يحيى رئيس بلديه الطيبه، شكرا لحضورك للراديو الناس، والشكر طبعا للياس عبد الملك في الهندسه الاذاعيه، وعرين نصار وجواد العمري ودانا ابو بكر في قسم التصوير والديجيتال، موسى بصول في تطبيق ناس، وميسى عساف في التحرير. ومره اخرى بنقول لك يا استاذ يحيى حاج يحيى رئيس بلديه الطيبه اهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا لكم، انا انبسطت بالاستضافه تبعتكم.
1: يا مرحبا بك.
0: الله يخليك. We'll be right back.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: ماما كل يوم لبنة.
4: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: المنتصف من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم، أن حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. بعد واقعة أم الفحم، الشرطة تقتحم حفل زفاف في بلدة معاوية وتعتدي على عدد من المشاركين دون أي تبرير.
1: وفي كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، حتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم أنه إصابته صعبة جدا. كمان اعتدوا على ناس آخرين، يعني سيناريو متكرر للي صار في أم الفحم.
0: على بعد أيام عن افتتاح السنة الدراسية الجديدة، الأهالي يسابقون الزمن لإتمام الاستعدادات والتحضيرات للعودة إلى مقاعد الدراسة. في خطوة قد تمنح الأمل لمرضى سرطان

0: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على علاج جديد قد يضاعف متوسط البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي لمن أصيبوا بسرطان البنكرياس. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف راديو الناس، دقيقتان بعد الواحدة ظهرا، ونبدأ مع هذا الملف الذي كنا قد وقفنا عنده صباح هذا اليوم. في أعقاب ما حدث الليلة الماضية، اقتحمت قوات من الشرطة ساحة لاحتفال زفاف في قرية معاوية وألقت قنابل داخل المكان واعتدت بالضرب على من شاركوا وقامت باعتقالات أيضا. وطبعا في حديث لراديو الناس كان قد قال المحامي محمد حسين محمد وهو أحد أقارب العريس أن المشاركين كانوا يتناولون الطعام وفوجئوا بدخول قوات كبيرة من الشرطة وإلقاء قنابل واعتداءات. فلنستمع إلى هذه الشهادة.
1: كانوا قاعدين على مائدة الأكل، يعني حتى ابني اللي عمره 13 سنة كان سابقني لهناك بكل لي يابا أنا بعدني أول لقمة ولا القنابل فوق روسنا. هاي الجملة تحديدا بتوصف بالضبط كيف صار الهجوم، بدون أي سابق انذار، بدون حتى ما الشرطة تعرف عن حالها، بدون ما يكون أي إشي اللي سبق. يعني ما كان إطلاق نار، ما كان حتى فرقية نارية نهائيا احتفالية عادية متواضعة. وشي كان اعتداء بالضرب على كثير من الشباب، حتى على طفل اللي عمره 13 سنة في جيل ابني، اعتقلوا وضربوا كمان طالب جامعي اللي بدرس مهنة الطب، هو الآن قيد الاعتقال في المستشفى رغم انه اصابته صعبة جدا. كمان اعتدوا على ناس اخرين، يعني سيناريو متكرر للي صار في ام الفحم في العرس قبل حوالي اسبوعين. واضح انه هون في سياسة ترهيب، واضح انه الشرطة اللي مش عارفة تكافح العنف والجريمة صارت بدها تكافح الأفراح والأعراس والمناسبات، لوين بدهم يوصلوا ما حداش فاهم.
0: طبعا الشرطة بدورها حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تطرق أو تعقيب رسمي على ما حدث ولم تصدر بيانا في هذا الشأن. ينضم إلينا الآن رائد كبهة رئيس المجلس المحلي في بسمة منطقة المثلث طبعا، وقرية معاوية هي تابعة لطبعا السلطات وكذلك أيضا لمسؤولية رئيس المجلس هناك. سيد رائد مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يعني بداية دعني أسألك، ما الذي وردكم من المعلومات؟ ما الذي وصلكم من الأهالي أيضا على حادثة الاعتداء هذه، علما بأنها ليست المرة الأولى في المنطقة؟ قبل أسبوعين رأينا في أم الفحم، الآن تتكرر في معاوية. ما المعلومات التي لديكم حول هذا الموضوع؟
2: للأسف أخي العزيز أنه المعلومات إحنا ترد لنا من المواطنين وليس من الجهات المختصة. يعني إحنا ما في تواصل لهذه الأحداث من أي جهة رسمية، إن كانت شرطة أو حكومة إذا وجدت هذه الحكومة. ما في معلومات إلا من المواطنين. يعني حسب شهادة الأخ محمد إحنا نفهم إنه التدخل هذا تبع الشرطة ما كان له سابقة جنائية ولا كان له سبب مبرر ليقتحموا هذا السهرة هاي، طبعا بعد الحنة اللي ما في أي مبرر كان إنه ينعمل هذا العمل المؤسف. وإحنا طبعا أي مسلسل من أم الفحم لمعاوية، وهي معاوية محادية لأم الفحم
0: طبعا،
2: فهذا شيء طبعا مرفوض لدى الجميع، وخاصة إنه فيها السهرات بيكون فيها أطفال، فيها أولاد، فيها شيوخ، فيها نساء، فيها جميع مركبات اللي أبناء المجتمع تبعنا. فهذا عمل يعني صعب إحنا نفهمه ونسأل سؤالنا طبعا لهذه الأحداث المؤسفة إلى أين نحن ذاهبون. يعني ما في إنا يعني إحنا الطريق مسدود أمامنا، يعني إن رحنا على فرح صرنا نخاف، إن رحنا على طرح لا سمح الله صرنا نخاف، يعني بطلنا نعرف وين إحنا بيكون إنا أمان. يعني فقدنا الأمان 100% حتى في أسعد لحظات حياة الإنسان هو مش آمن فيها. وللأسف هذا طبعا يعود إلى جهاز الأمن والأمان، إلى الشرطة اللي هي واجبها طبعا أنها تحمي المواطن في جميع الأشكال. مع أني بدي أشدد أخي العزيز على نقطة مهمة جدا وهي مشان تكون مفهومة لدى الجميع. يعني احنا في

0: اقتحام احتفال هذا طبعا.
1: أنت برأيك سيد راهد هناك يعني سياسة ممنهجة نرى تحديدا في هذه الفترة، أول مرة في أم الفحم، الآن نراها أيضا في معاوية، قبل فترة رأينا كذلك في النقب اعتقال يعني كذلك عريس وعروس في طريقهما إلى حفلة الزفاف، يعني هذا الاستفزاز المقصود والواضح، هل هو بالفعل برأيك هناك لربما تعليمات إن كان من وزير الشرطة والوزير المسؤول عن الشرطة والجميع يعلم من هو يعني بسجله الحافل بمعاداة العرب والعنصرية إيتمار بن غفير، أم أن هذه يعني أحداث عينية لربما تحدث بقرار من قيادة الشرطة المحلية؟ ما هو تحليلك لهذا الموضوع؟
0: أخي العزيز، تحليلي هذه بدي أقول أنا صارت ظاهرة في الفترة الأخيرة، لأن إحنا قبل الانتخابات، وقبل الانتخابات طبعا كل حزب أو كل مرشح بده يحصد كمية كبيرة من الأصوات على حساب جماهيرنا العربية. طبعا سياسي ممنهجي من الوزير اللي هو مسؤول عن الشرطة. طبعا شو المبرر لإله إنه الشرطة تهجم على احتفال بدون أي سبب وبدون أي إشي جنائي؟ فمن الواضح جدا إنه في هاي الفترة القادمة اللي هي فترة شهرين اللي قبل الانتخابات، رح طبعا نشوف إنه رح يكون اقتحامات أخرى، اللي بيقول لك لا هذا مش صحيح، رح يكون أعمال أخرى صح، رح تزيد وتيرة العنصرية بأسميها أنا والعنف في هاي الفترة. وبكرر إحنا نحترم سيادة القانون، نحن مع القانون، ولكن لما يكون هناك عدل وحاجة لتدخل القانون خاصة لحماية مواطنينا، إن كان حمايتنا من إطلاق النار، إن كان حمايتنا من السرقة، إن كان حمايتنا من حوادث الطرق، نحن مع كل هذه الحماية طبعا، وعدم التصعيد، عدم الاستفزاز، وعدم المساس بأقل حقوقنا وهي الأمن والأمان.
1: طيب في هذا الجانب يعني هل تخططون للقيام الآن بخطوات ما في هذا الموضوع؟ العائلة أيضا هل ستقوم بتحركات؟ هل اطلعت على شيء من هذا القبيل؟
0: أي نعم، نحن طبعا بسبب هذا الحادث المؤسف، واللي هو طبعا حادث اللي هو مش كحادث عابر كذا نمشي عنه، لا احنا طبعا راح نتوجه للجهات المسؤولة، رح ندرس الأمور بصورة جدية إن كان على صعيدنا المحلي البسماوي وإن كان على صعيد المجتمع العربي طبعا، ونتخذ الخطوات اللازمة اللي ربما نستطيع أن نمنع تكرار هذه الظاهرة أو نرقى في مجتمعنا إلى حياة أكثر آمنة من جميع.
1: نتمنى ذلك بالفعل. أستاذ رائد، بسؤال أخير، يعني لأن هناك من يحذر من هذه الظاهرة وليس فقط من عنف الشرطة، في نهاية المطاف هذا الاستفزاز يعني يمكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية، إن كان في معاوية أو في أم الفحم رأينا يعني غالبية الشبان، غالبية الأهالي ضبطوا أنفسهم، لم يكن هناك احتكاكات مع الشرطة، ولكن هناك من يتساءل أو يحذر لربما بأن اقتحام كهذا لفرح آخر أو لزفاف آخر أو لحفلة أخرى قد يتطور في بعض الأحيان لمشادات ومشاحنات، ولربما الشرطة كذلك أيضا بدفع من جهات التي تريد هذه المواجهة مع المجتمع العربي قد تستخدم الرصاص أو أمر من هذا القبيل، وثم تتحول حادثة واحتكاك كهذا إلى مصيبة كبيرة جدا تدفع لربما بتوتير الأجواء في داخل المجتمع العربي. هل هناك خشية بالفعل من أن تتحول واقعة كهذه إلى أمر أكبر بكثير لا يحمد عقباه؟ طيب انقطع الاتصال مع السيد رائد كبهة. بكل الأحوال يعني أعتقد بأننا كنا قد وقفنا مع هذا الموضوع بكل جوانبه، ونذكر من جديد بأن يعني هذه العائلة التي كانت قد أحيت هذا الاحتفال البسيط في قرية معاوي لم تقم بمخالفة القانون بأي حالة من الأحوال، كما قال لنا المحامي محمد حسين محميد الذي تحدثنا إليه وهو أحد أقارب طبعا من أقاموا هذا الاحتفال. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.
2: راديو الناس. ماي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم.

0: اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: ماما كل يوم لبنة؟
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
7: الزواد عليك والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
8: إذا طفلكوا بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكوا. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
9: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
10: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
9: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: عودة من جديد المنتصف راديو الناس. أيام خليلة تفصلنا عن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، فيما تنشغل العائلات باستكمال الاستعدادات وشراء الزي المدرسي والاحتياجات الأساسية وسط إقبال متزايد على المحال التجارية. في المقابل تتجدد كذلك الدعوات إلى رفع مستوى الحذر والالتزام بتعليمات السلامة داخل المدارس وفي الطريق إليها، وتكثر أيضا المبادرات، مبادرات الخير في المجتمع العربي لتخفيف من الأعباء على الأهالي جميعا. ينضم إلينا بداية مراسلنا ورد قراقرة، ونريد أن نرصد معه كيف تبدو الاستعدادات لربما للعودة إلى المدارس. مرحبا ورد.
1: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، فعليا يعني نتواجد الآن في مدينة سخنين محمد لرصد الأوضاع والاستعداد للعودة للمدارس، لكن هذه المرة من منظور آخر، ونتحدث يعني أتواجد الآن في أحد محلات بيع الألبسة أو الملابس، ونتحدث عن البلايز ونتحدث عن الملابس الخاصة بالعتاد المدرسي والعودة إلى المدارس. نتواجد بإحدى محلات البيع أو الأكثر بيعا في مدينة سخنين، ومعنا يعني مالكة وصاحبة هذا المحل، يعني اللي فعليا محمد كل منطقة سخنين أو كل مدينة سخنين من كافة أنحاء هذه المدينة بيجوا لهذا المحل وبيشتروا من هون اللباس الموحد لهذا العام، لكن كل عام بيكون في هناك تساؤلات حول أسعار البلايز، أسعار القمصان، أسعار كل العتاد أو التحضير المدرسي والعودة إلى المدارس. لكن الآن بدنا نتحدث مع، تعرفين عن نفسك؟
2: السلام عليكم، أنا سناء شاهين أم أدهم.
1: سناء شاهين أم أدهم صاحبة
2: علي بابا سخنين.
1: سخنين، إحنا من شو بيكون بتبيعي يعني لك؟ يعني إحنا موجودين بالمعرض
2: المدارس سخنين، هي متواجدين حسب الاتفاق مع المدارس. المدرسة اللي بتتوجه اللي بتقول لي إنك أنت بتبيع للمدرسة، أنا بجهز لها حسب الاتفاق مع المدرسة.
1: تمام، يعني إحنا اللي بنفهمه منك أم الأدهم، يعني اللي بدنا نفهمه منك انه هون احنا موجودين بمحل اللي بتبيعوا ملابس الزي المدرسي الرسمي. السؤال هذا بشكل عام، انت اللي بتبادري له ولا المدارس هي اللي بتبني اتفاقيه معك لانه تبيعي لطلابها ويعني وغالبيه الطلاب ومدارس سخنين؟
2: احنا بالاول المدرسه بتتوجهنا انه احنا معنيين بلباس زي موحد للطلاب، بناء عليه احنا طبعا بناخذ حسب الجوده. هن بيعملوا فيك في المدارس اللي هي عملت مناقصات، عشان هيك في احنا بنبيع وفي اخرى محلات ثانيه بتبيع بالبلد، مش بس احنا بنبيع زي المدرسه، بس انا حسب المدارس اللي هي اللي انا اخذت المخرج منها انا بشتغل مع هاي المدارس بالاتفاق مع المدرسه عن جوده المدارس اللي ماشي. برضو هن بعطوني بزودوني بالشعار اني انا مسموح اطلع لهي المدرسه، يعني مثلا في مدارس كثير مش عندي انا بقدرش اني ابير لها.
1: يعني ممنوع اي شخص اللي اللي اللي اللي يجي ياخذ بلوزي لمدرسه معينه ويحط عليها فتم، ولا لازم يكون هناك اتفاقيه؟
2: هناك اتفاقيه اول شيء مع المدرسه كيف انا قلت لك، ثاني شيء فيش حدا بيمنع انه حدا يجي يعمل اي شعار، حدا كيف قلت لك كان في مدرسه اللي مش عندي وانا بقدر اني اعملهم، بس اذا المدرسه ما توجهت لي وطلبت مني انا بجيش بقول اني بدي اطالب، بلش حالي اني اطالب.
1: احنا اليوم وبهذا التاريخ تحديدا بدا الاقبال من قبل الاهالي على شراء الملابس، على شراء البلايز الخاصه بالمدارس، ان كان كل من المدارس الموجوده عندك في سخنين في هناك اقبال كبير من قبل الاهالي، هل هناك ايضا في ارتفاع بالاسعار عن العام الماضي؟
2: لحد هون انا بقدر اقول لك انه احنا منظمين كثير بسخنين والحمد لله، بما انه من ناحيه اثار ومن ناحيه انه البلد بيعرف خلص اني انا لازم اجري اشتري هاي البلوزه، عشان هيك الاقبال ببلش من اول الشهر، ببلش انه ببلشوا الاهالي بتقول لك اني انا بدي البلوزه بستناش، حتى لون عن البلاد كلها بتحس انه عندنا الاقبال ببلش بكير.
1: وفي اقبال السن كثير من قبل الاهالي؟
2: الحمد لله الحمد لله، يعني نقدر نقول انه عادي.
1: طب يعني نقول هذا المجال والتحضيرات تحديدا بتبدا من بدايه شهر 8 هذا الشهر اللي شهر اغسطس لبدايه العام الدراسي، ولا بتستمر وممكن كمان قبل وبعد؟ وسؤال، هل في فارق بالاسعار عن العام الماضي؟ يعني كم سعر البلوزي هذا العام؟ خلينا نقول
2: صرت قلنا عده مرات عن السعر، انا مش عم بتجاهلك، انا بدي افرجيك شغله انه احنا والحمد لله انه احنا من الالفين احنا تقريبا صار لنا 27 سنه نشتغل باللباس الموحد، هذا التاريخ قدامك بتقدر انت تصوره وبتقدر تذكره 29/6/2017. سعر البلوزي هي مطابقة عليه مدرسة ابن سينا احدى المدارس اللي احنا بنتعامل معها وبشتروا من عندنا زي قديش 40 شيكل البلوزي اللي هي مع عبي. البلوزي اللي بلا عبي هي 425 شيكل مع شعارة جاهزه. بلوزي مرتبه حلوه بتنفع للرياضه بتنفع لليوم. في اولاد كثير اللي هي بتقول لك خلص انا بدي البس البلوزي اللي هي بابي عادي كيف انت لابس هيك تيشيرت مرتب مع شعاره ب 25 شيكل الأربعة بمية. مش عارفه منين ورغم انه سكر هنمز ورغم انه ارتفعت كل الاسعار بس انا والحمد لله مكفيه وبقول اني اذا انا بربح هالقد الحمد لله بديش بنشرح ازيد السعر على الاهالي رغم قد ايه بقولوا انه كل شيء غلي كل شيء غلي. وطبعا انت بتصدق وغيرك بتصدق انه ارتفعت مش مره ومش مرتين علينا البضاعه وكل سنه في ارتفاع بس انا ما دامني اقدر ازود لاولادي بهذا السعر مش راح اغلي والحمد لله.
1: يعني طبعا احنا من الاسعار اللي حكيتيها نتحدث عن اسعار شعبيه يعني غابت عن السوق يعني من الصوت يعني نتحدث يعني اليوم حتى البضاعه اليوميه
2: والحمد لله الاسم علي بابا انا بخيط بضاعتي قبل بوقت انا ببلش اخيط من شهر 10 اللي يكون كله اذا بتقدر تشوف بضاعتي مشخصه
1: الملابس خاصه فيكي البلوزي نفسها يعني
2: انا بخيط بلوزتي بجيبها بالعدد بالكميات اللي ولا ولدين نقطه الكل يفوتوا هن مبسوطين ياخذ بلوزته حسب كيف نمرته النمره اللي بده اياها كيف بقولوا وان شاء الحمد لله امن كيف بقولوا الكل بيطلع مبسوط والحمد لله رب العالمين.
1: يعني احنا اجينا بالموسم
2: الحمد لله
1: الحمد لله يعني محمد
2: انه في غلاء وين الغلاء احنا صار لنا 20 سنه عم نبيع البلوزه نفس السعر كيف قلت لك رغم الغلاء ورغم كل شيء هاي البلوزه التيشيرت تقدر انت توصفها كيف انت بدك كيف انت بتشوف بلوزه منيحه القطن مليحه والحمد لله رب العالمين.
1: يعني نعم محمد نتواجد في احدى محلات سخنين وتحديدا عند ام الادهم اللي يعني معروفه بكل سخنين والمنطقه اللي تعاقدت مع عدد من المدارس وتتحدث عن الاقبال الكبير منذ بدايه شهر اغسطس من قبل الاهالي لشراء المستلزمات المدرسيه وتحديدا نتحدث عن الزي الرسمي وهي البلايز الرسميه لمدارس سخنين. فعليا يعني في ظل الحديث الذي دار في الأيام الأخيرة أو يدور كل عام قبل افتتاح العام الدراسي محمد وهي قضية غلاء الأسعار يعني فعليا هون وإحنا نتواجد عند أم الأدهم بتحكي لنا أنه الأسعار من 2017 لحد هذا اليوم ما زالت بنفس السعر وبرضو يعني نتحدث أيضا تتحدث عن إقبال الأهالي منذ بداية 1 أغسطس تصحبت هذا اليوم على شراء الزي المدرسي لطلاب مدارس سخنين. لكن بدنا نحكي كمان يعني مع تعرفين عن نفسك
3: نداء شاهين المسؤولة بالمحل عند أم الأدهم. احنا هون صرنا نبيع من 2002 تقريبا المحل كان بإدارة الوالد ومن لما الوالد توفى من 2022 انا استلمت محله. احنا بنحب نقولكم انه احنا مش بس بنبيع اواعي احنا بنبيع جودي بنبيع خدمه احنا هم مسؤولين نوفر اللباس مش مهم باي نمره للولد اللي موجود يعني حتى في عندنا اولاد اللي هن ابتدائي عم باخذوا مقاسات لارج انا مجبور اوفر لك اللون شو ما كان وخلال كل السنه.
1: طيب السؤال يعني كيف يعني بشوف انك انت اللي بتبيعي بالمحل والوالده بتشتغل وكذا بتبيع لكن بتتعاملي مع الزباين هل في هناك شكاوى من الاهالي يعني بيكون في هناك تذمر بشكل عام كما كل عام يعني بيكون راضي وغير راضي
3: بشكل عام قليل. احنا هون حتى عشان نعطي خدمه احسن عم نحاول انه انا والوالده نشتغل ساعات اكثر عشان ما نجيبش كمان عمال اللي هن يكون في تعامل مش ملائم لا سمح الله مع الاهالي كله بيطلع مبسوط والاغلب عم بقول انه البلوزه منيحه البلوزه بتخدم في ناس عم بيشوفوا اخته بلوزه واحده بس عشان الولد يفوت على المدرسه ببلوزه جديده
1: يعني. طيب كيف التحضيرات كيف الليل يعني نتحدث اي ساعات الاكثر اكتظاظا الاهالي اللي بتيجي وبتشتري وانت الموسم بدا يعني احنا بنتحدث هذا موسم
3: بشكل عام اكثر الاسبوع الاخير هو الاسبوع الاكثر اكتظاظا
1: احنا فيه حاليا
3: وبشكل عام في كثير اهالي اللي هن بيستنوا لاخر 3-4 ايام يعني زي كيف العيد احنا عارفين من اول السنه انه في عيد بس احنا بنستنى اخر 3 ايام وبشكل عام بتكون ساعات

0: بعد العصر، بما انه اغلب الاهالي بتشتغل ان كان الام وان كان الابو بيشتغلوا، فاغلب المرات بكون الاشي ساعات بعد العصر. واحنا بنطلب من اهالي سخنين يعني بتقدروا تيجوا قبل عشان توفروا حالكم وتقدروا تصفوا بالحنايون يعني بشكل اسهل.
1: شكرا لك من سخنين. نعم محمد، يعني من سخنين حاورنا احدى اصحاب المحلات وتحديدا اللي بيبيعوا الزي المدرسي في مدينة سخنين. يعني محمد نتحدث، نحن نتواجد في هذا المعرض، نتحدث عن ألوان عديدة، كل مدرسة ولها الزي الرسمي الخاص بها، لكن كما هو المعتاد بغالبية البلدات العربية ربما هناك تكون بعض من المحال التجارية التي تتبنى هذه العملية. نتحدث عن قضية تنظيم وترتيب الزي المدرسي للمدارس في كل بلدة وبلدة، إن كان في عرابي وسخنين أم الفحم باقة الغربية، يعني هذا المعتاد بغالبية بلداتنا العربية. وفي هذه المداخلة تحديدا يعني كان هناك سؤال عام وهو على قضية الإقبال وشراء الأهالي للزي المدرسي، والأمر الآخر هو قضية غلاء المعيشة اللي بيجتاح يعني الوضع العام ومجتمعنا واقتصادنا بالوقت الحالي. لكن في سخنين يعني وفي سخنين تحديدا وفي إحدى المحال التجارية، ومن حديثنا قبل قليل مع ضيفتنا أم الأدهم تحدثت أن الأسعار التي في مدينة سخنين هي نفس الأسعار منذ عام 2017. من مدينة سخنين رصدنا محمد الحركة التجارية على شراء الزي المدرسي قبل افتتاح العام الدراسي. إليك محمد.
2: نريد أن نشكرك جزيلا شكر مراسلنا وارد قراقرة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: إذن هذه أجواء التحضيرات للسنة الدراسية والعودة إلى المدارس في مدينة سخنين في البطوف وعموما في منطقة الشمال. من الشمال نتجه الآن إلى مدينة باقة الغربية، وهناك مبادرة أعلن عنها، مبادرة إيجابية لكل طبعا الطلاب والأطفال ومن يريدون العودة إلى المدارس ومن الفئات المحتاجة. صالون حلاقة يعلن بأنه يقدم هذه الخدمات الحلاقة المجانية، وذلك لتسهيل على كل من يريدون العودة إلى مقاعد الدراسة. ينضم إلينا صاحب هذه المبادرة، صاحب صالون الحلاقة، إسلام قعدان. مرحبا بك.
3: هلا، شو أخبار؟
2: أهلا إسلام. أولا شرح لنا عن المبادرة اللي أعلنت عنها على شبكات التواصل الاجتماعي وكيف التفاعل معها.
3: هاي المبادرة يعني عملتها صراحة للناس اللي محتاجة والناس اللي معهاش والناس اللي عن جد عنده 4-5-6 أولاد واللي بعيش حاله عن جد فيش له مقدور بالإحلاكة أو أي شيء ثاني، مش بس إحلاكة يعني.
2: وفعليا نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي انه اي حدا معني يجي يحلق عندك في الصالون،
3: وخليت برضو ناس تنشر، وبرضو الاستاذ حسن شعلان نشر.
2: وكيف التفاعل؟
3: الناس يعني نشرت هذا الاشي.
2: كيف التفاعل؟ في اقبال؟ في توجهات؟
3: في الحمد لله، وفي كثير ناس انبسطت، في ناس شجعت هذا الاشي، وفي ناس دعمت وأهلي دعموا، وبرضو في حلك حدي برضو دعمني بهذا الشيء.
2: يعني هو انضم برضو للمشروع تبعك؟
3: نعم،
2: هو انضم برضو للمبادرة.
3: انضم معي، وبرضو الواحد لازم يحس بالناس هاي، يعني اللي الله ما يعطيه لازم يعطيه.
2: منين جاتك الفكرة إسلام أولا أنه تعلن عنها، يعني أنك تساعد هذه العائلات المحتاجة، تساعد الأطفال تحديدا مع فترة العودة إلى المدارس؟
3: لأن صراحة بشوف كثير أولاد اللي بواحد 9 و2 9 اللي عن جد مش حالكين وشعره كثير كبير إنه لازم يحلق.
2: وفريق وبرايك لأسباب يعني اقتصادية يعني.
3: صارت مع كم واحد اللي أنا بعرفه إنه أجا عندي حلق، وسألته هالسؤال وقال لي إنه يعني الوضع بسمحش. قلت له مش مشكلة، وأنت بدك بترجع، محل محلك مفتوح لك وبأي وقت وبأي ساعة وانت بدك وانت بتحب، ولا شيء لا بتنقص مني ولا بزيد مني، بس يعني الواحد بينه وبين الله هذا الشيء.
2: جميل. وكيف كان رد فعل يعني زباينك اللي بيجوا عادة عندك على الصالون الحلاقة؟
3: صراحة الكل انبسط والكل دعم، والكل أي واحد كان اللي شو بيحتاجه يقول لي، حتى لو مش بس حلاقة، لو أكثر من إشي يعني الإشي أبسط الجميع صراحة يعني.

0: وفعليا من وقت الإعلان عنها بتقول إنه كان عندك يعني إقبال، أجوا أكثر من حدا، شفت إنه في تفاعل، في أجوا أطفال، كيف كان التعامل معهم؟ كيف كان شعورك يعني لما دخلوا لعندك وبعد ما خرجوا من الصالون وعطيتهم يعني هاي الخدمة مجانا؟
1: صراحة كثير انبسطت لأنه عاملها من كلبي، والشي صار يعني انبسطت كثير بهذا الشيء. وفي كثير ناس اللي عن جد محتاج وما حدا بيدري بهذا الشيء وما حدا بحس فيهم يعني، وما حدا راح يجي يقول لك محتاج.
0: طب هل كنت بدي أسألك
1: يعني أي واحد بفوت وبطلع مش راح يعني ولا بني آدم يعرف، حتى أهلي يعني ولا بني آدم راح يعرف.
0: طب هذا اللي كنت بدي أسألك إياه فعليا، لأنه أحيانا الإسلام يعني هناك من يقول إنه لا مش لهالدرجة، فيش ناس يعني محتاجة مثلا اللي معهاش سعر الحلاقة وأمور من هذا النوع. أنت بتقول فعليا لا، شفت إنه في فعلا ناس كانت محتاجة وبتتوجه.
1: لا في ناس محتاجة كثير، اللي عنده 4 أو 5 أولاد وعنده 3 بنات يعني، هو مش بس بده يحيك له على المدرسة، هو بده يشتري له لواعي، بده يشتري له كتب، بده يشتري له أكثر من شغلة، بده يشتري له كلام، بده يشتري له أكل المدرسة، مصروف المدرسة. برضو الولد بتطلع، أنت عارف الأولاد الصغار مش زي الكبار بتطلعش،
0: طبعا
1: بتطلع على بنصفه أنه استامش ولابس أو ليش هيك حالك، او انا بحلك عند بعض الحلاق وانت بتحلك عند حلاق اللي ارخص منه مثلا.
0: طب تحلق له محلقات للنهايه مرتبه ومزبطه ولا لانه ببلاش؟
1: والله حلقات احلى من اللي بحلقها.
0: ممتاز. إيه طيب، بدنا نشكرك طبعا على هذه المبادره، بدنا نشد على ايديك. وشو رساله بتوجهها لكل حدا بسمعك الان؟ اولا اذا كان يعني صاحب صالون حلاقه في مكان اخر، او كذلك اذا من عندك من المنطقه، من منطقه باقه الغربيه، ممكن يتوجه لك.
1: انا بوجه لاي بني ادم عنده محل شغل اللي هو بيقدر يساعد فيه الناس يعني، حتى مش بس على مدارس، انا صراحه بعملها برضه على العيد، لانه في ناس تعيد واللي عن جد معهاش من لواعي من كل شيء يعني، اللي عنده مكتب يقدر يساعد، اللي عنده محل لواعي يقدر يساعد، اللي عنده محل بوات احذية يقدر يساعد.
0: صحيح.
1: اكثر من شيء بيقدر يساعد، محل الاكل بيقدر يساعد، اليوم حد بيقدر يساعد، والشيء بتلفش الواحد يعني.
0: طبعا.
1: لانه لا، لما الله يعطيك لازم تعطي.
0: هذه مبادرة ممتازة
1: يعني،
0: وبدنا
1: لازم
0: بدنا نشكرك ونقول لك كل الشكر وكل احترام، ونتمنى طبعا لك التوفيق دائما بمبادرات الخير. إسلام قعدان صاحب صالون حلاقة من باقة الغربية، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا عفوا، تسلم.
0: يعني دائما نقول الخير لا ينضب، لا ينتهي في المجتمع العربي، وهذا إثبات آخر مثل هذه المبادرات. ويعني يجب أن نذكر هنا ليس فقط للطلاب والأطفال الذين يعودون إلى المدارس من ناحية الحلاقة أو التجهيزات، إنما أيضا بازارات الكتب، الكثير من المساعدات، الطرود التي نراها قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. كل هذه المبادرات لها أهمية ودور كبير جدا، وكذلك أيضا لها أثر مجتمعي لا يمكن الاستهانة بذلك أبدا. فكل احترام لكل أصحاب المبادرات، من صالونات الحلاقة إلى أصحاب المكاتب وأصحاب المحلات. هذا هو دائما المتوقع في مجتمعنا العربي، مجتمع الخير، على الرغم من كل ما نراه أحيانا لربما من عكس هذه المظاهر. نبقى مع العودة إلى المدارس، وكذلك أيضا ليس فقط في جانب المبادرات، إنما هناك تحذيرات وتعليمات للسلامة مع العودة إلى المدارس. دائما عادة ما يكون هناك لربما بعض التحذيرات من قبل الجهات المختصة والتعليمات والتوصيات، وذلك للحفاظ على سلامة وأمان الطلاب. تنضم إلينا في هذا الشأن غصون طه، مديرة مكتب مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للإعلام العربي. مرحبا بك غصون.
2: سلامت أخي محمد، كيف الحال؟
0: أهلا بك. يعني أولا نريد أن أسألك، ما هي التعليمات أو ما هي التوصيات التي يمكن أن تقدمها سلطة الإطفاء والإنقاذ بما يتعلق بالطلاب وبعودتهم إلى مقاعد الدراسة؟
2: أولا زي ما بنعرف تفصلنا أيام عن افتتاح السنة الدراسية الجديدة، طبعا كل سنة إحنا بنطلع تعليمات معينة للطلاب كلها بالمدرسة، ومنهن هن أول إشي بتمنى لطلابنا الأعزاء عام دراسي أمن وناجح، والالتزام بالتعليمات السلامي والأمان حتى نحافظ عليهم، وتوفير السلامي والأمان لإلهم من لحظة خروجهم من المنزل حتى وصولهم للمدرسة. وأول تعليمات هي إنه كيف توفير وسائل نقل آمنة للوصول للمدرسة والرجوع منها. إحنا بتعرف مجتمعنا العربي في طلاب اللي بتروح حسب على المدرسة بالكوركينت بالدراجة الكهربائية، وهي فيها عدة خطورة.
0: في ظاهرة فعلا يعني نراها ظاهرة كبيرة بأنه طلاب يتوجهون إلى المدارس بمثل هذه يعني وسائل النقل.
2: طبعا فيها خطورة جدا كبيرة.

0: زي ما شهدنا في سنوات قبل حتى خلال فرصة الشهرين. لهيك مثلا ممكن انه نحكي لهم عن الطريق كيف يكون الطريق لإلهم يمشوا شوي شوي بأمان بسلام، ينتبهوا لمركبات حواليهم، ينتبهوا للسرعة الموجودين فيها، وحتى طريقة الشحن البطاريات بالبيت انه تكون شحن سليم وآمن، وتكون كمان الشاحن مصادق عليه من الدولة. هاي اول اشي. كمان ممكن كمان نتأكد انه التعليمات الثانية هي التأكد من صعود الطلاب ونزولهم من السيارة وعدم نسيانهم بالسيارة. زي ما بتعرف أخي محمد كثير شفنا حوادث اللي بنسوا الطلاب أو الأولاد بالسيارة ساعات، ممكن يؤدي لوفاتهم.
1: هذا أيضا يعني يتكرر، ورأينا بالفعل حوادث انتهت بكارثة. هل من توصيات لربما أخرى أيضا في جانب آخر بما يتعلق بسلامة المدارس؟ هذه الأمور أنتم أيضا تعملون طبعاً معها، ولكن مع إدارة المدارس صحيح؟
0: طبعا طبعا. نقطة ثانية هي الموجودة، التعليمات اللي بالنسبة للمدارس اللي يكون عندهم جهوزية تامة من ناحية أمان سلامة لطلابنا، فحص شبكة الكهرباء من قبل المختصين، تكون معدات وأنظمة ملائمة للإطفاء، وكمان سلامة المخارج للطوارئ وقت الطوارئ وقت أي حريق يكون موجودين ومستعدين على أتم الاستعداد.
1: طيب ممتاز جدا. في توصيات أو لربما تعليمات أو أمور أخرى إضافية؟
0: طبعا أهم نقطة هي تركيب كاشف الدخان، إشي جدا مهم تركيبه بالمدرسة بالبيت. لا. تكلفته جدا بسيطة وتركيبه بسيط، بس بنقذ أرواح وبعطيك أنظار أولي لإلنا، بساعدنا يكون الحريق أقل، وكمان بكون سيطر على الحريق بطريقة أسرع وأسهل. كمان أخي محمد ممكن نحكي تعليمات اللي هي داخل المنزل للطلاب اللي هنا بيكونوا موجودين بالمنزل، من ناحية التلفونات، شاحن التلفونات، كمان الالتزام بالتعليمات والسلامة والأمان من ناحية أدوات الكهرباء، من ناحية المطبخ، الغاز، كل هاي الأمور.
1: توصيات هامة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر غصون طه، مديرة مكتب مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للإعلام العربي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: المتصفى من راديو الناس، أنتم معنا. نخرج الآن إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم، لا تذهبوا بعيداً.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة: BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: مع كل صباح جديد بنحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحمي لك إياهن كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: المنتصف راديو الناس عدنا إليكم من جديد. إلى هذا الخبر ربما صار يمكن أن نقول ليس يعني من كثرة الأخبار السارة ولكن هذا من بينها، وفي خطوة بالفعل قد تمنح أملا جديدا لمرضى سرطان البنكرياس تحديدا. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على علاج موجه جديد يؤخذ كحبة لمرة واحدة يوميا، وذلك بعد أن أظهر في دراسة سريرية من المرحلة الثالثة أنه كاد يضعف أو يضاعف عذرا متوسط بقاء القيد على الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي. فعليا هذا العلاج أو هذا المصادقة على هذا العلاج تعطي أملا بزيادة حياة المرضى في سرطان البنكرياس، ولذلك الحديث عن خطوة هامة جدا ولربما أيضا احتفاء إلى حد ما يعني مقارنة بمعالجة هذا المرض الخبيث جدا والمستعصي. نريد أن نفهم إلى أي مدى بالفعل هذا مهم، إلى أي مدى هذا الخبر أيضا على الصعيد الطبي كذلك له أهمية. وينضم إلينا للحديث حول ذلك دكتور عبد إغبري مدير وحدة السرطان في مستشفى بني سيون وعضو سكرتارية نقابة الأطباء. مرحبا دكتور.
1: مساء الخير أستاذ محمد، لك لجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني زي باقي الناس أنا قرأت الخبر ما فهمتش منه إشي، فلذلك بدك توضح لنا يعني شو معناه هذا كله اللي حكيناه قبل شوي. تفضل.
1: أي نعم، أول إشي فعلا هي بشرة سارة، وطبعا إحنا يعني الحمد لله بآخر يعني كم سنة في دايما عندنا بشائر، خلينا نسمي مش بس بشرة واحدة، في عدة مجالات في طب الأورام، ولكن هون بنحكي على مرض اللي هو يعني لعشرات السنوات، يعني عشرات السنين ما كانش فيه أي تقدم ملموس تقريبا، بنحكي على سرطان البنكرياس، مرض اللي هو جدا جدا يعني خلينا نقول بيكتشفوه بمراحل اللي هي متقدمة، احتمالية الشفاء منه واطي جدا، بنحكي على أقل من 1-2%، احتمالية انه الواحد يعني يضله على قيد الحياة تقريبا معدومة. فلذلك اي بشرة اي تقدم في هذا المجال طبعا يعد تقدم اللي هو يعني مهم جدا. فبنحكي احنا هون على سرطان اللي زي ما حكينا اللي هو سرطان قوي، وهذا التقدم عمليا هو مش في مجال خلينا نسمي الأدوية الكيميائية، ولكن في مجال بنسميه الأدوية البيولوجية. احنا حكينا بنحكي دائما انا بحكي على سرطان الرئات وعلى التقدم اللي صار في سرطان الرئات، فكمان هنا تقريبا احنا بنحكي على نفس الطريق.

0: إلى في سرطان الرئة. إحنا اليوم نقدر مش بس إن نعرف شو نوعية السرطان الموجود في سرطان في البنكرياس، إحنا هون بنحكي على البنكرياس، ولكن بمساعدة يعني فحوصات مخبرية جينية متقدمة بنقدر نعرف كمان شو الطفرات الجينية الموجودة جوات المرض نفسه. إذا بنحدد الطفرة الجينية وبنلاقي لهاي الطفرة اللي هي مسؤولة خلينا نقول عن العملية السرطانية، بنلاقي لها دواء إلا يمنعها أو يخفف من حدتها، إحنا هيك عالجنا المرض. إحنا بنحكي هون على طفرة اللي اسمها RAS أو راس. راس هاي عيلة كبيرة، يعني عيلة طفرات كبيرة اللي موجودة في عدة أورام سرطانية، سرطان الرئات، سرطان الأمعاء، سرطان البنكرياس، والشمس إنها موجودة يعني تقريبا في 85-90% من الحالات. فلذلك
1: ففعليا هذه الخطوة يعني تعالج حتى نسبة كبيرة جدا من المصابين.
0: أي نعم، فهي مناسبة عمليا تقريبا لكل مرضى السرطان. ومجرد انه مش مجرد يعني في عندنا هذا الدواء، الدواء البيولوجي اللي بيجي على هاي الطفرة الجينية عمليا ببطلها، ببطل مفعولها، ببطل التفعيل تبعها. فلذلك عمليا كل العملية السرطانية تتراجع الى الوراء. وفعلا يعني النتائج اللي كانت، واحنا كنا في المؤتمر في شهر 6 يعني البحث نشر لاول مره في مؤتمر طب الاورام الامريكي، وفعلا في القاعه كانوا يعني احنا وقفنا وصلنا ان صفك للنتيجه. احنا ما كنا في لعبه فوتبول، ولكن يعني الطبيب اللي قدم بحث فعلا اول مره بشوف انه وقفنا، كنا حوالي يعني 10,000 حاضر هناك في القاعة، وقفنا وصلنا نصفت لأنه فعلا النتائج كانت نتائج غير مسبوقة.
1: طب دكتور دعني أسألك، بما أنه تتحدث عن الفرق هنا يعني بين العلاج الكيميائي والبيولوجي،
0: نعم،
1: يعني للي أيضا في نهاية المطاف يعني ليس متباحرا في عالم الطب، ما هو الفرق نعم بين العلاجين في موضوع السرطان؟
0: البيولوجي هو بيشتغل على طفرة معينة، إحنا لقيت الطفرة هاي فأنا بعطي دواء اللي هو موجه لهاي الطفرة نفسها. فلذلك كمان الأعراض الجانبية هي بتكون أعراض جانبية مخففة لأنه بيشتغل على محل معين في الضبط، هذا المحل المعين هو طفرة، هو عبارة عن طفرة موجودة في الورم السرطاني. على العكس من العلاج الكيميائي اللي بيشتغل، العلاج الكيميائي بيشتغل خلينا نقول بشكل أعمى، يعني بشكل عام بيشتغل على كل
1: على كل
0: الخلايا اللي تنقسم بـ بـ بسرعة وتتكاثر بسرعة. هاي الخلايا تتكاثر بسرعة، هي مش بس الخلايا السرطانية ولكن خلايا مخ العظم اللي بنسميها. فلذلك بده يأثر على كل الدم، كل نسميها الكريات الدم البيضاء والحمراء وكل هاي الشغلات، جهاز المناعة، على الشعر. ليش الشعر بتتساقط من الكيمياء؟ لأنه الشعر بتكاثر بسرعة. فلذلك يعني هناك الأعراض الجانبية تكون أعراض جانبية جدا جدا يعني صعبة وعامة أكثر. وهاي الإشي اللي بميز العلاج البيولوجي، إنه علاج عمليا موجه بالضبط لوين إحنا بنعطي. فمن ناحية النجاعة ممكن يكون أنجع من الكيمياء، ومن ناحية الأعراض الجانبية بيكون أخف.
1: طب فعليا نتحدث هنا عن المصادقة عليه في من قبل يعني إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، نعم. هل هذا يعني نعم بأنه سيكون متوفرا هنا في البلاد، أو هل يمكن أن يصل أصلا إلى البلاد؟
0: طبعا من ناحية من يعني خلينا نسمي من ناحية تجارية راح يكون متوفر في البلاد، راح يكون متوفر قبل ما إنه عمليا مجرد إنه صادق عليه في FDA عمليا ممكن يكون متوفر في البلاد. بعد هيك بحاجة طبعا إنه يتم تسجيله في وزارة الصحة كدواء اللي هو موجود ومصادق عليه، إنه الوزارة تصادق عليه. وبعد هيك في الخطوة الجاية عمليا هي سلة الأدوية، ممكن هذه كل هاي العملية تأخذ حوالي يعني سنة أو سنتين كل هاي المرحلة. مرحلة طبعا صعبة، وكمان التكلفة هون وعدد يعني في السلة نفسها في المباحثات عمليا في عدة شغلات اللي تبحث. أول شيء من ناحية النجاعة في الشك، ومن ناحية النجاعة أنه الدواء ناجع جدا جدا جدا، ففيش يعني من ناحية طبية فيش ولا أي شك. ولكن في التكلفة وعمليا هاي شغل شرك الأدوية بحاجة عمليا بتعمل يعني مباحثات مع وزارة الصحة. يعني اليوم حوالي العلاج بفكر أنه بده يكلف يعني عشرات ألاف الشواكل اللي بده يأخذه شهريا، بما أنه في البداية. في مراحل متقدمة يعني كمان كم شهر ممكن أنه الإشي ينزل، ولكن بعده بيكون أنه غالي لواحد للاستعمال الشخصي إذا فيش عمليا تمويل أو إشي من هالنوع. فلذلك هاي مشكلة يعني بين ما أنه من جهة في عندك دواء اللي ممكن فعلا يعني بيعطي نتائج اللي هي جدا جدا جدا منيحة، من جهة ثانية يعني من ناحية مالية ومادية مش كل الناس يعني بتقدر تحصل على هذا الدواء، فهي يعني شغلة كمان يعني ضميرية عمليا.
1: على الأقل هناك لربما فسحة أمل قد توحي بأنه هذا المرض يمكن أن يتم التغلب عليه وإن كان يعني بطرق بسيطة حاليا. دكتور عبد الغبري مدير وحدة السرطان في مستشفى بنت سيون، عضو سكرتارية نقابة الأطباء، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: طيب، ولكل المستمعات والمستمعين بانتظارنا هذا الأسبوع، هكذا يقولون في الأرصاد على الأقل، نهاية أسبوع ماطرة. نعم، نحن في آب أغسطس ولكن هذا ما يوحى إلينا بأنه سيحدث في نهاية هذا الأسبوع. بروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، تشرفت. أهلا وسهلا.
1: يعني عن جد ولا هاي بس مجرد تكهنات؟
2: لا لا، نعم في توقعات طبعا، يعني وفقا للموديلي وفقا يعني التنبؤات حالة الطقس، طبعا متوقع إنه يوم السبت الساعة 10 بالليل تقريبا، يعني الساعة 10 بالليل يوم السبت إنه تفوت يعني منخفض جوي يعني غير مألوف وغير معهود للفترة هاي، ويستمر شتاء تقريبا بكميات كبيرة نسبيا في كل أنحاء البلاد لغاية تقريبا بير السبع، يعني من الشمال البلاد إلى غاية بير السبع تقريبا. للشتاء بظل يستمر لساعة 10 ليلا يوم الأحد، يعني تقريبا متوقع كل يوم الأحد عمليا يوم ماطر نسبيا.
1: وكيف ممكن تفسير ذلك بروفيسور، انه في تحديدا في آب هناك مثل هذه الأمطار؟
2: نعم حقيقة، حتى نوضح الأمر في قمة التعقيد، ولكن يجب أن نوضح أنه الإنسان يعني منذ الثورة الصناعية 1789 واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل جاحف وبشكل كبير، وتأثير الإنسان أدى إلى خلل في التوازن البيئي والطبيعي اللي متواجد منذ آلاف بل مئات آلاف السنين، وهذا طبعا نراه أيضا في انظر الصيف الذي كان يعني قبل أشهر أو قبل شهر شهرين، انظر شهر 7 كيف درجة الحرارة وشهر 8 درجة الحرارة غير معهودة في بلادنا. طبعا هذا التغييرات بكل تأكيد أخي العزيز يشير على أنه هنالك بلبلة كبيرة جدا في الأنظمة الطبيعية، وهذا ما نراه. فعندما نتحدث على احترار الأرض ودرجات الحرارة مرتفعة وبما وجود بلادنا بالقرب من البحر المتوسط، لذلك هنالك كميات كبيرة من المياه البحر التي تتبخر، فلذلك الغلاف الغازي أو الهواء هو مشبع بالرطوبة الهائلة بسبب حرارة الأرض واحترار الأرض والحرارة التي سببها هو الإنسان. فبالتالي هذه كميات الرطوبة المتواجدة في في في في في داخل في الغلاف الغازي وفي الهواء، وبالتالي هذه الرطوبة تتكثف بكميات معينة وتسقط وتهطل على شكل أمطار، وهذا ما حدث قبل أسبوع أسبوعين لما هطل المطر بشكل قوي جدا في القدس على سبيل المثال. صحيح. ولكن هذا طبعا يعول ويعني كل الإصابع الاتهام يعني تتوجه إلى الإنسان وتأثيره الكبير على البيئة مما أدى إلى بلبل. وإذا لو صح التعبير وتعطيني أقل من نص دقيقة حتى أوضح الأمر، يعني حتى أبسط الأمر للأخ المستمع. طب. يعني نأخذ على سبيل المثال أخي العزيز مثال حتى نوضح الأمر. جسم درجة حرارة جسم الإنسان 37 درجة مئوية. صحيح. ولكن إذا صار تلوث في جسم الإنسان لا سمح الله ودرجة حرارة ترتفع إلى 40-41 درجة مئوية، فعند إذن الإنسان بيكون مريض. هذا المصطلح طبعا الإنسان مريض. ماذا يعني مريض؟ إن الإنسان في تلوث ويبدأ بالهلوسة. شو يعني الهلوسة؟ يعني ببدأ يسيطر على نفسه. هكذا هي الطبيعة.
1: طبير جميل.
2: طيب انظر للكرة الأرضية منذ آلاف بل ملايين السنين. نعم. درجة حرارة 15 درجة وهناك يبدأ التغير في الأنظمة الطبيعية.
1: للأسف الوقت دهمنا، ولكن يعني الشرح والتعبير كذلك أوصل الفكرة. نريد أن أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى عصفور، شكرا لك.
2: أهلا
1: وسهلا. إذا نأتي إلى ختام المنتصف، شكر لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج ميس عساف، في تصوير الإخراج والديجيتال جواد العمري، عرين نصار ودانا أبو بكر، وكل شكر لكم ولكن على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل.

0: 90 لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90 مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل الحملة حتى 2.9 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: الله يحملك إياه صار شاب
4: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه
3: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم
4: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
6: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
7: إيروكا يعني أوبتيكا اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
8: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق

0: وفان. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا في 28 من عمره من حيفا للاشتباه بإطلاق النار على رجل في 72 من عمره وإصابته بجروح خطيرة في حادث وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء في المدينة. وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى خلفية جنائية يشتبه بأنها مرتبطة بنزاع على الميراث، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما من المقرر أن تطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق. أسفر حادثا طرق عن مصرع حكم بلعوم البالغ 60 عاما من العمر من الطيبة والشاب على جبر كبه البالغ 25 عاما من أم القطف، ولقي بلعوم مصرعه إثر تعرضه للدعس من قبل شاحنة في الطيبة، فيما توفي كبه متأثرا بجراحه الخطيرة جراء حادث دراجة نارية على شارع 4 قرب مدينة الأخضيرة. اقتحمت قوات من الشرطة الليلة الماضية ساحة احتفال زفاف قرية معاوية وألقت قنابل داخل المكان وسط استخدام العنف بحق عدد من المشاركين وإصابة بعضهم بجروح وكدمات. وقال شهود عيان إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في المكان دون العثور على أسلحة أو مواد مخالفة للقانون. هذا ولم يصدر تعقيب رسمي عن الشرطة بشأن أسباب الاقتحام أو اعتقال الشبان الثلاثة الذين تم اعتقالهم داخل هذا الحدث. يتوقع ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف ليل الاثنين بنحو 25 أجورة للتر على خلفية التهدئة في الجبهة الإيرانية الأمريكية، ويعود سعر الوقود إلى ما دون 8 شواقل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير وعز برفع حالة التأهب في مقر فرقة عسكرية إضافية في الضفة الغربية إلى جانب فرقتي الضفة وجلعاد المنتشرتين حاليا في المنطقة وعلى الحدود الأردنية. وبحسب الإذاعة تستعد الفرقة الإضافية لتولي مسؤولية قطاع في الضفة في خطوة وصفت بالاستثنائية وغير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة. قال رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل إن نحو 5500 شخص ما زالوا مجهولي المصير منذ بدء الحرب، بينهم من ثبتت وفاتهم في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي وآخرون لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن مصيرهم. وأضاف نوفل أن نحو 15000 شخص صدرت بحقهم شهادات وفاة، فيما لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض بسبب صعوبة الوصول إلى المواقع ونقص المعدات الثقيلة والقيود المفروضة على عمل فرق الدفاع المدني والإغاثة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإيصالي وجهاز الشباك اغتيال حازم موسى ورزق سهيل أبو شحم في خان يونس. قال إنهما شاركا في عمليات 7 أكتوبر على معسكر رعيم. وأضاف الجيش والشباك في بيانهما أن أبو شحم كان يعمل حارسا شخصيا ليحيى السنوار، مدعيا أن الاثنين عملا في الآونة الأخيرة على إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية. صادرت القوات الإيصالية أكثر من 15 دنما من أراضي مدينة البير بموجب أمر عسكري هادف إلى إقامة مسار أمني بطول نحو 4 كيلومترات حول مستوطنة بزاغوت. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن القرار ينشئ منطقة عازلة جديدة ويقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم في المنطقة. إلى ذلك، سلمت القوات الإيصالية خلال الأيام 7 الماضية نحو 30 إخطارا بالهدم في بلدة عناتة شرق القدس، تستهدف منازل وأسوارا ومنشآت زراعية وحظائر، ما يهدد عددا من المنشآت الفلسطينية بالهدم. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم دون تغير يذكر، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. خلال ساعات المساء والليل تنخفض تدريجيا درجات الحرارة ويمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: كل يوم لبنة.
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
5: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
4: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: هذا الآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل بـ 30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حملة حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتخاطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل

0: واربح خاضع لشروط الحملة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
0: الزواد عليك والعلبي علينا، نشتري

0: مرتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا
8: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا في 28 من عمره من حيفا للاشتباه بإطلاق النار على رجل في 72 من عمره وإصابته بجروح خطيرة في حادث وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء في المدينة. وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى خلفية جنائية يشتبه بأنها مرتبطة بنزاع على الميراث. ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما من المقرر أن تطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق. أسفر حادثا طرق عن مصرع حكم بلعوم البالغ 60 عاما من العمر من الطيبة والشاب على جبركبه البالغ 25 عاما من أم القطف. ولقي بلعوم مصرعه إثر تعرضه للدعس من قبل شاحنة في الطيبة، فيما توفي كبه متأثرا بجراحه الخطيرة جراء حادث دراجة نارية على شارع 4 قرب مدينة الأخضيرة. اقتحمت قوات من الشرطة الليلة الماضية ساحة احتفال زفاف قرية معاوية وألقت قنابل داخل المكان وسط استخدام العنف بحق عدد من المشاركين وإصابة بعضهم بجروح وكدمات. وقال شهود عيان إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في المكان دون العثور على أسلحة أو مواد مخالفة للقانون. هذا ولم يصدر تعقيب رسمي عن الشرطة بشأن أسباب الاقتحام أو اعتقال الشبان الثلاثة الذين تم اعتقالهم داخل هذا الحدث. يتوقع ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف ليل الاثنين بنحو 25 أجورة للتر على خلفية تهدئة في الجبهة الإيرانية الأمريكية، ويعود سعر الوقود إلى ما دون 8 شواقل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير وعز برفع حالة التأهب في مقر فرقة عسكرية إضافية في الضفة الغربية إلى جانب فرقتي الضفة وجلعاد المنتشرتين حاليا في المنطقة وعلى الحدود الأردنية. وبحسب الإذاعة تستعد الفرقة الإضافية لتولي مسؤولية قطاع في الضفة في خطوة وصفت بالاستثنائية وغير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة. قال رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل إن نحو 5500 شخص ما زالوا مجهولي المصير منذ بدء الحرب، بينهم من ثبتت وفاتهم في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي وآخرون لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن مصيرهم. وأضاف نوفل أن نحو 15,000 شخص صدرت بحقهم شهادات وفاة، فيما لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض بسبب صعوبة الوصول إلى المواقع ونقص المعدات الثقيلة والقيود المفروضة على عمل فرق الدفاع المدني والإغاثة. من جانب آخر

0: أعلن الجيش الإيصالي وجهاز الشباك اغتيال حازم موسى ورزق سهير أبو شحم في خان يونس. قال إنهما شاركا في عمليات 7 أكتوبر على معسكر رعيم. وأضاف الجيش والشباك في بيانهما أن أبو شحم كان يعمل حارسا شخصيا ليحيى السنوار، مدعيا أن الاثنين عملا في الآونة الأخيرة على إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية. صادرت القوات الإيصالية أكثر من 15 دنما من أراضي مدينة البيري بموجب أمر عسكري هادف إلى إقامة مسار أمني بطول نحو 4 كيلومترات حول مستوطنة بزاغوت. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن القرار ينشئ منطقة عازلة جديدة ويقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم في المنطقة. إلى ذلك سلمت القوات الإيصالية خلال الأيام 7 الماضية نحو 30 إخطارا بالهدم في بلدة عناتة شرق القدس، تستهدف منازل وأسوارا ومنشآت زراعية وحظائر، ما يهدد عددا من المنشآت الفلسطينية بالهدم. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم دون تغير يذكر، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. خلال ساعات المساء والليل تنخفض تدريجيا درجات الحرارة ويمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: ملاك الموظفين.
2: ملاك الموظفين. الملاك ويقابله المصطلح الشائع بالعبرية تيكن وبالإنجليزية بيرسونيل، هو من المصطلحات المتكررة في المؤسسات التعليمية وغيرها، ويعني منظومة لصياغة شكل وحجم الوظائف في مؤسسة معينة، وتتحدد من خلالها الخطوط التنفيذية العريضة للمؤسسة وطرق تجسيدها على أرض الواقع. يشمل الملاك الوظائف في السلك المدني والعسكري والإداري وما يتبع وظائف وأجهزة الدولة المختلفة. ويعني الملاك الوظيفي تقدير القوى البشرية اللازمة لشغل الوظائف في أي منظمة خلال فترة زمنية لاحقة، مع الأخذ بالحسبان المؤهلات والكفاءات العلمية والأدائية.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير، أهلا وسهلا. الخميس، نهاية الأسبوع، وأخيرا وأخيرا وأخيرا خلص الأسبوع، وصلنا للخميس، ودايما جو الخميس مختلف، هيك طاقة الخميس مختلفة، بتحسوا الطقس بالخميس مختلف، النفسية بتصفي مختلفة، كل شيء بصفي.

يلا احنا هون معكم للخمسة مع كل السائقين والسائقات على الطرق، كل العاملين والعاملات اللي بطريق العودة، يعطيكم مليون عافية يا رب. بعلوا صوت الراديو ويلا انطلقوا معنا بساعتين من الزمن، مليانات أخبار، منوعات، دراسات وكتير اشياء حلوة هيك وبتهدي البال وبتفرفش الروح. اليوم رح تكون معنا، وما تنسوا تبلشوا تسجلوا الحضور على الواتساب على 050-55-77-399.

يلا نكتر الحلوين، كل الحلوين معنا اليوم، وبلشوا يسجلوا الحضور على الواتساب. سعد لي هالمسا الحلو يا رب. تحية لإلكو. ازدحامات ازدحامات ازدحامات، حركات سير بكل محل، هذا اللي عم بلمسه من خلال رسائلكو. وكمان عم بتطلع على خرائط جوجل. ازدحامات، أهم إشي كونوا صبورين يا جماعة لو سمحتوا.

طيب اسمعوا، ما ضلش إشي نادر بالعالم إلا وصار على زماننا. يعني بكرة إن شاء الله بعد عمر طويل، بعد ما يعني نرحل من هذا العالم، أو إن شاء الله هيك لما نكبر ويصير في عنا يعني أولاد وأحفاد وما إلى ذلك، رح نحكي لي إنه كل شيء نادر صار على وقتنا وبحياتنا. البلاد يا جماعة عم تستعد لاحتمال تأثرها نهاية الأسبوع بمنظومة جوية استثنائية ونادر جدا جدا جدا بالنسبة لشهر آب أغسطس، وسط

0: التوقعات بتطور حالي مطرية ممكن تمتد من مناطق الشمال مرورا بالوسط وحتى شمال النقب، وبتشير التقديرات لإمكانية هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة قصيرة. ومجموعة من السلطات المحلية بديت ترفع مستوى جاهزيتها خشية الفيضانات وتجمع المياه خصوصا بالمناطق اللي بتعاني من مشاكل متكررة. وطبعا بحديث لراديو الناس مع مدير مركز الناصري لعلوم وتكنولوجيا الفضاء دكتور عبدالله خطبة، حكى انه المنظومة المرتقبة بتختلف عن الحالة الجوية اللي شهدتها البلاد قبل نحو 10 أيام، واوضح انه الحديث هاي المرة بيدور عن منخفض جوي حقيقي بدأ بالتشكل في منطقة قبرص مع يعني قيم ضغط جوي تشبه المنخفضات الشتوية. وأضاف طبعا أنه هذا الأمر غير معهود من عشرات السنوات بشهر آب، أنه عم نحكي عن منخفض جوي بكل ما تعني الكلمة من معنى. وأشار أنه غرابة الحالة لا تكمن فقط في هطول الأمطار وإنما كمان في طبيعة المنظومة الجوية وتوقيتها بذروة فصل الصيف. ومبدئيا إحنا ممكن نكون على موعد مع منخفض جوي نهاية هذا الأسبوع، وزي ما حكيت لكم بحالي مبدئيا مناخي نادر. شتا شتا يا جماعة، معقول تشتي بقاب وتشتي بقاب؟ مش رح تتلج على الدنيا كلها بس بدها تشتي بقاب. طبعا كل شي نادر، كل شي نادر عم بيصير.
1: عندي سؤال أسأل ولا بلاش؟
0: بلاش
1: هو

0: يلا هات نروح لنشوف شو عم بيصير على الطرق. مين بلش يسجل حضور معنا على واتساب؟ علي يا مساء الخير. أزمة خانقة من عكا وحتى مفترق الرامي، مساء الفل يا علي، مساء الخير لمنال، أهلا وسهلا. بس منال deleted the message، ليش يا منال؟ مساء الخير عمي فادي اللي على الكل بتنادي، اللي على الجبل واللي على الوادي، راديو الناس أحلى ونيس، ويا هلا بالخميس، ويسعد لي هالمسا اللي مثل السكر يا أبو الكارم. شو هالحلاوي أبو الكارم، يسعد مساك، نهاية أسبوع سعيدة ورايقة، حتى أنت طاقاتك غير يا فادي. يعني خميس مبدئيا، مها خميس يعني غصبا عن الدنيا طاقاتي بدها تكون مختلفة، طالع عطلي جمعة سبت، طاقات مختلفة. أحلى فادي بالكون، يسعدك يا رب. شكرا أبو محمد من سخنين، يسعد هالمساء، وتحية كمان لطارق، هابي بيرثدي يا طارق. حاضر يا محمد، وصلت الرسالة، يعني طويلة أقرأها على الهواء بس رح أخذها بعين الاعتبار أكيد. تكرم عيونك.
1: وننسى اللي كان، ننسى اللي كان، ونروح ندور في الدنيا لمكان.
0: مساء الفل أبو تيسير، يسعد لي هالمساء الحلو، يعطيك العافية فادي. مساء الفل فهد، مساء الخير فادي، كيف الحال؟ أحلى إذاعة وأحلى ناس، يسعد هالمساء الحلو يا منير، شكرا جزيلا. تحية لإبراهيم كمان، يسعد لي مساك الحلو يا إبراهيم اللي عم بحكي لي عن أزمة سير على شارع 65. تحية كمان ل أحلى فادي يا علم، شكرا يا حبيبي، يسعد لي مساك الحلو يا يوسف، أهلا ومرحبا. في حدا اليوم مزاجه معكر؟ في حدا مزاجه معكر؟
2: ازاي بتسأل عن غلاوتك؟
0: لا بدي اطمن بس، اذا في حدا لا سمح الله ولا قدر الله مزاجه معكر يأشر يا جماعة. احنا هون

طيب ممتاز انه المزاج حلو ومنيح وعالي بس الدنيا شوب شوب شوب. حكينا لكم يوم السبت رح يجي منخفض فبلشوا هيك هيئوا نفسيتكم. خبر غريب جدا جدا لفت نظري في المكسيك يا جماعة. بتعرفوا لما بتم اختفاء شخص معين بيختفي مبدئيا بتم تعميم صورته عشان الناس تساعد يعني العثور على هذا الشخص المفقود, وبالأخص يعني لما بتختفي أثاره لفترة طويلة وبتم تبليغ الشرطة فبالتالي بتم تعميم صوره وبطلبوا من الناس تساعد بالعثور عليه. في هاي الفتاة المكسيكية اللي عمرها 30 سنة فقدت أثارها بولاية تشياباس بالمكسيك, وطبعا أهلها قاموا بإخبار السلطات المحلية والشرطة بالموضوع عشان يعني يقوموا بتعميم حملة وعملية بحث مبدئيا عن الفتاة المفقودة. وبطبيعة الحال يعني الشرطة طلبت صور للفتاة من أجل أنه يتم تعميمها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في الطرق العامة لمساعدتهم من قبل الجمهور, وتم نشر الصور هناك وامتدت عملية البحث عن هاي الفتاة 4 أيام بالضبط لحد ما تم العثور عليها بالصدفة. وكيف تم العثور عليها بالصدفة؟ هي عرفت انه عم بدوروا عليها وراحت عند الشرطة وخبرتهم انه انا اللي عم بدوروا علي وانا اللي معممين صوري. فلما شافوا الصبية وشافوا الصور حسوا انه ما في تطابق بين الصور وبين الصبية, ولما حاولوا يتأكدوا من هويتها كانت هناك المصيبة الكبرى لانه الصبية حكت لهم انه كل الصور اللي تم تعميمها اخذت من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكلها طبعا مليئة بالفلاتر. ولولا حظها الجميل انها عرفت انه عم بدوروا عليها والصور ما ساعدت. يعني اذا بتشوفوا صورتها اللي مصورينها الشرطة بعد ما هي توجهت لإلهن والصور اللي تم تعميمها بتعرفوا انه الفلاتر عرقلت العثور عليها. إذا بس تفوتي ميرال بورجيك الصور اللي نشروها وصورتها اللي مصورها إياها البوليس. يعني لو مين ما بده يكون يكون مستحيل يقدر يعرف إنه هاي نفسها اللي بالصورة. هيك عنوان الخبر كان الفلاتر تعرقل العثور على هاي الصبية.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: ماما كل يوم لبنة.
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
4: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خليلك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: اضحط واربح، اضحط واربح.
8: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
9: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
10: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
11: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
12: سكاني خامي،
13: كنت بحاله ضياع،
14: كنت متخربط بالبلاد برا.
15: شفت طلاب وسالت ناس،
16: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
17: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
18: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
19: نظم
18: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
20: الشنطة
21: موجودة،
20: المقلمة
21: موجودة،
20: المي
21: موجودة،
20: الزوادة
21: فيها عيمك؟
20: أكيد فيها عيمك.
21: هيك تمام، لأني بحبها.
22: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
21: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
23: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
24: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية

في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: حياتي مدمرة حياتي. كانت أنا بفترة من الفترات اختياراتي مدمرة حياتي، كانت بفترة. اليوم عدينا هاي الفترة. مدمرة حياتي. الله يسعد لي هالمساء الحلو.
1: بتأمل. بتأمل، حط كتير هيك خطوط
0: بالمرصاد. بالمرصاد يعني بتستني تمسكي علي إشي عم نحكي.
1: ما هو لحظة أنا كنت فايتي أسألك إنه في سبب كنت تحط لي إياها كل مرة بفوت فيها. في سبب إنك عم ترجع تذكرني فيها كل فترة كل فترة كل ما أفوت.
0: لا طب اسمع،
1: بس أنت أجيت حكيت إشي فأنا
0: طب جاوبتك. شوفي كيف أنا بعوضك، شوفي كيف.
1: شوف
0: اسمع
2: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل.
0: منيحه هاي؟
1: ممتازه، ولا رح تلاقي زي ولا مني ولا شيء.
2: شو ما بدك
0: تفضل.
2: مين احب؟
0: تفضل.
2: رح احبك
0: حب. خميس خميس.
1: طب ما هو عشان خميس.
0: عشان خلص معذور. الله يسعد لي هالمسا.
1: مسا الفل.
0: شو الأخبار؟
1: منيحة ومتازة.
0: كيف أمورك؟
1: تمام.
0: منيحة مبسوطة.
1: خميس
0: كله خميس. كل شيء غير الخميس. طاقة غير حتى بهيك منيش مفرفحين يعني. انت اليوم انت ضاوية هيك بالأخضر. أنا اليوم مزبوط أسود، بس هاد أسود فرايحي
1: بسموه. فرايحي. أنا بحب الأسود
0: وأنا بموت بالأسود، ولما تكون نفسيتي حلو بلبس أسود.
1: بلبس أسود صح.
0: فطب أنت اليوم لابسة أخضر، هذا على ماذا يدل؟ نفسية منيحة ولا
1: فرايحية؟ نفسية الخميس.
0: نفسية الخميس. أوكي الحمد لله.

0: عيش هالفستان
1: حتى الموسيقى غير الخميس ملاحظة انت
2: ملاحظة
1: حاسس في بطنك حكي احكي
2: هيك شم ريحة اشي مش يعني مش عارف في اشي هيك
1: في بطنك حكي انت

0: من أول ما فتي وأنا حاسس.
1: لا والله لا، بس أنا عم بهيك حسستك.
0: شو
1: يعني شو بسموها بتعبي يعني؟
0: بعبي عشو؟
1: تعبي علي في إشي بده يطلع بس مش عم بتطلعه. يعني احكي إذا في إشي عادي كلش تمام.
0: شوفوا كيف حولتها عرقولك أنت. لا إيش طبيعي؟
1: طب شو جديد يعني؟
0: أنا عم بسألك حولت درتيها لعندي
1: يعني هيك إحساسي بعرفش.
0: شوف يعني. انتي أنا بحاسس شو في بتمك حكي. انتي هاي النفسية اللي فايتي فيها اليوم هي نفس النفسية تبعت الترند اللي بدك تحكي عنه، هي نفس الشيء تماما هيك
1: يعني.
0: هاي والله أنا عارف، والله أنا عارف، والله أنا عارف. بس الترند اليوم على فكرة كنا نحكي أنا وياكي على ترند هذا، لازم نسأل المستمعين عنه إذا حدا فاهم منه إشي. قاع الهامور شو هذا اليوم كنا نحكي عنه أنا
1: أنا عن جد مش فاهمة إشي منه. صرت حاضرة كذا ريل وكنت عم بقرأ أشياء بس عن جد مش فاهمة.
0: ولا أنا صدقا ولا غادر أفهم شو بده منا هذا الريل. إذا في حدا يشرح لنا عن ريل قاع الهامور يا جماعة وشو الفكرة وشو الإشي وشو هذا احكوا لنا، لأنه إحنا مش فاهمين إشي. إحنا اليوم جايين نحكي لكم عن ترند تاني مختلف تماما، ترند فيه هيك فيه نبرة يا جماعة، يعني شو بدي أحكي لكم، فيه نبرة هيك بتخوف. وينه الملف؟
1: جاهز.

0: بس انا حاسس انه هاي الموسيقى مش مناسبه للترند.
1: ابدا خلينا نحط الموسيقى الخاصه بالترند.
0: الموسيقى الخاصه بالترند. حاضر استني شوي. ايه تفضلي.

0: يلا اعطينا تفضل تحبها ولا
1: بتفكرك بي بالحالتين موجودة.
0: شو موضوع هذا الترند عن جد؟
1: ترند طلع جديد. أوكي. الغنوية كتير قديمة بس الترند كتير جديد.
0: الغنوية لما أنغام كانت مش أنغام
1: بالضبط. يعني الصبية بتصور حالها إنها عم تحكي كلماتها الأغنية بس عم بتوجه الحكي لشريكها.
0: أوكي.
1: فمن هون أجت فكرة إنه تتصرفي كيف لو حبيبك تكلم عن الإكس قدامك.
0: تخيلي أنت. لا أنت بس بدي أحكي لك شغلي عن جد, سيبك من المزح والله. مرات يعني هيك بتفلت منه بشكل عام انه وإسا اذا بدنا نروح عن جد على الجد بشكل عام في مقارنات اللي لما شخص يفوت بعلاقة معينة لا شعوريا بصير يقارن بالماضي تبعه بالإكس تبعه. يعني إسا في مرات يعني بتفلت
1: وفي منهم بيصيروا يغيروا عادات شريكتهم لأشياء تشبه الإكس.
0: صح صح, لأنه بيكون بده بعده يشوف
1: يعني أي إشي منه.
0: للأسف للأسف. طيب أعطيني أكتر تفاصيل ومعلومات لو سمحتي.
1: أكتر الأمور اللي ممكن تزعج المرأة بالعلاقة هي أنه تلاقي شريك حياتها بضل يحكي عن حبيبته السابقة. وممكن تكون هي مجرد كلمة أو جملة عابرة أو حتى موقف قديم بس مرات يعني بيكونش الإشي اللي بوجعها هو الحكي نفسه, هو السؤال اللي بيبدأ براسها أنه بعده بيفكر فيها
0: دغري بخطوها
1: عم بقارني فيها
0: دغري بخطوها
1: أو إذا قلبه بعده متعلق بالماضي. يعني
0: يعني لو قلبه بعده متعلق بالماضي بدي يكون معك اليوم عن جد. يعني هذا سؤال أنا
1: بدي أسأل. ممكن في ناس مبلا ممكن
0: ممكن ممكن لسه عم بفكر فيها ممكن, بس إنه أنا بفهمش الشاب اللي ممكن يكون بعده متعلق بإكس أو البنت اللي بعدها متعلقة بإكس وبتروح بترتبط بواي, إنه صعب صعب أفهم
1: بحاول ينسى واحدة بواحدة
0: صعب.

0: يمكن للأشخاص اللي عم بسمعوا الموضوع بيقولوا إنه موضوع بسيط، موضوع سهل، كلام سهل وبسيط. مين اللي قال كلام سهل وبسيط؟
1: أصالة.
0: وما بعمل أي ضرر على العلاقة العاطفية، ولكن يا جماعة لا، كونوا متأكدين كمان عند الشاب وكمان عند الصبي، يمكن عند الصبية أكتر، بترك

0: أثر قوي بقلب الطرف الآخر. ومرات كثرة التفكير بالموضوع لما بده ينشغل أحد الأطراف بأنه معقول بعده بفكر بالإكس تبعته، معقول بعدها بتفكر بالإكس تبعها، ممكن عن جد يؤدي لتوتر بالعلاقة، وممكن هذا التوتر يؤدي للانفصال. طيب أنا بدي أسألك سؤال، أنت يعني كصبية كهيك شابة يانعة ويافعة، كيف ممكن تتعامل مع الحبيب لما بده يذكر الإكس تبعته؟ كيف بالإمكان؟ عندك عندك فكرة عن الموضوع؟
1: عندي فكرة.
0: أعطينا
1: بحسب خبراء العلاقات الإنسانية.
0: لا مش بحسب خبرتي.
1: لا لا اتركوني عجلة، احنا على هوا برضه.
0: طيب أعطينا.
1: وجود ماضي بحياة الإنسان هو أمر كتير طبيعي، كل شخص في عنده تجارب ذكريات وعلاقات اللي هي تركت أثر بشكل أو بآخر، عشان هيك مش مفروض أنه يتحول مجرد ذكر الماضي لاتهام بالخيانة أو دليل على استمرار الحب. بس في فرق كبير بين شخص اللي عم بيحكي عن تجربة قديمة لأنها جزء من حياته، وبين شخص اللي عم بيخلي هاي التجربة حاضرة باستمرار بعلاقته الحالية.
0: وكمان بضيف الخبراء يا جماعة أنه إذا كان يعني الرجل بذكرها من وقت لآخر من دون مقارنة أو حنين واضح، فما في داعي أنك تقومي بتحويل الأمر لمعركة مع امرأة اللي بطلت موجودة بحياته ببساطة. أما وإنت ممكن ولازم يضويلك ضوء أحمر إذا ببساطة كان يحكي عنها باستمرار أو بقارنك فيها أو بمدحها أمامك أو حتى بسترجع تفاصيل علاقتكم بشكل بخليك تشعر أنك بتعيشي داخل قصة حب لشخص آخر. وهون أكيد عندك كل الحق أنك تتوقفي وتسألي عن مكانك بهاي العلاقة، ومن هون كتير كتير كتير مهم أنه يضوي الضوء الأحمر، ولكن كمان تتعاملي بهدوء وعقلانية. ممكن تحكي له أنا بتفهم أنه عندك ماضي مش عم بطلب منك تنسى، ولكن لما بتتكرر سيرتها أمامي كل الوقت أنا بشعر أنه الماضي بعده بأخذ مساحة أكبر من لازم بعلاقتنا، ومفروض انكم تبلشوا تطرحوا الحلول. وشو مفروض تعمل بعدين؟
1: تراقب ردة فعل الشريك.
0: أهم شيء راقبي.
1: المراقبة، برج المراقبة كتير
0: راقبي.
1: لأنه طريقة التعامل مع مشاعرك أهم مرات من السبب نفسه. إذا عم بيستمع لإلك أو عم بيحاول إنه يطمنك، عم بيحترم حدودك أو عم بيسخر من غيرتك وبيخليك تحس بإنه المشكلة فيكي أنت، وتذكري دايما إنه أنت مش بمنافسة مع امرأة من الماضي، وما تحاولي إنه تكوني أجمل منها أو أفضل منها أو إنك حتى تثبتي إنك بتستحق هذا الحب أكتر منها. الماضي هو يعني ما بزعجنا لأنه صار إشي قبل يعني. بس لما منحس إنه بعده عم بيحتل مكانه بالحاضر وبالنهاية شو عم بتدور، بس إذا بعده عم بحبها يعني.
0: صح. في أنغام كمان قالت له خليك معاها. في أغنوية قالت له خليك معاها. أو بتقولي له هيك.

0: يعني أنا بفكر اللي بتابع هيك أعمال أنغام من أول ما بلشت لليوم عن جد أنغام جسدت بأغانيها كل أنواع العلاقات وكل الحالات اللي بتصير بالعلاقات من العاشقة والهاني الواقعة بالغرام واصلة للهيام يعني شو بدك لأكتر وحدة مجروحة
1: مكسورة.

0: مخانت يعني ألبوم تيجنسي
1: دمار
2: ما تبصي ليش.
0: يلا نطلع فاصل يا جماعة ونزيح هذا الدمار اللي على الهواء. هذا كان بس ببساطة له علاقة بالترند وعن جد كونوا عقلانيين بالتعامل مع شيء. ليش احنا عم نحكي بالأمور بشكل واضح وصريح يا شادي. غير إذا أنت مخبي إشي وحابب تحكي لنا عنه بالواتساب وإحنا منقرأوش على الهواء, يعني نقرأه بيننا وبينك, فهذا بزبط تمام. يلا فاصل.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
2: زاهي صليبة مع
0: الزواد عليك والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
4: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عيمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
7: الله يحملك إياه، صار شاب.
8: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
7: فيش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: يلا رجعنا يا جماعة الخير، عدنا لنتابع شو أكتر كذبة بتكذبيها هيك باليوم يوم، بتحسي إنك بتطلع معاك هيك؟
1: عم بصف السيارة دقيقة وعندك
2: بصبر حالي
1: بكون بعدي مش نازل من البيت
0: أنا برجع لك وبرجع عليك أنا بأخدها منك عشان يعني ما تحكي، لأنه أنت كان ممكن تحكيها على الهواء فأنا ريحتك.
1: شكرا.
0: في كذب يا جماعة كلياتنا هيك منوقع فيه، بس هو كذب أبيض. يعني لما ميرال بتحكي يعني عم بصف السيارة ونازلي ولا كذا، كذبة بيضة يعني، فيهاش لا خربان.
1: لا بيضة،
0: كذبة بيضة، بيضة على الآخر. أنا لما بحكي لحد برجع لك بنسى، مش إني بكذب، بنسى بشكل عام ويفوت الأوان. طيب اليوم رح نحكي لكم عن مجموعة من الكذبات البيضة اللي كلنا بنستعملها كل يوم، وما حدا منكم ما يحكيش أنا بستعملش. بدك تبلشي؟
1: يلا.
0: هاي
1: لما بتلتقي بحدا وجاي يسلم عليك وبحرارة وعارفك ومش عارف يعني عم بداون معك، بيجي بسألك متذكرني صح؟
0: طبعا.
1: أنا اللي متذكرك.
0: طبعا. معقول أنا وأنتي بتكوني ولا
1: ولا بحياتي شايفته.
0: أنا بهاي اللحظة بتمنى ما يسألنيش مين أنا. وفي من بتعرفي بحطوك باختبار.
1: طبعا.
0: بتكوني طبعا.
1: مين أنا؟
0: مين أنا؟ يا الله. عراز لساني. هاي انت بتحبيها. هاي انت بتحبيها.
1: اسفي بس ما شفتيش الرساله. هاي اللي فيك تقنعني انه الفيل بيطير بس ما ينفعش تقنعني انه في حدا وصلت الرساله وما شفتها.
0: طب ينفع احكي لك شغلي؟
1: يلا قل لي والله.
0: طيب يلا يعني انا بشوف الرسائل بشكل عام بديش ارد.
1: لا بس صح كدك تقول والله.
0: والله بتصدف مرات اذا بتشوفي الواتساب عندي. عندي بالدقيقة الواحدة بوصلني 500 رسالة
1: بس مش بشوفهاش يعني، يمكن بشوف بأجلها
0: بس مرات
1: بقراها.
0: لا ميرال مرات عن جد إسا بمزحش، لما بوصلك مثلا بوتيرة سريعة واتساب بتصير تنزل الرسائل لتحت فبطلي شايفة. والله
1: ما في عندك فوق أنريد
0: أكم رسالة. بدك أحكي لك أكم رسالة شوي. والله غير أحكي لك أكم رسالة أنريد عندي. استنى صبري، عندي بالأنريد وين 308.
1: أنا عندي بس 30.
0: فلما بحكي لك يعني ما تفكريش أنا عم
1: بكذب كذبة بيضة.
0: هاي مش كذبة أصلا، هاي مش مفروض تكون كذبة، إنه لا أنا مش رح أقدر أطلع عندي كتير شغل. أنا
1: ممكن تكون كذبة بيضة لما أنت مش جعبرك تطلع.
0: لا بنفهم ليش مش جعبري أطلع، شو المشكلة
1: يعني؟ في ناس
0: هاي عندكم انتو البنات.
1: انا هاي الكذبة مثلا بكرهها.
0: عندكم نفاق مش طبيعي.
1: انا ما عنديش اياه.
0: اللي هو
1: بتقول لك الفستان كتير حلو عليكي.
0: دول يعني بيعات بشكل عام
1: بصيروا يقولوها لابسك لبس.
0: بس مرات بتكوني مضطرة الجاملة. على فكرة في ناس مرات بتشل املك، بيجي بيقول لك سوري انا تعبتك معي. فانت بتكون مشلول املك يعني، لا ما تعبتنيش كل شيء تمام، وانت بتكون نفسك تمسك مش عارف شو، فلا ما تعبتنيش معك. تعبتني، شو المشكلة؟ ليه نكذب ما تعبتنيش؟ هاي
1: تخصصي.
0: هاي
1: كاميرا اللابتوب خرباني عشان هيك مش رح اقدر افتحها.
0: هاي ايامات الزوم لما كانوا يتعلموا على الزوم، ليه مش فاتح

0: كاميرتك يا فلان
1: خرباني كاميرتي
0: خرباني الكاميرا
1: ليش حياتي ما فتحتها دائما خرباني عندي لو
0: حتكلم بس هي كذبات بيضة يا جماعة كذبات بيضة فيهاش خربان بيوت فعشان هيك اليوم جرأنا نحكي لكم إياها مش أكتر بس المش كذبة إنه ساعتنا انتهت هاي الحقيقة طارت الساعة باي باي
1: باي
0: إلى اللقاء يلا فاصل موجز أخبار وعودي للمتابعة

0: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
5: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
6: إيروكا، يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: يلا
9: حملة صيفية مع بعض.
0: لا لا لا لا لا. حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
10: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
11: دايما.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: الماي
4: موجودة.

0: زوادي
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادي عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: الأهل الأعزاء، طرق طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي يوسف بركات مرعي من المشهد في الثلاثينية من عمره مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب العفولي. وأفاد الطواقم والإسعاف بأن الرجل كان قرب شاحنة بعدما توقف على جانب الطريق على ما يبدو بسبب عطل في مركبته، وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصاباته البالغة. قدمت النيابة لائحتي اتهام ضد رجل من النقب بتهم تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة ومخدرات بواسطة طائرات مسيرة عبر الحدود مع الأردن. وبحسب لائحتي الاتهام، حاول المتهم إدخال أسلحة من الأردن مقابل 30,000 شيكل قبل إحباط العملية، كما ضبط لاحقا في منطقة متسبي رامون وبحوزته قرابة 20 كيلوغراما من الحشيش وعدد من المسيرات. نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي كاتس وجود أي توجيهات لفتح معبر إيرز أمام دخول البضائع إلى غزة، مؤكدين أن السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن لم تتغير. ويأتي النفي بعد تقارير أفادت بأن المؤسسة الأمنية تستعد لفتح المعبر أمام البضائع فقط، وأن مجلس الأمن القومي أجاز دفع الاستعدادات قدما دون تحديد موعد نهائي لفتحه. وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. ميدانيا، أعلن رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل أن مصير نحو 5,500 شخص لا يزال مجهولا منذ اندلاع الحرب في ظل صعوبات ميدانية تعيق الوصول إليهم. وأضاف أن نحو 15,000 شخص صدرت بحقهم شهادة وفاة، بينما لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى مناطق مختلفة من القطاع. نددت 12 دولة بينها دول أوروبية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منشآت وكالة الأنورا في فنلندا وشرقي القدس، مطالبة إسرائيل بوقف ما وصفته بعرقلة عمل الوكالة. وأكدت الدول وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأنورا أن منشآت الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل لاحترام التزاماتها وحصانة هذه المنشآت. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليلا طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مشيرا إلى سقاط إحداهما وفقدان الاتصال بالثانية دون تسجيل إصابات. في عقاب ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف لحزب الله جنوب لبنان، قال إنها شملت مخازن للأسلحة وبنى عسكرية. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق جنوب لبنان. وقالت السلطات المحلية أن إحدى الغارات استهدفت منطقة سكنية، فيما طالت غارة أخرى بلدة كفر رمان. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الرئيسي لواشنطن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العمليات العسكرية أضعفت قدرات إيران بشكل كبير، فيما تواصل الإدارة الأمريكية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد طهران. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران

0: مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، وتناولت المباحثات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر مضيق هرمز، فيما شدد الجانب القطري على احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة ومعالجة الخلافات عبر الحوار. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تستمرون مع الزميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
4: عليكم السلام،
3: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
5: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
6: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
5: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
7: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
8: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
5: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
9: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
5: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا أهلا وسهلا ومرحبا. خميسكم يا رب يكون ورد وفل وياسمين، وخميس سعيد على الجميع. نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون هيك، نهاية أسبوع خفيفة لطيفة عليكم جميعا، ودايما يا جماعة

عرس قريب عرس غريب، بصرف النظر عرس مين، طالعين على عرس في بيصير بالبيت قبل الخروج للعرس لازم يصير في مشكلة، لازم يصير في طوشي، لازم يصير في أخذ ورد بالبيت، لازم يصير في مشكلة بتطلع على العرس ما حدا بفهم عشو وليش وكيف ومين، صح ولا مش صح؟ مش هاي موجودة بأغلب البلاد بأغلب البيوت العربية؟ إنه أسا إحنا طالعين على سهرة، طالعين على عرس، بصير في مشكلة وخلافات وصياح وليش هيك وليش مش هيك وينتا وكيف ويلا ومش عارف شو. اليوم بدي أسمع منكو شو الأسباب اللي بتأدي لهاي الطوشي أو لهاي المشكلة أو لهذا الصراع قبل الخروج لأي حفل عرس. إحنا مفروض طالعين ننبسط، طالعين نكيف، طالعين نحتفل، نزف عروس نزف عريس بصرف النظر، ليش بتصير هاي الطوشي قبل الخروج من البيت؟ ليش بيصير هذا الإشكال؟ ليش بيصير هذا النقاش والجدال؟ وعلى شو بشكل عام؟ يعني الجدال شو الهيكل المحفز تبعه؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461166666. ليش هذا أصبح جزء من عاداتنا؟ ليش بتصير هاي الطوشي أو هاي الخلاف أو هذا الإشكال قبل الخروج للأعراس؟

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. هاي المشاكل اللي بتصير بالبيت قبل الذهاب لاي عرس بشكل عام. بصير في هيك نقاشات, بصير في جدالات, بصير في مرات النقاشات اللي بتكون هيك يعني حاميه الوطيس بين افراد العائله. شو ابرز أسباب هاي المشاكل؟ ليش بتصير برأيكم؟ على شو بتم الخلاف بهاي الساعة؟ في عندي أنا مجموعة من الأمور رح أحكي لكم إياها, بس رح أحكي لكم إياها بنهاية الساعة. بالأول بدي أسمع منكم كالعادة, يعني بصفي في نقاش بين الأب وبنته, بين الزوج وزوجته, بين الزوجة وولادها. على شو هاي النقاشات بتصير والمشاكل؟

0: يلا بدنا نبدا مع المشاركه الاولى لليوم. بدي صراحه يا ايناس مساء الخير.
1: مساء الورد، كيفك؟
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: عندكم هذا الطقس ببيتكم ايناس؟
1: اسمع
0: اسامع
1: تخيل ابو ام بنت ولد.
0: اوكي
1: انت شوف الصورة كيف يعني، يا ولد ما كويت لك القميص الابيض، لا بديش بدي القميص الكحلي، ولك يا ولد البس عاد خلص، ولا يا بومي ايه بطلت اروح معاكو، وهيك بتبلش بقعد الابو بشلح البوت وبقول لك خلص يا قاعد
0: بطلت اروح بديش اروح
1: روح لحالكو، وبتيجي البنت بتقول له يقطع ديكك كل مرة بتبوم، انت ما خصكيش تتدخليش، هيك بتصير.
0: فانت بتقولي هي بتبلش من فكرة انه ليش انت كاوتي لي،
1: انه الماما اختارت القميص الابيض وهو بده القميص الكحلي.
0: في بتكون
1: كل مرة نفس

0: الصيفيه
1: ازمه بشكل عام على الاواعي.
2: كملي كملي
0: توصل المناسبه والابو بارب خلقته والولد عم بنكد على اخته والام عم تتراقص
1: ايه بدها تحاول وكانه تغطي انه فيش شيء كل شيء تمام
0: والكو خلص
1: عذرته علي. اسمع ايناس, هذا بيصير بكل مناسبه ولا مره بال
0: كل مناسبه لانه هو بنكد وهي بومي.
1: طب ليه بشكل عام الرجل هو اللي بنكد وخلص بطل له يطلع؟
0: بعرفش هني هيك يا الله ابصر فرصتها يا زلمه مشيها الله يرضى عليك مشيها ما صدقنا
1: فش.
0: واشتريت فستان واتمكيجت وغلبت حالي ولك مشيها ابدا
1: فش. اسا انا بطلت اطلع
0: والبنت عشانها كبيره بدها تستوطحت اخوها والاخو عشانه جيل ال 15-16 بده يضل متنح ومجقم
1: وهيك بتخلصش وبتطلعوا على السيارة وبعده النقاش ممتد بتوصلوا على العرس وبعده
0: أنا مش استنى شوي أنا مش عم بحكي عن حالي, أنا عم بحكي عن داري فلان.
1: أوكي.
0: هاي صارت مرة الأم دورت السيارة ورحت على العرس لحالها.
1: فاسمع بتحسيها حل حل
0: انفلوا انفلوا
1: حل اتركوني بحالي أنا طالعة.
0: راحت وكيفت وانبسطت وأكلت.
1: طب إيناس أسألك سؤال جاوبيني بصراحة, شو الحل؟ يعني لما بتصفي هاي الأزمة وطبعا كل الضغط
0: فيش حل, فيش حل حبيب قلبي, انت متجوزة من يوم يومك بومي وخلفتي بومي فيش حل.
1: وخلص وخلصت ونحلت
0: ارجع بهالسيارة وروحي لحالك.
1: يسعد لي هالمثل حلو يا إيناس.
0: الله يسعد لي روحك ويسعد برامجك يا رب.
1: سعد قلبك الحلو. الله معك. من الآخر وبشكل عام الضحية بتكون هي الأم, ولما بالأخص بيصير يكيل عليها اتهامات رب المنزل كله منك كله بسببك انت دول ولادك هذا ابنك هاي بنتك صح؟ يلا بدنا نتابع 0461166666. إيناس حكت إنه المشكلة بتبلش من أزمة أواعي, أزمة قميص معين انكول أبيض مش الكحلي ومن هون بيصير الانفجار بالمنزل وبكمل بالسيارة وبيستمر حتى للعرس. يلا المشاكل اللي بتصير بالبيت قبل الطلعة على أي عرس شو سببها؟ ليش بتبدأ هاي المشكلة؟ مين بشكل عام بيكون سبب هاي المشكلة؟ الزوج الزوجي الابن البنت وشو الحل؟ يعني صارت الكارثة بالبيت شو الحل؟

0: يلا بدنا نتابع 0461166666. يا فادي مساء الخير.
1: مساء الورد يا استاذ فادي.
0: شو
1: فادي معك.
0: اهلا يا فادي، اخبارك؟
1: الله يسعدك يرضى عليك يا رب.
0: حبيبي عمي فادي، عندكم هذا الطقس بالبيت قبل ما بدكم تطلعوا؟
1: والله هذا بتقدر تقول موجود بكل بيت، بس انا مع احترامي للاخت اللي حكت قبل، الاخت ايناس، انا بشوف دائما اللي بنكد هي المرأة مش الزلمة. يعني الزلمة بروح من الشغل يلا قوم البس، قوم اتحمم، بتحمم وبلبس بخمس دقائق. تقعد ثلاث ساعات وانت تستنى بالمرأة تجهز حالها. واخر شيء بس تسألك اذا حلو ولا مش حلو، ويا ويلك اذا قلت مش حلو.
0: او اذا بيكون مش حلو انت مجبور تقول له حلو.
1: مجبور بدك تمشي اليوم، شو بدك تساوي؟
0: طب هات اسالك سؤال فادي، انت بتقول بتفوت انت من شغلك بتضلها على راسك يلا تحمم والبس تحمم والبس، شو المشكله تيجي تحكي لها انا كل حمامي ولبسي باخذش على بعضه خمس دقائق، فانا بعرف وانت، شو المشكله؟
1: لا هون فش، هون خارج نطاق التصدير.
0: خلص هون بتكونش موجودة.
1: لا من مرة.
0: فأنت بتحكي إنه السبب بالمشكلة هي الزوجة بالأول، والزوج الله يعينه.
1: في إلا يكون مرات يعني في زوج، أما الأغلب أغلب الحالات هي من الزوجة.
0: طب ومين اللي بنكد بعد ما يصير هذا المشكلة؟ مين اللي بنكد، الزوج ولا الزوجة بصراحة؟
1: لا النكد للزوج،
0: للزوج.
1: خلص يعني طلعت عصبيته وهي ارتاحت وساوت اللي بدها اياه وخلص، انت احرق اعصابك.
0: وبالاخص اذا بيكون رايح غصب عنه.

0: بالضبط هيك.
1: يا عيني عليك يا فادي، يسعد لي هالمساء الحلو.
0: حبيبي
1: شكرا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. على فكرة طرح نقطة مهمة فادي، بحكي لك انه الزوجة بتزن بتزن بتزن على زوجها، يلا فوت بلش حضر حالك، جهز امورك، تحمم والبس، وكل تجهيز الرجل، او مش كل الرجال، تعال نحكي انه 90% من الرجال، هو 15 دقائق، ربع ساعة، روح ربع ساعة ما بين يعني هيك دوش ولبس ورشة عطر وخلص جاهزين. فليش ببلش الزن من النساء من الساعة 5؟ يلا فوت تحمم، فوت جهز حالك، يلا بلش البس، كويتلك الأواعي من الصبح موجودات. انت لا، وبصيروا كمان يعطوا ملاحظات بالأناقة، انت لانك بتعرفش تلبس فانتبه تلبس الكندرة السوداء مع البدلة الكحلي. هاي الاشياء بتطلع الزلمة عن طوعه يا جماعة، هي محاولة للاهتمام بالأناقة بس. والله هو عارف يعني انه مثلا الحذاء الاسود لازم مع اكس الحذاء، فاهمين؟ لهالدرجة يعني. يلا نروح لكمان مشاركة معي، مستمع، يا مساء الخير. ألو.
2: ألو،
1: مساء الخير،
2: مرحبا،
1: كيف شو أخبارك؟
2: مين فيك؟ يعني اللي بقوله أنا يعني مرحلة اللباس ومش اللباس، أو مكوي وجاهز ومش جاهز، أو توجيه اللوم يعني الزوجة للزوجة أو بالعكس، مش هاي القضية، يمكن بسبب العمر أو الجيل. يعني أنا خلينا نقول عمري 67 سنة وزوجتي
1: عمرها كله يا رب،
2: يعني بطلت تفرق معنا كتير هاي اللي كيف يقولوا مش كماليات، اللي هي بالنسبة لي يعني رقم 2 مش رقم 1.
1: أوكي، شو رقم 1 بالمشاكل؟
2: أيوة، رقم 1 هو الالتزام بالوقت. يعني أنا عندي ست، يعني سابق ست بنات ولد كل متزوجين وفي أحفاد، أغلب بدهم يجوا يلاقونا، نروح على عرس على محل قرايب بريت البلد بالبلد، يا بابا نجي معكم، يا بابا نجي معكم، جهزوا حالكم كذا. أشتكي مع الولد أو مع البنات تقول لك أنا جاهز، أو أنا على الطريق، طريق اللي عندكم بحط سيارتي عندكم السبت، يكون بعدها من الحمام. أنا استعب أنه يبعد من البيت مرضين بحية يا بقى أجي أخذك. لا يا الثاني، يلا يلا أنا عشان سنكر زي ما حكيت لك بسبب العمر والجيل التقدم بالسن، يعني إذا بدنا نطلع على الحفل الساعة 8 يعني وعلى عرس، أنا بقى الساعة 7 بروح أجهز حالي 6:30 يمكن كمان، ليش أنا أضل الساعة 7 إلا 10 أنا أروح أجهز حالي؟
1: طب عمي بدي أسألك سؤال، جاوبني بصراحة، جاوبني بصراحة بس.
2: بس
1: لما انت بتتصل لبنتك بتحكي لك انا يعني بالطريق وانت عارف انه يبعدها بالبيت عم تتجهز، هل المفشي بتروح بالبنت ولا بتروح بزوجتك انت بسببك؟
2: انت سألتني وانا بجاوبك الصراحة بالتناهي، مش يعني مش يعني اطول روح واحد بالعالم، وانا يعني بينها كنا نتهال عرص في بنت بكفر كنا، وإذا نطلع أربع سيارات نستنى، نستناها تيجي من كفر كنا، طلعت بسيارة على كفر كنا، جبتها وجيت على طرعان وركبنا بالسيارات ومشينا. طول الوقت عليها احتمسونا العبر، يعني السبب القصد إنه السبب كل نجاح هو الالتزام بالوقت،
1: صح،
2: السبب كل فشل هو عدم الالتزام بالوقت.
1: تعرف شغلي على فكرة، أنت حكيت تطرقت لإشي كتير كتير كتير مهم بشكل عام، المناسبات بيكون بدنا نعمل تنسيق جماعي، وأصعب إشي إنك تقدر تعمله هو التنسيق الجماعي، إنه لما بتحكي بدنا نروح مثلا أربع سيارات مع بعض أو أربع عائلات مع بعض، كل واحد وتيرته، كل واحد وعلى مهله، فهي كتير صعب وهي بإمكانها تعمل مشاكل.
2: سيارة واحدة كمان أو سيارتين مثلا، بلاش خمس سيارات، لأنه بصيرتك بنروح على الأرس مرات بدنا نروح والباقي مش واصل بعده يعني،
1: وببطل حدا وبيجي بتقول لي تعوا سيارتين، لا أنا بديش أرتبط فيك، أنا يمكن أروح بكير، أنا يمكن كذا، أنا يمكن كذا.
2: الالتزام رقم واحد بالنسبة لي وليس اللباس.
1: يا عيني عليك، يعطيك الصحة والعافية عمي، يسعد لي هالمسا الحلو. شكرا، هلا، إلى اللقاء، باي باي. بشكل عام فعلا عند يعني عند كبار السن، الله يعطيه الصحة والعافية المستمع الكريم، الوقت هو عامل أساسي جدا ومهم جدا، وبالأخص لما في مناسبة، يعني بالنسبة للأشخاص اللي

هذا العمر، الدعوة على سبيل المثال الساعة 8، فهو بالنسبة له، وهذا المنطق أصلاً على فكرة. إحنا عنا هاي ثقافة عدم الالتزام بالمواعيد، ومنفكر يعني إنه إحنا برستيجنا عالي إذا وصلنا متأخرين، أو إحنا سينية يعني، بتعرف إنه أنت مدعو على 8 بتوصل الساعة 10 لأنك أنت برستيجك عالي يعني. فهاي على فكرة هاي فكرة مغلوطة. أنا عن جد أنا عندي مشكلة مع الناس اللي بتروح متأخر على الأعراس بحجة البرستيج، إنه لا بنفعش كيف نفوت أول ناس. فلا التزام بالوقت، أو التنسيق الجماعي صعب كمان. لما أنتوا رايحينك مجموعة أشخاص، هذا بيستنى هاد، وهذا خلص الساعة كان جاهز الساعة 8، هذا التزم، هذا بدوش يلتزم، هذا زي ما حكى بحكي لك أنا بالطريق وهو بعده بالبيت، فهذا كمان بإمكانه أنه يعمل مشكلة. شو عنا، فاصل ولا اتصال يا ميرال؟ طيب عنا فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل راجعين لنتابع لنحكي عن المشاكل اللي بتصير بالبيت قبل الطلعة لأي عرس. شو أسبابها؟ ليش؟ كيف نتعامل معاها؟ ومين العامل المسبب لهاي المشكلة؟ وكيف منحلها؟ فاصل ونعود.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: الله يحملك إياه، صار شاب،
3: خلي لك أولادك. طبعا صار زلمة وبرتكن عليه،
2: فيش أحلى منها. تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: اقحط واربح.
9: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
10: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
11: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على

0: 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا، يسعد هالمساء، تحياتي لإلكو جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وخميسكو ورد وفل. مين اليوم عنده، مين معزوم اليوم على عرس، مين معزوم على سهرة؟ اليوم عم نحكي يا جماعة الخير عن المشاكل اللي بتصير بالبيت قبل الذهاب لأي عرس، وغالبا هاي المشاكل بترتبط بمجموعة من الأمور ومجموعة من الأسباب. لحد الآن هيك سمعنا كم سبب منكم، أنا رح أحكي لكم كمان مجموعة من الأسباب، وكمان رح أعطيكم نصايح كيف تصيروا تتغلبوا على هذا الطقس الموجود بكل بيت قبل الخروج إلى عرس. بس بدي تحكوا لي شو المشاكل اللي بتصير، مين سببها، مين ببلش فيها، شو السبب، ليش بتصير هاي المشاكل. يلا 04611666، نروح عند لينا. مساء الخير لينا.
1: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا. شو يا لينا؟
1: الحمد لله، ما بنعزمك كثير على الاعراس،
0: اريح لك.
1: بس يعني لابد، هان هان شيء بتصير.
0: اوكي،
1: لما نكون معزومين انا وزوجي المشكله الاساسيه هي الوقت.
0: اوكي،
1: طبعا هو بخمس ثواني بالباب. وانا باخذ وقت.
0: لحظه، لما بتقولي لحظه، لما بتقولي انا باخذ وقت، قد ايه وقت يعني؟
1: بدي ساعه اقل تعديل.
0: طيب ساعه، تمام، يعني هو كمان مفروض يفهم انك انت سيدي بحاجه لساعه.
1: هاي المشكله، هاي المشكله، هم بيفهموش هذا الاشي. خلاص هو بيلبس وبنزل طوالي على السيارة وبعدها يسمع الزمور. وأنا بصير عندي حبات حم وبنضغط وبتصير دخنة تطلع من ذنية، بحبش أسمع الزمور.
0: طب اسمع،
1: وبنزل على السيارة، بفوت على السيارة معصبة،
0: وطبعا وهيك بتبدأ السهرة وهيك بتخلص السهرة معصبين.
1: مش بالضبط، بعدها بنروكي شوي. أما بلا ولا ماله بترايك؟ طب ليه بتزمر؟ ليه الحارة كلها لازم تسمع؟
0: سألتي مرة؟
1: سألته.
0: شو جاوبك؟
1: إنه هدفه إنه يضغطني عشان أطلع بكير.
0: طيب جربها مرة ما زبطتش، جربها مرتين ما زبطتش، جربها عشرة ما زبطتش، بعد بده يضغط؟
1: والله ما بعرف، بعد الأمر بعيد على حاله. أنا بقول لك إنه نعزمش كتير على العراس.
0: استني لينا، لينا استني شوي، ده أسألك سؤال تاني. انت تدعي، بس بناتنا فيش حدا سمعنا، انت بتقولي ساعة بدك. هي مزبوط ساعة ولا ساعة مبحبحة شوي؟
1: مرات بتكون مبحبحة.
0: خلاص فاهمي ليه يعني، انت فاهمي ليه يا بنت الحلال. طيب انت احكي له للزلمة.
1: اسمع اسمع، مرات بنقول بدنا نطلع. هاي صارت يمكن مرة واحدة او مرتين. مش على عرس، مش على عرس، مش ذاكرة. جهزت بكير، نزلت بقول له يلا، له بحكي لي ايه صرتي جاهزة، انا ما حسبتش حسابي، انا لسه مش جاهز.
0: اوكي اوكي. يعني هاي اشارة منيحة، هاي اشارة منيحة. بدي احييه لزوجك، وانت سير اختصري عليه كمان لينا، سير اختصري عليه.
1: بحاول بحاول، بتعرف يعني كل وين وين، مرات بتصير انا بنضغط من الزمور، انا هذا الزمور لما اسمعه بالحارة خلاص.
0: انا بوافقك صراحة، انا معاكي، انا معاكي لينا، يسعد لي المساء.
1: يسلموا
0: يسلموا. باي باي باي باي. يعني الرجل زمر، زمر مرة مرتين ثلاثة، فيش حدا هون. طب منيح اللي بس بزمر مش بسحب حاله بروح لحاله على عرس. شو هاي؟ بسترجيش. انتو فاهمين الصبايا متسلحات. هاي ميسة زميلتنا عم تحكي لي فادي بسترجيش يروح لحال. لا والله بسترجي، والله انه يعيارها مرة واحدة يا ميسة وبعدها كل شي بيمشي، والله بسترجي. يلا من لينا لمحمد. يا محمد مساء الخير.
2: مساء الورد يا فادي، شو
0: اخبارك يا حبيبي؟
2: اخشو من عانة.
0: سلامتك من الاخ، هي طالعة من قلبك محمد.
2: طلع عنا هاي المشكلة ابوي.
0: ابوك ليه؟
2: بروح من الشغل. وخلينا نقول بضل ساعة ساعتين للمناسبة مثلا.
0: اوكي.
2: هو مثلا بنعزم، هو عمامة، بروح هو عمامة. عمامة بنزلوا بلبسوا بخلصوا بنزلوا على الساحة، بقعدوا يستنوا وابوي بعده.
0: ابوك اللي بتاخر.
2: وين ابوك؟ ابوك بتاخر.
0: اوكي.
2: لانه بروح ضل على التلفون وعلى الاخبار واخر نص ساعه هي اللي بتكهر، اخر نص ساعه بيستنى يتحمم بيستنى يتوضا بيستنى يصلي
0: فبده يعمل كل شيء بنص ساعة.
2: ما هو فادي في شغلتين هن اللي انا اكثر شيء بعاني منهن، لما احنا ننعزل خلينا نقول بمناسبة منفصلة يعني احنا مش عنانة مثلا. ابوي بفوت طيب خلص باخر 10 دقائق بفطن انه ناسي يسحب الكوت، يلا روح حب الكوت.
0: وهون بتبلش المشكلة.
2: وقع لك بالبكيات. تمام. حزينة يعني باش تحكي بهاي اللحظات، روح دق ابوك، روح شوف ابوك.
0: اسمع هاي لحظة محمد، هاي النص ساعة قبل الطلعة هاي بتحس في حالة تأهب بالبيت، أي كلمة ممكن
2: يا
0: تطلع ما بحكي لك، أي كلمة ممكن تطلع ممكن تفجر البيت.
2: لا وإذا بتلحق يعني تروح تقول له مثلا أنه يلا يا بط أفطرنا وبلاش أنه هاي خلاص روح أنت وأخوك، أنا بدي شاجر. طب يعني مشيت فادي، يعني الواحد بكون هذا النهار عامل حسابه ما يكلش لأنه معزوم على مناسبة، وأنت بتكون تكي وتغلي من الجوع. ولك يلا
0: وانت لا وانت جوعان وانت كمان قصة شوب، تخيل انت لابس مثلا بدلي هيك والدنيا شوب وانت عم تستنى، هسه لازم ترضيه، لازم هو يرضى ويقنع انه لازم يطلع.
2: يا زلمة مين شغله شغله وشوية القميص مش مطبو مش فالت لحيته بس بلدان.
0: الله يحمي لك اياه ويضلوا يغلبكوا يا رب ويضلوا بصحته وعافيته.
2: الله يسعدك
0: حبيبي، يسعد لي اياك، هلا باي باي. فعلاً البيت بهاي النص ساعة قبل الخروج عبارة عن قنبلة موقوتة، يعني أي حركة هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك هاي القنبلة ممكن إنها تنفجر ويصفي ولا حدا بده يروح على العرس.

0: يلا متابعين 046 11 66 66. يا فؤاد مساء الخير والفل والياسمين والورد والجوري. وينك يا فؤاد؟
1: وكيا زلمة أنا على السمع عندك على الراديو على التلفزيون على برامزك وكله على السمع.
0: الله يسعد ليك.
1: هذا الموضوع مضحك اللي جبته فيفت عليه أنا.
0: طب أنا بدي أسمعك يا زلمة، كفيش أنت بس تسمعني.
1: اسمع النكتة.
0: أعطيني.
1: لما تجوزت أنا مرتي من عبلين رحنا نسهر ليلة عند أهل تم وخواتها.
0: أوكي.
1: بقول لي يلا نروح، قالت يلا، صرنا ساعتين قاعدين مع بعض وإحنا

0: طالعين على الباب وقفوا بيطلع ربع ساعة على الباب يحكوا مع بعض.
1: ما هذا نقاش الباب هو أطول نقاش وأهم نقاش. أنت عارف
0: شو عملت؟ دورت السيارة وروحت فلتها بعد نص ساعة ولا أخوها جايبها. قلت لها هذا درس أبدا. بقول لك يلا بتكوني بالسيارة.
1: ومن يوم اسمع ومن
0: يومتها
1: من يوم هالإشي بحياة فؤاد مش الموضوع
0: وحياتي أولادي وحياتي أولادي وحياتي أولادي. بقول لها يلا بتصير ماسك إيد الباب.
1: طب وعلى عراس لما تقول لها يلا
0: على عراس لسه بقول لها إيه بدك تروحي؟ بتقول لي 8:30. طيب أنا بفوت 8:30 بتغسل بلبس بنزل على السيارة. هذيك المرة تأخرت رحت لحالي.
1: لا بتمزح هسا
0: وحياتي أولادي فادي.
1: طيب ليه حرام
0: وحمة أبوي والله العظيم ما بزيل.
1: ما أنا كنت ديكتاتور. طب يعني
0: لا لا لا لا فيش ديكتاتور. لما أنت أنا بكل إشي فوضى فادي فيش. يسأل بكفر يسيب بقولوا لك أكتر واحد فوق. أما بالوقت لا انسى.
1: يعني أنت بتقول وصلت ما وصلتش إذا ما إذا ما وقفتش.
0: بعدين جارتنا كنا طالعين على الأردن بقول لها على الثلاثة الغطر كانت النقطة تفتح على الساعة 3 منكون باب الأوتيل هي وجوزة معلمة مدرسة ومعلم مدرسة. قالت طيب انزلت على الثلاثة 3:05 فش دورت السيارة وروحت. والله جوزة بتسلي بقول لي فؤاد قلت له خد منيت حبيبي خد منيت. بعدين قبل بعد مرة بتقول لي على 7 بكون حاضرة 7:15 كانت على الشارع.
1: درس بتقول علمتها درس
0: بالضبط. يعني هاي جمعة عنا عرسين 8:30 إذا بتكونش باب السيارة بمشي
1: أنا ماشي.
0: هذا المظبوط.
1: أنا بوعدك
0: كيف بعود الزلمة أما أقعد انزل جمر كل الحارة تسمع لها عيب.
1: فؤاد أنا بوعدك 8:30 إلا تكون جاهزة على العرس الشاي.
0: والله يمكن يسمعي يسعد ضحك.
1: يسعد لي المسا الحلو فؤاد. هلا يا حبيبي الله معك.
0: باي باي.
1: ما خرطت خرطت خرطت علمت درس.

يلا رح نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل رح نتابع بالحديث عن هذا الموضوع ورح نعطيكم نصائح هيك بعض النصائح لتفادي هاي المشاكل. فاصل ونعود.

0: كل يوم لبنات؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: الخير كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: الزواد عليكو والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما. خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
7: ديكولاين
9: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخمين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
10: أحذية زاهي صليبة
4: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

يلا رجعنا لنحكي عن سمعنا منكم طبعا المشاكل اللي بتصير بالبيت قبل الذهاب لأي عرس لأي مناسبة. وطبعا غالبا المشاكل يعني تحدث وترتبط بضيق الوقت مرات بكل موضوع ما يتعلق بالملابس والمظهر وما إلى ذلك. واحد من أبرز يعني أسباب هاي المشاكل هو التأخر وضيق الوقت ومرات هيك عدم تقدير الوقت الكافي للتجهيز، وهذا مرات بسبب التوتر مع اقتراب موعد الخروج. يعني بدك ساعة احكي ساعة، بدك نص ساعة احكي نص ساعة، بدك ساعتين احكي ساعتين، بس زي ما حكيت لكم بهاي النص ساعة بيكون في

قنبلة موقوتة داخل المنزل هو لحدا مسترشي يحكي إشي. في أزمة اللي هي أزمة الأواعي، مرات منلبس ومنبدل 20 مرة 30 مرة ولا إشي عجبنا. هو الأواعي مسألة نفسية كمان، أنت بتكون مخطط بس لما تيجي تلبس، لما تيجي تحضر حالك، مرات النفسية بتتعوج بتتجعلك، فبتبطل راضي عن حالك وبتجرب تبدل 500 مرة وبالآخر بتطلع كمان مش راضي. واحدة من أبرز الأشياء اللي تحدث فيها المستمع الكريم من شوي هي صعوبة التنسيق الجماعي. لما بدنا نطلع مجموعة على العرس وهذا بيستنى هذا، وكل واحد على هوا وكل واحد على وتيرته وكل واحد على مزاجه وعلى كيف، وهذا بإمكانه كمان أنه يوتر الجو، هذا تأخر تأخرت حركة سير هون مش عارف شو، هذا كمان بيعمل مشكلة. خلافات طبعا الطريق والمواصلات، حول كم سيارة بدنا نطلع ومين بده يسوق السيارة، وين موقع القاعة، ومين بده يحط على الويز، ومين كان بالقاعة هاي. هاي كمان بإمكانها تعمل مشاكل. وواحدة كمان من أكثر المشاكل السائدة هي الأشخاص اللي عندهم أطفال ورعاية الأطفال، إذا بدهم يأخذوا معهم الأولاد، طبيعة الحال تجهيز الأطفال بأخذ وقت مش سهل أبدا، وبالأخص إذا الولد نكد، إذا الولد بدوش يلبس، إذا مش عارف شو، أو إذا بده يرتبوله بيبي ستر عبين ما تيجي البيبي ستر وعبين ما يأخذ على البيبي ستر، فهذا كمان بإمكانه أنه يوتر الجو العام قبل الخروج. فالنصايح يا جماعة، أول شيء حددوا جدول زمني، كونوا عارفين، وزعوا مهام، جهزوا مسار القاعة، تأكدوا من اللوكيشن تبع القاعة، خلي كل الأشياء تكون جاهزة يوم قبل، خلي كل الأشياء اللي أنتوا بتحسوا أنه بتعمل مشاكل كل مرة تكون حاضرة وجاهزة يوم قبل. وإذا في فرد من العائلة عنده مشكلة مع التأخير، جربوا تعالوا حالكم هاي المرة وكونوا سريعين يعني بالتجهيزات. والله يهدي بال الجميع، ويا رب يا رب يا رب تضلها مناسباتكم وبيوتكم وبلداتكم وكل إشي له علاقة فينا وبمجتمعنا يضل عامر بالخير والفرح. وهي طقوسك حلوة حلوة، يعني نغشي هاي الطقوس قبل الخروج لأي مناسبة سعيدة، بس مع نغشتها ومع حلاوتها خففونا منها يا جماعة. يلا وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم وختام أسبوعنا. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، بدنا نبارك لكل اللي عندهن حفلات زفاف بنهاية هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري، دانا أبو بكر، وعرين نصر. نلتقي بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: عام لأكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
2: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
2: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
0: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شابان يبلغان 21 و 22 عاما بجروح خطيرة ومتوسطة أثر حادث دراجة نارية عند مدخل الطيبة. تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يعاني أحدهما من إصابات متعددة وخطيرة. أصيب فتى يبلغ 13 عاما بجروح خطيرة أثر حادث أثناء قيادته دراجة كهربائية في بلدة يركة. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الفتى تعرض لإصابة خطيرة في الرأس وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. لقي يوسف بركات مرعي من المشهد مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب العفولي. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الرجل كان قرب شاحنة بعدما توقف على جانب الطريق على ما يبدو بسبب عطل في مركبته، وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصاباته البليلة. عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش خططا جديدة تهدف وفق تصريحاته لتعزيز الوجود اليهودي في النقب والجليل عبر إقامة بلدات ومزارع جديدة وتوسيع البلدات القائمة. وتضع الخطط هدفا باستقدام 1,000,000 يهودي إضافي للمنطقتين من خلال إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توفير 100,000 الوحدات والحلول السكنية. نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس وجود أي توجيهات لفتح معبر إيرز أمام دخول البضائع إلى غزة، مؤكدين أن السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن لم تتغير. ويأتي النفي بعد تقارير أفادت بأن المؤسسة الأمنية تستعد لفتح المعبر أمام البضائع فقط، وأن مجلس الأمن القومي أجاز دفع الاستعدادات قدما دون تحديد موعد نهائي لفتحه. وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. إلى ذلك، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس انتهاء المهلة لوقف إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة، مهددا برد عسكري واسع على أي إطلاق جديد. وقال كاتس أن الرد سيشمل مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها، وقد يصل إلى إخلاء السكان من المناطق التي تطلق منها الطائرات الورقية. أعلن رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل أن مصير نحو 5,500 شخص لا يزال مجهولا منذ اندلاع الحرب في ظل صعوبات ميدانية تعيق الوصول إليهم. وأضاف أن نحو 15,000 شخص صدرت بحقهم شهادات وفاة، بينما لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى مناطق مختلفة من القطاع. نددت 12 دولة بينها دول أوروبية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منشآت وكالة الأونروا في فنلندا وشرقي القدس، مطالبة إسرائيل بوقف ما وصفته بعرقلة عمل الوكالة. وأكدت الدول وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا أن منشآت الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل لاحترام التزاماتها وحصانة هذه المنشآت. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان، قال إنها شملت مخازن للأسلحة تابعة للحزب. وأوضح الجيش أن الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين ومسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان الليلة الماضية دون وقوع إصابات. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة وأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الرئيسي لواشنطن. أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العمليات العسكرية أضعفت قدرات إيران بشكل كبير، فيما تواصل الإدارة الأمريكية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد طهران. بحث رئيس

0: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، وتناولت المباحثات الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر مضيق هرمز، فيما شدد الجانب القطري على احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في حوار خاص الزميل فراس خطيب، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: مجموعة المشهداوي.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
6: ماما كل يوم لبنة.
7: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينغ ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينغ ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
8: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
9: نظارتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
10: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
11: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
10: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
11: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
15: أحذية زاهي صليبة.
16: معه
6: إذا طفلكم بيعاني من السرطان، أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي في هذه الحلقة هو الكاتب وأستاذ العلوم السياسية مرزوق الحلبي. نلتقي به في لحظة سياسية ربما استثنائية كما يقول البعض، لنسأل عن واقع المجتمع العربي وحياته السياسية، عن دور المثقف في زمن يمكن القول بأنه زمن الاستقطابات والأزمات، وعن قدرة الثقافة والسياسة على أن تكون مساحة للنقد والتأثير. نتوقف أيضا عند المجتمع الدرزي، موقع اليوم، والتحولات أيضا التي طرأت سياسيا، عن السياسة والثقافة والهوية وكل ما نملك يعني في هذا الحوار، عن صورة المرحلة وما بعدها. نحاور مرة أخرى مرزوق الحربي. مرحبا.
2: مرحبا فراس.
1: الحلبي قلة التعريف هذه تأتي، يعني عادة نشوف حلبي بدون الحلبي، أنت اسمك مع قلة التعريف،
2: يعني هذا هو الاسم الأصلي للعائلة الحلبي، لأنه الجد الأول جاء من حلب فسمي الحلبي، لكن لضرورة الأذن العبرية بعد 48 حذفت قلة التعريف كما حصل لعائلات أخرى، حتى يعني تكون مستساغة للأذن العبرية. أنا أعدت قلة التعريف إلى أصلها، وأعدت العائلة إلى مؤسسها
1: الأساسي. نعم. الحلبي، العلاقة مع حلب،
2: العلاقة، العائلة، الأب الأول جاء من قرية في جوار حلب كان اسمها كفارمو أو كفر رام الآن، جاء من تلك المنطقة، لكن هذا الاسم أيضا للعائلة، كان يعني أجداد وأباء الرجل المؤسس الذي جاء من هناك كانوا أيضا وموجودون باسم عائلة أخرى، عز الدين. عائلة عز الدين هي عمليا القرمية وهي الأساس لعائلة الحلبي. الحلبي سمي بالحلبي عندما انتقل من حلب إلى أماكن أخرى، أيضا إلى جبل العرب، إلى السويداء، أو إلى إقليم البلان في الجولان.
1: عادة هيك بيصير، يعني تذكرون هويتك بعد ما تنتقل أو تكون.
2: نعم، هويتك تبعا إلى المكان الذي أتيت منه، إلى المكان الأصل، إلى مسقط رأسك،
1: المياعري وما إلى ذلك. نعم. أيضا نحن نعرف هاي بكل قضية اللجوء في الداخل. الآن يعني نحن نستضيفك بشكل استثنائي، إحنا عادة نبدأ هيك بقضية، إحنا كنا بنستضيفك قبل ولكن توفيت الوالدي.
2: صحيح.
1: في 9/5. لماذا أنا أقول هذا الموضوع؟ لأن أنا أعرف تمام المعرفة أنك كنت مرتبط بوالدتك بشكل كبير، وعندما كنت تتحدث عنها تتحدث عنها بشغف ما.
2: صحيح.
1: كلنا منحب أمهاتنا، ولكن أنت كان عندك دائما ما هو خاص الحديث عنها، وهذا العام أنت فقدتها، فبالتالي
2: صحيح
1: هنالك أثر.
2: يعني أشعر بالفقدان، أشعر بغيابها، خاصة أن كنا معتادون الإخوة والأخوات والأحفاد كل يوم اثنين نحن نزور بيتها وهي تولم وليمتها، ونكون هناك بضع ساعات كل العائلة في حوشها في دارتها. الآن استطعنا من الأسبوع الماضي أن نعود إلى هذه العادة بعد انقطاع شهرين، لأنه في هذه الفترة أيضا فقدنا أختا لنا، الأخت الوسطى، وهي من حيث شخصيتها مدبرة وسند وقوية وقائدة بالمفهوم الذي كانت أمي عمليا تعيشه. فأمي كانت ست مجتمع بكل معنى الكلمة، مدبرة، قائدة، لها رأي في كل شيء، لم تتنازع عن رأيها في السياسة المحلية والقطرية، يعني كانت تملأ خانة الأمومة وتفيض بعطائها، بمهاراتها، بعلاقات

0: علاقتها بالناس بمحبتها بالناس شخصية استثنائية ليست لأنها
1: عاشت أمي. كثيرا نوعا ما طبعا هذا بيضل قليل على الأولاد ولكن عاشت كثيرا
0: عاشت نعم 100 سنة
1: مئة وسنة
0: نعم وكانت واعية حتى اللحظات الأخيرة من حياتها وتضحك وتمازح وتعيش الحياة وكأنها تعيش أبدا لكن كنا نعرف أن هناك نهاية ما وتقبلنا ذلك على نحو ما وكان
1: الله يرحمه
0: عيش.
1: طيب نأتي إلى ما هو لما نطلع من سياق العائلة وسياق القصص الشخصية يعني بتكون نقلة حادة عادة إلى الوضع اليوم نحن نستضيفك أيضا اليوم للحديث أكثر عن اليوم نحن نعيش مرحلة سياسية حرجة ممكن القول قبل ما أدخل في القضايا الخاصة يعني أو إلى محاور خاصة بدي أسألك عن تقييمك لما نعيشه اليوم نحن في مرحلة حروبات مفتوحة انتخابات تأتي بعد انتخابات محلية استقطابات وما إلى ذلك إذا بدي أجي أوصف المرحلة الآن بكل ما يتعلق في المجتمع العربي
0: تعال نقول إنه هذه الحالة هي نتيجة الفاعل الفاعل هي المجتمع الإسرائيلي الدولة السيادة ذات السيادة ذات الجيش ذات السياسات ذات المشاريع هي التي خلقت هذا الواقع الذي الحرج الذي نعيشه الآن إذا صح أن ألخصه بجملة هي الحالة الفاشية في التاريخ السياسي مقارنة مثلا بأوروبا سنوات الثلاثينيات والأربعينيات نحن في الحالة الفاشية في ذروة الحالة الفاشية نعم ولذلك هي حرجة يعني كل ما نحن نفعله كمجتمع فلسطيني في إسرائيل هو رد فعل على هذه الحالة الفاشية الآن ومن هنا ربما تأتي قراءة المختلفة لمفهوم السياسة الآن هو يختلف عن مفهوم السياسة يعني هذه حالة طوارئ مفهوم السياسة يتقلص أحيانا إلى أن تصمد وتبقى يعني أنت في حالة حفاظ على بقائك وليس في حفاظ على ما اكتسبته في حفاظ على ما لديك هذه حالة يعني أنت لا تستطيع أن تذهب إلى أي مكان من هنا سوى أن تتشبث سوى أن ترسخ قدميك سوى أن تحافظ على ما لديك سوى أن تتعاضد مع الآخرين مثلك إلى آخره هذه هي الآن مهمة السياسة تتلخص في إبقاء الناس على أمل في إبقاء الناس صامدين في إبقاء الناس على منجزات التي حققتها كل عائلة كل فرد كل جماعة إلى آخره هذه مهمة السياسة الحفاظ على ما هو موجود
1: مهمة شاقة
0: بالتأكيد أمام حالة فاشية هي مهمة شاقة
1: ليس فقط أمام حالة فاشية كمان أمام تراجع عمليا قيمة السياسة داخليا
0: صحيح هو هذا شيء ممتد عمليا يأتي من الإقليم ويأتي من أيضا الحالة الدولية أو المنظومة الدولية بعد سقوط السرديات الكبرى سقوط مثلا اشتراكية الشيوعية النموذج السوفيتي سقوط دولة الرفاه الذهاب إلى رأسمالية متوحشة سقطت عمليا كثير من الفرضيات السياسية الفرضيات الاجتماعية النظم الاجتماعي يعني الاجتماع البشري تغير فنحن الآن عمليا ما يصلنا من ذلك من نصيبنا علينا أن نعرف كيف نتدبر الأمر معه وباعتقادي أننا أحيانا ننجح في غالبية الحالات نحن نفشل في قراءة هذه المرحلة في قراءة الإقليم في قراءة الحالة الأوسع
1: خلينا نقرأ يعني هيك احنا تحدثنا أنت أعطيت توصيف واضح للسياسة والمرحلة إذا بدنا نأخذ هيك نرى فيها أكثر وجوه نرى أكثر ملامح نحن مقبلون على الانتخابات والانتخابات عادة هي مرحلة يعني عمليا مفصلية عرس ديمقراطي كما يقولون كما يصفونها في الوقت اللي انت عم توصف هذا الوضع في المقابل هنالك أنا برأيي العمل السياسي لم يرتقي إلى مستوى التحدي الموجود والمفروض على الأقل هذا ما يدعيه الصحفيون الإعلاميون والناقدون والنقاد في هذا الشأن
0: يعني
1: كان العمل الحزبي العمل السياسي ربما تراجع نوعا ما والواقع أصبح أصعب
0: صحيح يعني هنا إشارة إلى التراجع عالميا في الحزب ومكانة الحزب في كل المجتمعات الأحزاب ضعفت الأيديولوجيات ضعفت والأحزاب لدينا أيضا ضعفت وإن كانت الأحزاب وعلي أن أشير إلى أنها استطاعت أن تغير من داخلها في قياداتها وفي هيئاتها وكذا وهذا خطوة إيجابية في ظل عمليا

0: نزعة نقوص ونزعة تهافت ونزعة ضعف ووهن بالأفكار الكبيرة حولنا. لكن هل هذا يعني أوتوماتيكيا أنه علينا أن نسلم بهذا التهافت؟ لا، هناك محاولات جادة في مجتمعنا العربي الفلسطيني، وأنا أحكي داخل الأطر وخارج الأطر، من أجل تدارك الوضع الذي وصلنا إليه. هو ليس جديد، الحالة الفاشية لا تنشأ فجأة. فأنا إذا قلت أن الحالة الفاشية هي الآن، باعتقادي أنها بدأت مع اغتيال رابين بال95 الحالة الفاشية. هل استطاع مجتمعنا أن يدرك هذه اللحظة التاريخية وأن يتدارك الأمر وأن يستعد لها؟ أنا أقول لك لا، وأعطي مثال. بالأعوام الأولى بعد أكتوبر 2000 حاولت النخب المثقفة على الأقل والسياسية أيضا أن تصوغ مشروعنا السياسي من بدايته. لأنه ماذا كان في هبة أكتوبر؟ إنه الدولة بواسطة قوات الشرطة والأمن اغتالت خيار المواطن الذي كنا نراهن عليه، بدليل أنها استعملت القناصة لقتل المواطنين، خرجوا إلى الاحتجاج السياسي المشروع تماما. فعندما اغتالت الدولة مواطنتنا في ذلك الحين، حاولنا نتدارك الأمر ونفحص. من هنا كانت وثائق التصورات المستقبلية، وهي كانت 4، في أهم وفي أقل أهمية، لكن كانت 4 وكان جهد جدي. لكن لننتبه أن كل الوثائق التي كتبت وكان جهد، وأنا كنت على الأقل في وثيقة مدى حيفا وكنت مركزها الإداري،
1: وثيقة حيفا وكان وثيقة في لجنة المتابعة وكان أكثر من وثيقة،
0: لكن كلها كتبت من منطلق الأماني، من منطلق الرغائب، من منطلق ما نريد. لم نفحص ولم نبحث في لو كان هناك سيناريو لا نريده، لم نأخذ هذا بعين الاعتبار. قلنا للدولة وقلنا للمجتمع الأكثرية اليهودي، ماذا نريد نحن في المستقبل من علاقتنا معكم أو من علاقتكم بنا؟ هذا الذي نريده، هذه الخطط، هذه المبادئ، هذه الآليات، هذه العلاقة، هذا المضمون لهذه العلاقة. لم نفحص في إمكانيات أن يكون السيناريو مختلفا، وهو ما حصل تماما، أن الأمور لم تذهب باتجاه الذي نحن أشرنا عليه، وإنما باتجاه المعاكس، هو تفكيك منجزات المواطنة التي كنا قد حققناها مع اغتيال رابين، ونحن اليوم فاقدين للشرعية السياسية، نحن لسنا لاعبا مركزيا ولا لاعبا.
1: لكن في المقابل هنالك يعني في الانتخابات في قائمة تضم الأحزاب وفي قائمة القائمة العربية الموحدة التي تسعى حتى على الرغم مما قلته، هنالك من يعطيها الشرعية نوعا ما للمشاركة السياسية والمشاركة في التأثير. القائمة المشتركة الثلاثية أيضا تسعى إلى تأثير أكبر على الرغم من الضعف السياسي، الضعف في الكوادر، الضعف في الحضور السياسي داخل البلدات العربية. يعني على الرغم مما حكيته، في هنالك من يراهن أكثر على التأثير وعلى الشرعية أكثر من أي وقت مضى.
0: يعني يا ويلنا لو هالقوى السياسية لا لا لا لا تطمح أو لا تتأمل أو لا تفعل بهذا الاتجاه. لكن أنا أريد أن أحذر من الفارق بين أن تحاول أن تبني مجتمعك، تعزز إمكانياته وقدراته على مواجهة ظرفه أو شرطه السياسي الحالي والذي يمكن أن ينشأ في المستقبل القريب، وبين أن أوهم أنني أنا الذي سأغير قوانين اللعبة. أنت لا تستطيع أن تغير قوانين.
1: أحكيني بالأسماء.
0: يعني لا أقصد الموحدة، وأقصد أيضا المشترك. يعني أنا عندما يتحدثون عن تأثير أنا أخاف وأقلق، لأنه لا مجال للتأثير هنا بالمعنى الذي يتحدثون عليه عنه. التأثير الوحيد الذي يمكن أن يحصل هو أن تنجح النخب العربية، الأحزاب وغير الأحزاب الموحدة والأحزاب الأخرى، في أن تبني قدرات هذا المجتمع من جديد، وأن تعزز من هويته ومن صموده ومن مقاومته لشرطه السياسي، من محل أنه أنا عندما أفعل ذلك هويتي هي ليست حر دبة على ظهري ولا هي ثغرة في ظهري، هويتي هي مورد سياسي هام في حال مثل حالتنا، الرواية أو السردية هي مورد أيضا آخر. أنا لست يعني أنا قلق جدا من محاولات التفريط بهذه الموارد في سبيل وهم

0: لأنه
1: أنت تعتقد بأنه المساعي للتأثير كما هي في البرلمان وفي الحكومة هي مساعي وهمية؟
0: صحيح، لأنه البرلمان في السنوات الأخيرة وليس فقط في الولاية الأخيرة، في أنا يعني أدرس وأتابع هذه، ليس هناك أي أثر لمفهوم التشريع في ظل الكتلة اليمينية المهيمنة، ليس هناك أي احتمال أن تنجح بتمرير ولو اقتراح بسيط، وهذه كانت التجربة في 6-7 سنوات الأخيرة.
1: هناك من يحاول تغييره،
0: عليه يعني أنت تخوض معركة بمفهومي يعني أنت تخوض معركة الانتخابات للكنيسة حتى تستطيع أن تكون قويا خارج الكنيسة. بأي مفهوم؟ أنا أقول أنه من المهم جدا أن يكون للأقلية القومية الأصلانية إرادة جامعة ممثلة في قيادة منتخبة، عندك الآن فرصة أن تنتخب قيادتك، هذا أهم شيء في هذه الانتخابات، أن تنتخب قيادتك وأن تعمل هذه القيادة على روايتك وسرديتك، لأن المجتمع الآخر هو مجتمع ثكنة وليس مجتمعا ديمقراطيا وإن أجرى انتخابات. الانتخابات هذه شكلية، هي إما لحصول على كشبنكة من أجل استمرار الحروب أو من أجل استمرار الاحتلال، والآن أنت عليك أن تختار أن تشارك في هذه الانتخابات لأجلك أنت وليس لأجل المجتمع الثكنة، لأجلك أنت، حتى يشعر الناس بأنهم أقوياء، حتى يشعر الناس بأنهم متعاضدون، حتى يشعر الناس بأنهم قادرون على المواجهة، على أنهم ليسوا أنهم قطعة واحدة، أنهم أقوياء بهذا المعنى.
1: هذا حمل كبير على من
0: صحيح.
1: يقود هذا الموضوع
0: صحيح.
1: حمل كبير. أنت تتحدث أنه هذا الناس بحاجة، أستاذ مرزوق، يعني إحنا نرى العنف الجريمي، نرى الوضع الاقتصادي، نرى افتتاح العام الدراسي، نشوف المطار، إذا بدي أقول لك في القضايا الصغرى والكبرى كل شيء في تراجع، والمجتمع العربي متضرر أكثر، هنالك من يسعى إلى إسعاف أولي،
0: يعني هل هناك
1: إلى تأثير مؤقت
0: صحيح.
1: إلى تأثير مؤقت على الأقل، وأنت تتحدث عن مسار طويل اللي أنا أعتقد بأن هنالك من يدرك من الناس أنه من انتخب أو من ينتخب ليس بقدرته على تغيير هذا الواقع اللي عم تطلبه أنت بمرحلة معاد، في الوقت اللي إحنا بحاجة جدا لتغيير آني ومرحلة،
0: لكن هذه الحاجة يجب أن لا، يعني هذه الحاجة أنت لا تستطيع أن تحقق حاجة دون هذه الرؤية الشاملة للواقع السياسي الذي أنشأ هذه الحاجة أو الذي فرض هذه الحاجة. العنف ليس مفصولا عن أي قضية أخرى، العنف مثلا بالنسبة لي هو مرتبط بسياسات الحيز والمكان من خلال سياسات التنظيم والبناء، عندما تحولت البلدات العربية تقريبا كلها ما عدا قلة قليلة من البلدات العربية إلى بلدات تفجر سكاني، الجريمة جزء من هذه الظاهرة، التفكك جزء من هذه الظاهرة، هذا الشيء حاصل في هنا ويمكن أن يحصل في كل مكان بالعالم فيه تفجر سكاني، حتى بالعواصم الكبرى مثل طوكيو وفرنسا، باريس وروما وكذا، عندما يحصل تفجر سكاني هذه هي النتائج، الجريمة جزء من هذا كذا. إذن لا تستطيع أن تقول اليوم أنا سأحل هذه القضية وعليه سأخذ معي سيجالوفيتش لأن كان له تجربة ناجحة في السابق، هذه رؤية تجزئية للواقع، هذا الواقع لا يمكن مواجهته إلا بشكل كلي وشمولي، وهذا يتطلب منك أن تتنازل مرات عن فكرة أو عن الوهم أنه هناك إمكانية لي، ليس هناك إمكانية لي لأن السياسة في إسرائيل تقلصت إلى مفهومين، إما معي أو ضدي، ليس هناك يعني في هذا المكان الضيق أنت لا تستطيع أن تتحدث عن تأثير، أنت تستطيع أن تتحدث فقط عما ماذا يمكن أن أفعل حتى أحافظ على الذي أنا فيه.
1: يعني بعرفش خديش، يعني أنت تتحدث بنظرة شمولية، الناس ربما على الأقل مما نسمعه لا تنظر إلى الأمور بهذه الطريقة.
0: صحيح، أنا أخاطب القيادات بالأساس، أنا أريد أن أؤثر على القيادات، القيادات ستخطئ خطأ كبيرا إذا أوهمت الناس أنها هي ذاهبة إلى تغيير خارطة السياسية في إسرائيل أو إلى التأثير بمعنى التأثير من الداخل، هذا غير ممكن في الحالة الفاشية، ليس لأنه الأمر خاص بإسرائيل، هذا الأمر خاص في كل حالة فاشية عبر التاريخ، الناس يجب أن تتعاضد لا أن تبني على الحالة الفاشية أو على التأثير على الحالة الفاشية، الفاشي أنت تؤثر عليه عندما تكون قويا، أنت تؤثر عليه عندما تصمد، وللصمود ثمن، أنا أعرف ليست الحياة ليست سهلة، ما سيأتينا في 10 سنوات ليس سهلا، لن يكون

0: سهلا ولا في أي مستوى من مستويات حيوات. أنا كمثقف علي أن أقول للناس الحقيقة هذا، وعلينا أن نواجه مصيرنا بشرف، لا أن نراهن على أنماط سياسية تقادمت في إسرائيل لا تعمل، حتى لا تعمل في المجتمع اليهودي.
1: كيف تقول تقادمت وهذه تجربة أولى ممكن أن تكون؟ مثلا إذا بنأخذ، أنت ذكرت سيغالوفيتش، أنا أتحدث عن القائمة العربية الموحدة، عمليا هي تقود نوعا ما مرحلة سياسية ممكن تسميتها إبداعية نسبة إلى كما يعني كما يطرحون عليها، أنا أجاءت الآن قال إنه التأثير الآن من الداخل مش كثير صح، أنا أو على الأقل كيف إحنا عم نحاول الجلوس في المعارضة مش كثير صح لأنك لا تؤثر، كم بالحرف الحالي الموجود الآن أنا بدأ أروح وأغير، وربما هنالك بتصير طفرة كل كم سنة اللي بيكون للصوت العربي قيمة، وسأستغل هذا الموضوع وأدخل.
0: طيب هذا صحيح كان قبل اغتيال رابين، يعني عندما كانت النخب اليهودية المهيمنة أو التي تشكل ائتلاف غالبا لا تزال تؤمن بأنه إسرائيل هي دولة ليبرالية ويمكن الزواج أو الدمج ما بين ديمقراطيتها ويهوديتها، هناك مساحة، وعمليا كل مكتسبات المجتمع الفلسطيني في إسرائيل أتى في هذه المرحلة. لكن الآن هذا الأمر غير موجود، أنت لا تستطيع، أنت لا تستطيع أن تدخل هناك لأنه مش بس شرعيتك السياسية منقوصة تماما خاصة بعد قانون القومية، أيضا شرعيتك الإنسانية منقوصة. أنت تتحدث عن مجتمع الثكنة أن العنصرية هي طبعه الأساسي، الممارسة السياسية له هي عنصرية بهذه الدرجة أو تلك من الحدة تبعا للتيار الذي نتحدث عنه. هذا الواقع مفروض عليك الآن، تستطيع أن تتوهم أن الواقع ليس كذلك، لا يزال بإمكاني لأنه في المجتمع في ناس قلوبهم طيبة وكذا، صح، لكن المنظومة السياسية في إسرائيل هذا هو عمليا حركتها، حركتها هي إقصائك، حركتها هي إسقاط الشرعية عنك. الآن يريدون بناء شرعيتك من أول بجديد، سيستغرق الأمر وقتا حتى يفعل ذلك، عليك أن تكون قويا وليس العكس تماما، أن تراهن على ما يمكن على ما لا يمكن المراهنة عليه. يعني بمعنى هذا الحديث كان صحيحا بالثمانينيات إلى أواسط التسعينيات، صح كان يمكن أن تؤثر من الداخل، كان يمكن أن تتحالف، كان يمكن، لكن الآن هذا غير ممكن لأن كل المجتمع بما فيها المناهضين لنتنياهو يحاولون إقصائك واستثنائك، صح في مرحلة معينة لا يستطيعون تجاهلك، فقط إذا كنت إلا إذا كنت كتلة كبيرة لها رواية ولها مطلب، وهذا لا نملك رواية واضحة الآن ولا نملك مطلب بمعنى برنامج سياسي نطرحه على الآخر.
1: نعم.
0: كل ما علينا أن نفعله، كل ما نفعله الآن أن نتمترس حيث نستطيع أن نتمترس من أجل أن نكون، لأن هناك محاولة لتغييبك، هناك محاولة لمحوك. إذا صح لي أن مثلا أن أخذ ما حصل في رمبم قبل أسبوعين، هذه ليست إنه الجندي سمع لغة عربية وخاف من اللغة العربية، لا، هذا ليس يعني هذه خلينا نقول هذا المدخل، لكن المعنى هو إنه هذا الجندي وعائلته في ذهنيتهم إنه كل هذه البلاد هي يهودية تتحدث العبرية وتضار باللغة العبرية وأسيادها عبريون وإلى آخره، لكن عندما اكتشفوا أنه لا، من يدير غرفة العمليات هو عربي يتحدث العربية، وأن الطب والشفاء في هذه البلاد يتم باللغة العربية، هنا حصل عمليا هذا الضعضعة التي حصلت في أنفس هذول، أو أنا أسميه يعني شيء تزعزع عندهم، لأنه هذا الذي نشأ، أنه إلى الآن حرب إبادة وحرب على الفلسطينيين واقتلاع وكذا، لكن الفلسطينيون هنا وهنا ممسكون بقصبة المستشفى، وهم الذين أيضا يشفون اليهود، من يعالجون، يشفون، يقدمون العلاج، يقدمون الحلول. هذه كانت عمليا ما أثار الغضب أو ما أثار التيه لدى الجندي وأهله، وهذه كانت ردة الفعل بناء على هذا، أنه هناك محاولة للمحو لكن الناس لم يمحوا، الناس موجودون حاضرون. فأنا أقول في هذه المرحلة هذه هي الأجواء السياسية، هذه هي طبيعة المرحلة. نعم. يكون عليك أن تحضر حيث يريدون لك أن تغيب.
1: وصلت هذه الفكرة. بدأ أستأذنك نخرج الآن إلى فاصل قصير. أعزائي المستمعين والمستمعات بعد

0: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
1: الله يحميلك إياه صار شاب
2: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه
1: فيش أحلى منه تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم
2: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9 خاضع لشروط الحملة
5: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي
8: سكني خامي
9: كنت حاله ضياع
10: كنت متخربط بالبلاد برا
11: شفت طلاب وسالت ناس
12: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
16: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب انطلق برنامج مرافقه كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122
17: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك مطابخ جانيرو ما في غيره كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
18: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالاعمال بنك بيعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم بنك ابو عليم بنك المصالح التجاريه من بادر لمصلحتك
19: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080 وزارة العمل نعمل من أجلكم

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: إذن المستمعون والمستمعات، عدنا إلى حوار خاص. ضيفي هو في هذه الحلقة أستاذ العلوم السياسية والكاتب مرزوق الحلبي. كنا قد تحدثنا أستاذ مرزوق عن الوضع السياسي، الحالة السياسية، العلاقة الإسرائيلية العربية، والآن نتجه هيك شوي نروح أكثر على الأمور العينية أكثر. إحنا بسموها خلص لازم نحكي أكثر بشغلات اللي هي إلها ملامحها في المجتمع العربي، القائمة المشتركة، القائمة العربية الموحدة، وهنالك أيضا أحزاب صهيونية يهودية سمها ما شئت التي أيضا تتنافس على الصوت العربي. والمصوت العربي ابن المجتمع العربي في ظل هذا الوضع الحرج الصعب عليه أن يختار بين تيارات، على فكرة الفرق بينها واضح أوضح مما كان عليه في السابق، فبدي أسمع توصيفك.
2: بداية أنا كنت أفضل لو أن نقطة ارتكاز الانتظام السياسي في هذه الجولة تحديدا هي ليس التعددية الحزبية وليس مصالح الأطر وليس طموحاتها، وإنما هي الاستماع إلى صوت الغالبية الساحقة من شعبنا المعبر عنه بسلسلة من الاستطلاعات، وهو القائمة الوحدوية. كنت أفضل أن أرى كل القوائم في قائمة وحدوية، هذا لا يلغي الخلافات ولا يلغي التباين ولا يلغي وجود تيارات مختلفة وأفكار مختلفة، لكن هذا يؤشر للناس أننا بالرغم من ذلك مستعدون أن نعمل معا من أجل في هذه المرحلة تحديدا أن نعمل معا ضمن قائمة وحدوية. هذا كان سيعزز من معنويات الناس. الأهم كان سيعبر عن إرادة جامعة. صحيح أنه الناس في غالبيتها بسلسلة من الاستطلاعات هي عبرت عن رغبتها في رؤية قائمة واحدة في هذه المرحلة، خاصة بعدما لمسته من هذه الحكومة على مختلف الأصعدة، وليس على صعيد العنف أو الجريمة وحده، وإنما على كل صعيد الناس لمست خطر هذه الحكومة، وكانت تريد باعتقادي بحسها الفطري الأول أن ترى الناس، أن ترى القيادات الأحزاب منتظمة في قائمة وحدوية واحدة. هذا كان سيعطي الناس أملا أكبر.
1: لم يحدث. خلص ما صارش.
2: الحالة المثلى هي ورائنا. القائمة الواحدة. لكن ما دام وحصل ما حصل، أنا باعتقادي من المهم الحفاظ على علاقة سياسية إيجابية بين القوى التي تخوض الانتخابات، بمعنى بين الموحدة وبين المشتركة الثلاثية، وصولا إلى فائض أصوات، لأنه أنا فرضيتي هي لم تتغير إذا خاضوها في قائمة موحدة وحدوية أو في قائمتين، لأنه الهدف هو تجميع القوة وإعطاء الناس الشعور بالقدرة. هذا ما أراه الهدف الأول والأساسي لهذه الانتخابات. هذا فإذا أنا يعني أتوخى، أتمنى على القيادات أن تعرف كيف تصوغ اتفاق تنسيق تفاهم توافق لخوض الانتخابات وصولا إلى اتفاق لفائض الأصوات.
1: هذا مفروغ منه على ما يبدو، هذا هو الاتجاه، ولكن احنا عم نحكي هذا، بدنا ناخذ رايك بالتيارين اللي موجودات الان لمن يستمع الينا الان.
2: انا اقرب من ناحيه الفكر الى الموجودين بالتجمع وبالجبهه. انا نشأت بالجبهه، لا ازال احمل بعض الافكار الايجابيه.
1: هذا جيد عشان الناس تقدر تفهم يعني في السياق. هذا يعني
2: حتى يعني كاشف الناس من اين لكن طبعا أنا أقول، وكنت اليوم في مداخلة أقول فيها أنني استطعت أن أفلت، أن أنجو من سطوة الأيديولوجيات، وأستطيع أن أرى واقعنا بدون أدوات الأيديولوجية الأولى. اليوم أنا قادر على ذلك، وعليه أنا عندما أتحدث أنا أتحدث وكأني أرى القوى السياسية الفاعلة من فوق، لكن أنا أقرب وجدانيا للذي يتمسك بالمروية الفلسطينية، بالسردية الفلسطينية، وبهوية الجماعة، ولا يقدم أي تنازل في هذين الأمرين ولا لأي سبب من الأسباب. فأنا أقرب، أنا أقول أن الموحدة تراهن على شيء هلامي لا أحد يستطيع أن يمسك به،

0: هو يعني كأنك أنت تبيع سمك بالبحر للناس. التيار الآخر نقطة ضعفه في أنه لا يصارح تماما، لأنه يريد أن يساير الناس، فهو يقترب بالحديث من حديث الموحدة أحيانا. وأنا أضحك لهذا التقارب. أنا باعتقادي أن القيادات يجب أن تقول للناس الحقيقة، بمعنى نحن ذاهبون في هذه المعركة إلى معركة مختلفة عما ذهبنا إليه في السابق، دون أن نوهم الناس ودون أن نتواضع أيضا.
1: شو كنت بتقترح عليه؟ ماذا تقترح على المشترك أن تقول؟
0: مشترك أن تقول لا يمكن التقدم لحظة واحدة إلى مستقبل ممكن للشعب اليهودي أو للفلسطيني دون أن تتخلص إسرائيل من عقدة التفوق الكولونيالي الاستعماري على مجتمع الأصلان الفلسطيني من البحر إلى النهر. ومن بعد ذلك الحلول يمكن أن تكون، هذا هو المفتاح. يعني يجب أن نضع إصبعنا على الجرح لا على ما هو متوقع، أن نتحدث عن دولتين. الدولتين أنا أعتقد، يعني شخصيا أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة. الاشتباك الحاصل، الاشتباك بمعنى حرب الإبادة والاقتلاع في الضفة، والاشتباك الحاصل بيننا وبين الدولة والمؤسسة والسيادة الإسرائيلية، يجب أن يعني يكون فرصة لأن نقول أين هي نقطة البداية.
1: تقول بأنه ينبغي على القائمة المشتركة مثلا أن تركز على هذه القضايا عوضا عن الانشغال في قضايا التأثير اللي هي أنت تراها كما تراها هلامية نوعا ما.
0: نعم.
1: في التأثير. نعم. وإذا إذا وجهنا خطاب للموحدة في هذا الصدد،
0: الموحدة يجب أن تعود إلى أن تتبنى الرواية الفلسطينية كاملة بدون ربما ويمكن وبدون تنازل وبدون، يعني أنا أيضا رأيت داخل الموحدة، يعني عندما زاد الضغط على منصور عباس أراد أن يتنازل عن إسلامية الحركة الموحدة. طيب أنت تنازلت عن فلسطينيتك في إطار الضغط وتنازلت عن إسلامتك، ماذا بقي منك؟ لم يبقى شيء. أنت ترى أن يبقى الرهان، الرهان على من؟ يعني الرهان على المناهضين لنتنياهو. أنا أبني لك سيناريو آخر. أوكي، فاز أيزنكوت وكلف بتشكيل حكومة وبتوصية أيضا من القائمة المشتركة، من هل بالضرورة سيذهب إلى الاستعانة بمنصور عباس أو بالموحدة؟
1: يمكن
0: ولا ويمكن
1: ممكن.
0: لا، لكن
1: هذا ما يقوله أيضا من دكتور منصور عباس. ممكن،
0: لا بس هذا مش أخطبوط عم بيشوف مين أي فريق بده يغلب بنهاية المباراة. أنت الآن لديك معطيات، المعطيات هو كيف تقرأ المجتمع الثكن المقابل، مجتمع الثكن اليهودي في إسرائيل والجاليات اليهودية التي تؤثر في السياسة الإسرائيلية. ماذا سيقررون؟ سيقررون أنه الآن بناء المجتمع الإسرائيلي من جديد تجاوزا للانقسامات في عهد الحكومة الفاشية أو اليمينية برئاسة نتنياهو. هذه هي الأفضلية هذا المجتمع. أنا أقرأ ما يكتبه اليهود في العالم، يكتبون بهذا الاتجاه. هذه هي مهمة حكومة أيزنكوت، هذه هي المهمة
1: يعني
0: التي ستكون.
1: ماذا تقترح؟
0: أنا لا أقترح على أيزنكوت،
1: أنا لا أقترح على منصور عباس. لا تقترح على أيزنكوت، اترك.
0: لا، لا تترك مجتمعك وشعبك من أجل الرهان على شيء لا أنت تستطيع.
1: لا بتركه، ماخذ معه على الأقل استطلاع ثلاثة نطيم من خمسة ست مقاعد، وماخذ جزء كبير من شعبه.
0: صحيح.
1: معه. هل تقاس؟ أنا لا أذهب وحده.
0: صحيح، أنا لا أقيس الأمور بأنه من يؤيد هذه الفكرة ومن يؤيد. يعني اليوم أنت تعرف وأنت تشتغل بالإعلام، البذاءة تأتي لأصحابها بالأموال، الوقاحة تأتي لأصحابها بالأموال. هكذا هو الإعلام الآن وهكذا هو الشبكات. إذن الناس تذهب وراء هذه الظواهر، وراء هذه النزعات. لكن في حقيقة الأمر أنا عندما أفكر بمجتمع، أنا لا أفكر بأكثرية أو أقلية، أنا أفكر ما هو الأفضل لهذا المجتمع في هذه المرحلة. وعشان هيك قلت لك أنا أنه أنا أتوخى على الأحزاب لا تكون أسيرة نصها، هي لا تكون أسيرة عقائدها، هي أن تحاول أن ترى المجتمع وأن تناسب حالة للمجتمع. يعني أحيانا أنا يستفزني كثيرا حديث منصور عباس باستعلاء على الأحزاب الأخرى كأنه مش مدبر حالة، أنا بقترح عليكم كذا وكذا، لكنه من ناحية ثانية ينشئ مقالا في التمسكن وفي يعني أنت تنسخ المجتمع اليهودي، هو الذي يقتل، هو الذي يشن حروبا، هو الذي يأمن، وهو الذي أيضا يأخذ دور الضحية. أنت لست ضحية لشيء، أنت رجل سياسة، أنت تتخذ قرارات سياسية، أنت تتخذ خطوات سياسية، وعلى الناس أن تحاكمك إلى هنا وإلى هنا، يعني أن تجازيك وتكافئك وأيضا أن تنتقدك. أنا أحيانا أستغرب من هذه النخب السياسية، عليه أنا أعتقد أنه صح أنت ما وصفته في بداية المقابلة هذه، أنه للأسف الشديد نحن لا نستطيع، ولا أقولها بسياق منصور عباس فقط، بسياق قيادات أخرى، نحن أحيانا نقصر عن أكون بحجم الحدث وبحجم الحالة السياسية الآن.
1: سأخذك إلى مكان آخر في نهاية حوارنا،
0: أنت فأذهب معك.
1: أهلا وسهلا، أنت ابن الطائفة المعروفية، ونحن نرى بأن هنالك أحداث كثيرة منذ الحرب الأخيرة، وصولا إلى أحداث السويداء، وصولا إلى الكثير من الأمور، منها الصغيرة ومنها الكبيرة. أين يقف المجتمع الدرزي إذا صح التعبير، خاصة وأنه على الرغم من الكثير من المساعي لا يزال قانون القومية فشلت المساعي لإلغاءه أو تعديله، بكل ما يتعلق، على الرغم من أنه يعني لا تزال علاقة الطائفة المعروفية بالدولة لم تتغير كثيرا.
0: صحيح، بالبداية يعني أن المجتمع الدرزي كجزء من مواطني هذه البلاد ينتظر الانتخابات أو يراهن عليها أن تحسن الأحوال كأي مجموعة مواطنين أخرى، لكن بالمستوى الاستراتيجي، يعني أنا أقصد ماذا حصل في ضوء قانون القومية أو في ضوء ما يحصل بالإقليم ككل، الدروز أنا قبل 10 سنوات كنت أقول أنهم الدروز هن جماعة بين خيانتين، الشعور هو أنهم بين خيانتين، خيانة الدولة لهم، هن ذهبوا معها ودخلوا في مشاريعها لكنها لم تنصفهم، فإذا الدولة خانتهم بمعنى أنها لم تنصف الدروز كمجموعة شاركت بالحروب وقتل مئات من أبنائها وإلى آخره. لكن على مستوى آخر مثلا في سياسات الحيز والمكان، القرية الدرزية كأي قرية عربية، يعني لم يعني قانون كامينيتس يسري عليها، أوامر الهدم تسري عليها. في دالة الكرمل عسفيا ودالة الكرمل قبل أسبوع كان هناك 30 أمر هدم وغرامة مالية تفوق 400,000 شيكل. إذن لم ينجو الدروز من سياسات التخطيط، وإذا بدك الأمور تقاس بالنسبة للأقليات الأصلانية هي في هذا البند تحديدا، ما هي سياسات السلطة تجاه الأقليات الأصلانية فيما يتعلق بالمكان؟ هل توزع عليهم أراض؟ هل تعترف بمناطقهم كمناطق لإلهم فيها نوع من الحكم الذاتي، أو أنها تواصل مصادرة الأرض؟ في إسرائيل نواصل سياسات مصادرة الأرض، تضييق الحيز، وهذا يشمل القرية الدرزية زي أي قرية عربية أخرى، ليس لديهم ما يشفع لهم من تاريخ العلاقة بينهم وبين الدولة، لا شيء يشفع لهم في هذا. إذن من ناحية ثانية، الإطار الأوسع لرؤية هذه الأمور، الدروز لا يشعرون بأن هناك خيار آخر غير دولة إسرائيل. يعني البيئة العربية هنا وفي الإقليم ككل لا تفتح صدرها للدروز وتقول هيا عودوا إلى أماكنكم الطبيعية أو إلى مجموعة انتمائكم التاريخية اللي هن العرب والثقافة المشرقية بكل ما فيها. من هذا المحل أن هناك طريق مسدود للحركة، فيختار الناس عمليا واقع الذي يعيشونه. الواقع الذي يعيشونه أن يعيشون في إسرائيل منخرطون على نحو ما بحياة الدولة الأمنية والاقتصادية وكذا، ويراهنون على أن تكون الأوضاع أفضل. يعني خيارهم الاستراتيجي هو البقاء حيث هم الآن، لأنه الباب الآخر غير مفتوح. وأيضا وهنا المكان، أنه هناك بث بتخوين الدروز يأتي من البيئة العربية، طبعا لذلك أسباب تاريخية وموضوعية أيضا. لكن في حالة أن أكون ضحية خيانة الدولة لي، أو أن يتهمني أحد بالخيانة، أنا أفضل أن أكون ضحية الخيانة وجوديا. هذا أسهل للإنسان أن يعيش أنه هو ضحية خيانة وليس الخائن. وهذا العملية الدروز موجودون في هذه اللحظة التاريخية. لا أعرف إذا حصل، طبعا ما حصل بالسويداء قبل سنة تقريبا هو عمليا كرس هذا الموقع، كرس هذه المعضلة، كرس المراوحة بالمكان، كرس الرهان على شيء يأتي من الغيب كمجموعة صغيرة، هن يعرف

0: يعرفون حجمه يعرفون الحجم، هم يفضلون
1: يطول يطول الحديث معنا يعني. أقل من دقيقة أستاذ مرزوق الحلبي، هل هناك شيء يستدعي للتفاؤل إذا فيك تذكره؟
0: يعني الإرادة، الإرادة السياسية، إرادة الفعل، المعرفة، أن تعرف، أن تقرأ واقعك وأن تخطط وأن تبرمج، هذا هو الإرادة. وأن يعني هو ما أقوله للأشخاص، المسؤولية مسؤولية شخصية ريثما يتم شيء على المستوى الجماعي.
1: طيب، بهذه اللهجة التفاؤلية ننهي حوارنا، ربما كان قصيرا نوعا ما، يعني لدي الكثير من الأسئلة، ولكن هذه الأوضاع نحن محتكمون للزمن. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مرزوق الحلبي الكاتب وأستاذ العلوم السياسية. أعزائي المستمعين، الشكر موصول لكم أينما كنتم. الشكر أيضا للزملاء محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الديجيتال، ومحمد مجادلي في التحرير، وأنا فراس صديب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
6: أحذية زاهي صليبة معكم خطوة خطوة.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
0: اقحط واربح حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب عامل في الخمسينيات من عمره بجروح متوسطة خلال عمله في قيسارية. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للعامل، تم نقله إلى مستشفى اليفاء في الخضيرة لاستكمال العلاج. أصيب شابان يبلغان 21 و22 عاما بجروح خطيرة ومتوسطة إثر حادث دراجة نارية عند مدخل الطيبي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يعاني أحدهما من إصابات متعددة وخطيرة. أصيب فتى يبلغ 13 عاما بجروح خطيرة إثر حادث أثناء قيادته دراجة كهربائية في بلدة يركة. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الفتى تعرض لإصابة خطيرة في الرأس وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش خطة جديدة تهدف وفق تصريحاته إلى تعزيز الوجود اليهودي في النقب والجليل عبر إقامة بلدات ومزارع جديدة وتوسيع البلدات القائمة. وتضع الخطة هدفا باستخدام 1,000,000 يهودي إضافي إلى المنطقتين من خلال إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توفير 100,000 الوحدات والحلول السكنية. نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس وجود أي توجيهات لفتح معبر إيرز أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة، مؤكدين أن السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن لم تتغير. ويأتي النفي بعد تقارير أفادت بأن المؤسسة الأمنية تستعد لفتح المعبر أمام البضائع فقط. وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس انتهاء المهلة لوقف إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة، مهددا برد عسكري واسع على أي إطلاق جديد. وقال كاتس إن الرد سيشمل مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها، وقد يصل إلى إخلاء السكان من المناطق التي تطلق منها الطائرات الورقية. نددت 12 دولة بينها دول أوروبية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منشآت وكالة الأونروا في قلنديا وشرقي القدس، مطالبة إسرائيل بوقف ما وصفته بعرقلة عمل الوكالة. وأكدت الدول وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا أن منشآت الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل لاحترام التزاماتها وحصانة هذه المنشآت. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان، قال إنها شملت مخازن للأسلحة تابعة للحزب. وأوضح الجيش أن الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان الليلة الماضية دون وقوع إصابات. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الرئيسي لواشنطن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العمليات العسكرية أضعفت قدرات إيران بشكل كبير، فيما تواصل الإدارة الأمريكية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد طهران. بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. وتناولت المباحثات الإطار المرحلي للمقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر مضيق هرمز، فيما شدد الجانب القطري على احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع زميل ناصر طه، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3.

0: وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: العرب،
0: العرب جمع عربي، ومن جموعها أعرب وعرب وعروب وأعريب. كلمة العرب تعني الماء الصافي شديد الجريان، وقد اشتهر العرب بأنهم أهل الفصاحة والبيان، ولذا سموا بهذا الاسم. والعرب أمة سامية الأصل، نشأت في شبه الجزيرة العربية، تتركز أساساً في الوطن العربي بشقيه الآسيوي والإفريقي. وردت أول إشارة إلى العرب والعربية في النصوص الآشورية التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وقد جاء لفظ العربي كإشارة إلى سكان البادية جنوب العراق والشام. والعرب من حيث القدم هم ثلاث طبقات: العرب البائدة، وهم العرب الذين كانوا يتحدثون العربية وانتسبوا إليها وقد بادوا وهلكوا قبل بزوغ فجر الإسلام، ولم يبقى من حضاراتهم سوى أطلال وأخبار مثل عاد وثمود. أما ثاني طبقات العرب فهم العرب العاربة، وهم القحطانيون الذين انحدروا من نسل قحطان. سموا بالعربة لأنهم عربوا، أي نقلوا سكنهم بعد حادثة السيل العرمي وانهيار سد مأرب من جنوب شبه الجزيرة إلى شمالها والعراق وبلاد الشام. أما ثالث طبقات العرب فهم العرب المستعربة، وهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وسموا بالمستعربة لاندماجهم في عرب شبه الجزيرة بعد أن قدموا من خارجها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه الخميس، الحلقه اللي بنختتم فيها الاسبوع. بهالساعة رح كان نتعرف ونتذكر شو هن الأغاني اللي سمعناها هالأسبوع، الأغاني الناجحة، الأغاني اللي عم تكون ضمن قوائم ومنصات يوتيوب في المراتب العالية، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، أغاني من بلادنا وكمان من العالم العربي. وين ما كنتوا عم تسمعونا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دايما عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، كمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. للي بسمعونا بالبيت بدنا نوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت بنقولكم يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات دائما دعوة خاصة، تسوقوا عمهلكوا، تعلوا صوت الراديو، وإحنا بنوعدكم نسمعكم أغاني حلوة ومميزة في ميكس لليوم. ما تنسوا رح نكون مع فقرة المنافسة وكمان مع فقرة الريمكس. يلا طاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل الياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية الياس. رياض فضل معنا في الإنتاج، وكمان تحية للزملاء عرين نصار وجواد العمري اللي برافقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. أهلا وسهلا.

أبرز أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد ألبوم الإلكترو. سمعنا هالأغنية الحلوة أغنية محيراني. وإن ما كنت عم تسمعونا تحيات الكبيرة بدنا نوجهها لكم مستمعاتنا ومستمعينا. احنا معكم للساعة 7 ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية. وبدنا اياكم تبلشوا تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس 050-55-77-399 050-55-77-399. مثل دائما رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا اياكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا.

واليوم الأغاني شوي غير، رح نسمعكم أغاني نزلوا هالصيفية، بدناياكم تختاروا واحدة من الأغاني لنختتم معها حلقتنا. الأغنيتين من مصر، هل حابين تسمعوا معنا الهضبة عمرو دياب من ألبومه الأخير أغنية حبي؟

أنا حبيتك. إذا بكل اسمه علوني الحلوة بتكون صوتولها 050-55-77-399. حبيتك تتنافس مع كمان أغنية حلوة كمان نزلت هالصيف، ألبوم منوع جدا لمحمد حمائي. هل بدكم تسمعوا الأغنية اللي بتجمعوا مع النجمة شيرين، أغنية بحرية؟

بدكم تسمعوا بحرية صوتولها 050-55-77-399 بتقدروا تبعتونا رسائل نصية، بنفع الرسائل صوتية كمان، بنفع توجه تحياتكم وإهداءاتكم، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا وبهالوقت مثل دائما إحنا منبلش نختار الأغاني، الأغاني الجديدة والحلوة، ورح نبدأها مع جديد محمد أو محمود العسيلي كمان من مصر، يا لهوي.

محمود العسيلي كمان هو بيعود لنا من خلال ألبوم غناء جديد وهالأغنية واحدة من الأغاني الناجحة جدا بعنوان يا لهوي. شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب, بسم الله عليكم رسائل كتير عم توصلنا على 050-55-77-399 عم تختاروا بين حبيتك عمر دياب وبين بحرية شيرين وحمائي. هسه بدنا نسمع

0: مالك وقعني بورطة، هيك بيقول محمد المجدوب هالأغنية الحلوة الناجحة جدا، أكثر من 6 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب، الأغاني الصيفية الحلوة ولا غلطة. عم تبعتونا على الواتساب 050-55-77-399. منافسة اليوم شكلها قوية جدا جدا بين أغنيتين حلوات من هالصيف، صيف عام 2026، أغنيتين بيجونا من مصر. بدنا ياكو تساعدونا باختيار الأغنية اللي رح نختتم معها حلقتنا لليوم. على الواتساب تبعتونا 050-55-77-399. هل بدكو تسمعوا عمرو دياب بغني لنا حبيتك؟
1: أنا حبيتك والسبب ما أنا مرتاح لك، أيوة بقولها لك وأنا لسه مناح لك.
0: ولا بدكو تسمعوا الديو اللي بيجمع شيرين مع محمد حمائي أغنية بحرية؟
2: البحرية
0: يلا على الواتساب خبرونا 050-55-77-399. لسه رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
5: نظارتك أوبتينايز،
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل

0: الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أحوال الطرق برعاية
1: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: طيب أحوال الطرق لمستمعاتنا ومستمعينا الموجودين بالطرقات، سوق عمهلكو طبعا أول إشي، من مفرق يناي وحتى مفرق قيساريا، وكمان من مفرق أولغا وحتى مفرق قيساريا، بالإضافة لهيك كمان من مفرق لترون وحتى مفرق شورش، سوق عمهلكو.

0: لنا.
1: لحظة لحظة، جديد وائل جسار، هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين من إنتاج شركة روتانا، أولى أغاني ألبومه الغنائي الجديد بعد غياب طويل. وائل جسار سجل 9 أغنيات رح يشكلوا ألبوم غنائي منوع بين اللبناني والمصري. احنا سمعنا هالأغنية الحلوة اللي كتبها محمد نصار، ألحان وتوزيعات ميديان. كل اللي انضم لنا حاليا انتم مع ميكس، احنا معكم كاملين للساعة 7. اسا وقت الريمكس. قبل الريمكس لنوجه شكر كبير لكل مين عم ببعث لنا رسالة على الواتساب. تحية لإيمان تنضم لنا، يسعد مساكي. تحية كمان ننوجهها لسميرة موجودة على السماء، يعطيك العافية. كمان تحية لمروة، شو الأخبار يا مروة، هلا فيكي. تحية لأحمد موجود معنا كمان على السماء، تحية كبيرة إلك. تحية لنور، يسعد هالمساء. تحية كمان لياسمين. تحية لولاء. تحية لسمر من شفا عمر. تحية كمان لإيناس من كفر كنا، ولكل مين عم ببعث لنا رسالة على الواتساب. منافس اليوم بين عمرو دياب أغنية حبيتك وبين شيرين وحمائي أغنية بحرية. أما الريمكس

يوم ورا يوم سمعناها بنسخة الريمكس الأغنية الحلوة نزلت عام 2002. كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمر مصطفى وتوزيعات طارق مدكور. هالأغنية أنتجها يومها محسن جابر وشركة عالم الفن. اليوم سمعناها في نسخة الريمكس، ومسؤول عنها النسخة دي جي تامر. كملين مع ميكس مع كمان وكمان أغاني حلوة. بدنا نسمع جديد راغب علامة الفارقة.

احدث اغاني الفنان اللبناني راغب علامة. هلوني الحلوة كده كده بغني لنا اياها باللهجة المصرية. قبل ما نطلع لوقف اعلانية بدنا نذكركم بالاغاني اللي بيتنافسوا معنا. عنا اليوم منافسة حلوة بين اغنيتين من صيف عام 2026، صيف هالسنة. هل بدكم تسمعوا عمرو دياب بغني لنا حبيتك؟ انا حبيتك.

بيتك، واحدة من أبرز أغاني هالألبوم. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من أبرز أغاني الصيف، التعاون اللي بيجمع النجم المصري محمد حمائي مع النجم المصري شيرين. هل بدكم تسمعوهن بأغنية بحرية؟

0: يلا فرصة أخيرة تبعتونا على الواتساب تخبرونا أيوني حابين تسمعوا، إحنا رح نعد الأصوات، الأوني رح تحصر على أكبر عدد من هالأصوات، رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. أما أساس رح نطلع لوقفة إعلانية أخيرة في برنامجنا وبعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: إيروكا يعني اوبتيكا.
5: تشكيله كبيره من النظارات الطبيه في ايروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحمله مستمره لاخر السنه، خاضع لشروط الحمله.
6: العوده للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبه الشعبيه دكان المستورد بالناصره.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: رجعنا من الإعلانات لنسمع مروان الشامي بغني لنا بياع الورد، الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أسابيع من الأغاني الحلوة اللي سمعناها الصيف. مروان الشامي المقيم هالأيامات في دبي، هناك بيعمل حفلات عديدة. هاي الأغنية الثانية اللي بتنزل له في هالصيف. فرصة أخيرة لتشاركونا، بدنا نعطيكم 3 دقايق بالضبط لتختاروا معنا أغنية ختام حلقتنا لليوم. هل رح نسمع عمرو دياب؟
1: أنا حبيتك ولسبب ما أنا مرتاح لك، أيوة بقولها لك هو أنا لسه هلماح لك.
0: ولا رح نسمع شيرين مع حمائي بغنوا لنا بحرية؟
2: بحرية البرندة بحرية.
0: كمان بالضبط 3 دقايق لنوقف الإمكانية، أو نوقف إسا الإمكانية للمشاركة، وبعد 3 دقايق رح نكون مع أغنية الختام. نوجه تحية كبيرة لجمانة موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي يا جمانة. تحية كمان لخالد غنايم بينضم إلنا، يعطيك العافية. تحية كمان لحسن خلايلي موجود معنا على السمع، ولحسن كمان يعطيكو ألف ألف عافية.
2: البحرية البحرية.
0: قبل ما نكون مع أغنية الختام نكون مع نادر الأتادبي، كمان أغنية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية، بغني باللهجة المصرية لأول مرة إذا مش غلطان، أغنية جديدة بعنوان تعالي.

نادر الأتات بجرب حظه بالتمثيل بهالوني الحلوة اللي نزلت قبل 3 أسابيع، أكثر من 7 مليون مشاهدة في الهالوني، والكليب مشهد سينمائي بامتياز. يتعامل أول مرة مع تامر حسين في كتابة كلمات هالوني، ومع عزيز الشافعي المسؤول عن ألحانها، وكمان توما مسؤول عن توزيع هالأغنية. لأول مرة بغني باللهجة المصرية، كما حكينا 7 مليون مشاهدة لهالأغنية على قناته الرسمية في اليوتيوب. هسه الوقت لنكون مع أغنية ختام حلقتنا. المنافسة كانت قوية جدا جدا اليوم بين أغنيتين حلوات، أغنيتين من هالصيف، عمرو دياب أغنية حبيتك، وشيرين وحمائي أغنية بحرية. وانتو قررتوا نسمع هالأغنية الحلوة، وعلى أنغامها بدنا نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع، لكل حدا بعت لنا رسالة. شكر كبير كمان للطاقم اللي رافقني اليوم، الزميل الياس مرجي بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية الياس. حي لرياض فضل معنا في الإنتاج، وعرين نصار وجواد العمر في التصوير والديجيتال. أنا الميكروفون كان معكم بهالساعة ناصر طه، أتمنى لكم متابعة مساء ممتع، نهاية أسبوع ولا أحلى. وبذكركم لقاءنا الجاي رح يكون يوم الاثنين.

0: 103.3 107.8 اف ام.
1: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفه قويه.
2: الموجه قد ايش علوها؟
1: يعني الموجه تيجي من اول الباخره تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخره.
2: ولو
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: الباخرة صارت الطج بالبحر طج والموج يغطيها. نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
2: الكو قصص مع الكراسني مثلا؟
1: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل. زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية. حوالي الساعة 2:30 شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة. ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع. هدول كراسنا طول. خبش فيش كراسنا هنا. أنا بلا كراسنا. خليتني يكربوا. ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع الماجن. عبيته سطر مي سخني تسلو. خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنة والله هو بطج بالبحر. هداك أخذوه وانهزمه
2: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: مجموعة المشهداوي.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
10: زاهي صليبة
11: الله يحميلك إياها صارت صبية.
12: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
11: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
12: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
13: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
15: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
16: إيروكا يعني أوبتيكا.
17: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش خطة جديدة تهدف وفق تصريحاته إلى تعزيز الوجود اليهودي في النقب والجليل عبر إقامة بلدات ومزارع جديدة وتوسيع البلدات القائمة. وتضع الخطة هدفا باستقدام 1,000,000 يهودي إضافي إلى المنطقتين من خلال إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توفير مئات آلاف الوحدات والحلول السكنية.

0: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس وجود أي توجيهات لفتح معبر إيرز أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة مؤكدين أن السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن لم تتغير. ويأتي النفي بعد تقارير أفادت بأن المؤسسة الأمنية تستعد لفتح المعبر أمام البضائع فقط. وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس إثر غارة نفذت في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب الجيش شارك القيادي في احتجاز 3 رهائن إسرائيليين داخل نفق واتهمه بمحاولة إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات ضد قواته وإسرائيليين. نددت 12 دولة بينها دول أوروبية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منشآت وكالة الأنروا في فنلندا وشرقي القدس، مطالبة إسرائيل بوقف ما وصفته بعرقلة عمل الوكالة. وأكدت الدول وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأنروا أن منشآت الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل إلى احترام التزاماتها وحصانة هذه المنشآت. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق عدة جنوب لبنان بينها النبطية ومناطق أخرى في الجنوب. من جهتها أعلنت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن دوي انفجارات يسمع في مناطق من الجليل وشمال الجولان نتيجة الغارات التي ينفذها الجيش في الجنوب اللبناني. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة تتخذ قرارات تجاه إيران بناء على معلومات وحسابات خاطئة، معتبرا أنها تهدد مستقبل المنطقة وتستنزف موارد واشنطن. ووصف قليباف العقوبات والحصار الاقتصادي بأنهما سياسة عدائية ستفشل، مطالبا الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة وأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الرئيسي لواشنطن. أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العمليات العسكرية أضعفت قدرات إيران بشكل كبير، فيما تواصل الإدارة الأمريكية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد طهران. أحوال الطقس: يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

راديو الناس 103.3 و107.5.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والاهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة تتخذ قرارات تجاه إيران بناء على معلومات وحسابات خاطئة، معتبرا أنها تهدد مستقبل المنطقة وتستنزف موارد واشنطن. وصف قليباف العقوبات والحصار الاقتصادي بأنهما سياسة عدائية ستفشل، مطالبا الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة وأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الرئيسي لواشنطن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العمليات العسكرية أضعفت قدرات إيران بشكل كبير، فيما تواصل الإدارة الأمريكية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي.

0: تقضي ضد طهران. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق عدة جنوب لبنان، بينها النبطية ومناطق أخرى في الجنوب. من جهتها أعلنت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن دوي انفجارات سيسمع في مناطق من الجليل وشمال الجولان نتيجة الغارات التي ينفذها الجيش في الجنوب اللبناني. نددت 12 دولة بينها دول أوروبية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منشآت وكالة الأونروا في قلنديا وشرقي القدس، مطالبة إسرائيل بوقف ما وصفته بعرقلة عمل الوكالة. وأكدت الدول وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا أن منشآت الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل إلى احترام التزاماتها وحصانة هذه المنشآت. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس إثر غارة نفذت في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب الجيش، شارك القيادي في احتجاز 3 رهائن إسرائيليين داخل نفق، واتهمه بمحاولة إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات ضد قواته وإسرائيليين. نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس وجود أي توجيهات لفتح معبر إيرز أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة، مؤكدين أن السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن لم تتغير. ويأتي النفي بعد تقارير أفادت بأن المؤسسة الأمنية تستعد لفتح المعبر أمام البضائع فقط. وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش خططا جديدة تهدف وفق تصريحاته إلى تعزيز الوجود اليهودي في النقب والجليل عبر إقامة بلدات ومزارع جديدة وتوسيع البلدات القائمة. وتضع الخطة هدفا باستقدام 1,000,000 يهودي إضافي للمنطقتين من خلال إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توفير 100,000 الوحدات والحلول السكنية. أحوال الطقس. يكون طقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة تتخذ قرارات تجاه إيران بناء على معلومات وحسابات خاطئة، معتبرا أنها تهدد مستقبل المنطقة وتستنزف موارد واشنطن. وصف قليباف العقوبات والحصار الاقتصادي بأنهما سياسة عدائية ستفشل، مطالبا الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة وأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الرئيسي لواشنطن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العمليات العسكرية أضعفت قدرات إيران بشكل كبير، فيما تواصل الإدارة الأمريكية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد طهران. نددت 12 دولة بينها دول أوروبية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منشآت وكالة الأونروا في قلنديا وشرقي القدس، مطالبة إسرائيل بوقف ما وصفته بعرقلة عمل الوكالة. وأكدت الدول وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا أن منشآت الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل لاحترام التزاماتها وحصانة هذه المنشآت.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس إثر غارة نفذت في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب الجيش شارك القيادي في احتجاز 3 رهائن إسرائيليين داخل نفق، واتهمه بمحاولة إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات ضد قواته وإسرائيليين. نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس وجود أي توجيهات لفتح معبر إيرز أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة، مؤكدين أن السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن لم تتغير. ويأتي النفي بعد تقارير أفادت بأن المؤسسة الأمنية تستعد لفتح المعبر أمام البضائع فقط. وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش خططا جديدة تهدف وفق تصريحاته إلى تعزيز الوجود اليهودي في النقب والجليل عبر إقامة بلدات ومزارع جديدة وتوسيع البلدات القائمة. وتضع الخطة هدفا باستقدام 1,000,000 يهودي إضافي للمنطقتين من خلال إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توفير 100,000 الوحدات والحلول السكنية. أحوال الطقس. يكون طقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: ماما كل يوم لبنة؟
6: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شاكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي رجل في السبعينيات من عمره مصرعه إثر حادث ذاتي أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة القدس. تم نقل الرجل إلى المستشفى خلال محاولات إنعاشه قبل إقرار وفاته، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسة الحادث. عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش خطة جديدة تهدف وفق تصريحاته إلى تعزيز الوجود اليهودي في النقب والجليل عبر إقامة بلدات ومزارع جديدة وتوسيع البلدات القائمة. وتضع الخطة هدفا باستخدام 1,000,000 يهودي إضافي إلى المنطقتين من خلال إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توفير 100,000 الوحدات والحلول السكنية. نددت 12 دولة بينها دول أوروبية بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منشآت وكالة الأونروا في قلنديا وشرقي القدس، مطالبة إسرائيل بوقف ما وصفته بعرقلة عمل الوكالة. وأكدت الدول وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا أن منشآت الأمم المتحدة تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل إلى احترام التزاماتها وحصانة هذه المنشآت. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس إثر غارة نفذت في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب الجيش، شارك القيادي في احتجاز 3 رهائن إسرائيليين داخل نفق، واتهمه بمحاولة إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات ضد قواته وإسرائيليين. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة تتخذ قرارات تجاه إيران بناء على معلومات وحسابات خاطئة، معتبرا أنها تهدد مستقبل المنطقة وتستنزف موارد واشنطن. ووصف قليباف العقوبات والحصار الاقتصادي بأنهما سياسة عدائية ستفشل، مطالبا الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم.

0: إلى ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارا بأنها غير معنية بالعودة إلى شروط مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في حزيران. وبحسب الصحيفة يفضل ترامب مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على طهران وانتظار نتائجها ما أدى إلى تعقيد جهود الوساطة التي جرت خلال الأسبوع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم مهاجمة أي دولة عضو في حلف الناتو نافيا تقارير تحدثت عن تحذير أمريكي لموسكو بهذا الشأن. كما نفى ترامب إرسال مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى موسكو لنقل رسالة تحذير، مؤكدا أن زيارته جاءت ضمن لقاءات دورية مع نظيره الروسي. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود الأجواء إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: علينا نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، منبادر لمصلحتك.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلما 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: مجموعة المشهداوي.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: شلخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.

0: نايس تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: إذا طفلكم بيعاني من السرطان، أنتم مش لحالكم. مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن والجمال.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

وقال

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.